0: كيف نحددها زمنياً؟ لماذا أقر المختصون تاريخها؟ وما هو التاريخ حتى نتحدث عما قبله؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا العدد مع استضافتنا للدكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا بك دكتور.
1: شكرا على الاستضافة وشكرا كذلك على هذا البرنامج المتميز.
0: شكرا جزيلا لك دكتور. إذن الأثر الباقي اليوم نتحدث في ما قبل التاريخ، فترة ما قبل التاريخ، ودائما نعنى بتبسيط المعاني لمستمعينا الكرام. لماذا ما قبل التاريخ هو قبل التاريخ؟ في علاقة بماذا؟ من حدد التاريخ ومن حدد ما قبله؟
1: شكرا. لابد إذن من تقديم تبسيط منهجي للفصل وتوضيح ما معنى ما قبل التاريخ وما معنى التاريخ. يعني هل أن ما قبل التاريخ ليس بتاريخ بشري؟ يعني لأجل تبسيط المعلومة إذن فقط أقول أن هناك تحديد زمني مرتبط بحدث تاريخي تم اتفاق عليه أن تاريخ ما بين 3500 قبل الميلاد و 3200 قبل الميلاد يعتبر هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ وفترة التاريخ. لكن ما هو الفرق ما بين الفترتين؟ إذن هذا هو الذي يجب أن نبسطه ونوضحه. بكل بساطة أن فترة ما قبل التاريخ التي تمتد كرونولوجياً أردنا تحديدها زمنياً وتبقى إذن الفترة هذه قابلة للتغيير وفق الاكتشافات الأثرية تمتد من قرابة 3.5 مليون عام إلى حدود 3500 سنة قبل الميلاد، وهو تاريخ اختراع الكتابة.
0: نعم.
1: وليس اختراع الكتابة، يعني أن الكتابة واستعمال الكتابة هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. إذا قارنا الفترتين زمنيا سنجد أن فترة التاريخ لا تمثل شيئا مقارنة بفترة ما قبل التاريخ. كيف نتحدث اليوم على 5000 سنة؟
0: نعم.
1: مقارنة ب 3.5 مليون سنة، وكأننا نتحدث عن ثانية ضمن مسار زمني، مجال زمني متاع يوم أو أكثر.
0: نعم دكتور، تمثلات ما قبل التاريخ وحضارات ما قبل التاريخ لا تبدو معناها يسيرة بالنسبة للمتابع، بالنسبة للمختص شأن آخر، لكن بالنسبة للمتابع اليوم الإنسان يتحدث على الاكتشافات وعلى تطور الحياة وعلى الرفاه وعلى بإغفال غير قصدي ربما لما قام به إنسان ما قبل التاريخ حتى يحافظ على وجوده. معناها لهنا في حديثنا مش زمنيا فقط نتحدث على أهمية ونتحدث على الثقل الفعلي ووجودي للإنسان، وهو ربما من الأهداف متاع هذا البرنامج، برنامج الأثر الباقي، إن نتحدث على تحديات الإنسان لعامل النسيان، معناها هو اللي خلته يكون حاضر في مختلف المجالات.
1: فعلا، وعيد أقول أنه هو فصل منهجي لا أكثر. يعني
0: نعم.
1: هي سلسلة زمنية واحدة.
0: نعم.
1: من التطور البشري منذ ملايين السنين إلى اليوم، يعني هو فقط لتحديد هذا الفاصل. هناك صعوبة فعلا مثل ما ذكرتي في دراسة خصوصية فترة ما قبل التاريخ لأن ليست فترة مكتوبة.
0: نعم.
1: ليس لدينا عليها شواهد مكتوبة، لكن معارفنا كبيرة عن هذه الفترة وتزداد تطور يوم بعد يوم من خلال دراسة آثار هذه الحضارات، ويكفي أن نقول أنها حضارات إنسانية لا تقل شأنا في تطورها وفيما أنتجته. لأن ما هي الحضارة؟ إذن هي الحضارة هي كل ما ينتجه الإنسان من أدوات وتقنيات ومعارف ومفاهيم وأفكار ومعتقدات وفنون لأجل إذن التعبير عن واقعه وحياته والتسهيل معيشته. إنسان ما قبل التاريخ منذ ملايين السنين طور أدواته، ولو تلا المراحل التي تطور بها إنسان ما قبل التاريخ لما وصلنا نحن اليوم إلى مرحلة، يعني هي خطوة من خطوات تطور التاريخ البشري.
0: نعم.
1: كيف نقرأ هذه الحضارات؟ نقرأها من خلال بقايا هذا الإنسان.
0: نعم. نعود دكتور للتفاصيل هذه، للانتشار الجغرافي وللشواهد على حضور الإنسان في فترة ما قبل التاريخ. لكن قبل هذا نتوقف مع نغم ويظهر لي إنسان ما قبل التاريخ جدير بالتحية، سلم لي عليه فيروز.

0: إذن نواصل دكتور وين كنا قبل هذا النغم، ونرجع نتحدث على الانتشار الجغرافي لحضارات ما قبل التاريخ في العالم. هل تساوت كل البسيطة في حظوظ من إنسان ما قبل التاريخ سكن كهوفها وجبالها، وهل سكن فعلا كهوفها وجبالها فقط دكتور؟
1: إذن هو لابد قبل كل شيء من تحديد الامتداد الزمني لهذه الفترات.
0: نعم.
1: حضارات
0: نعم.
1: قبل التاريخ، ونقول أن كل ما سنقوله هو نسبي.
0: نعم.
1: لأن كل ما يقال في العلم يبقى نسبي، إذن ومرتبط بآخر الاكتشافات الأثرية وما يمكن. إذن ما
0: يظهر لي جدال كبير في علم التاريخ في المسألة
1: هذه،
0: حتى الكثير من النظريات، وخلينا نقوله حتى في العالم الكل مش كان في تونس بالطبيعة، حتى أطروحات الدكتوراه معناها تتسابق في تفنيد وتأكيد ما ورد.
1: نعم. وهذا بالطبع مرتبط بآخر الاكتشافات والمستجدات في مجال علم الآثار خاصة.
0: نعم.
1: وإذن بحوث ما قبل التاريخ التي ما فتيت اليوم تتطور بشكل كبير جدا، واستعانت بالعلوم المساعدة لها. اليوم نجد أن أغلب علماء ما قبل التاريخ هم مختصين في يعني علم الأحياء، ومختصين.
0: نعم.
1: في البيولوجيا والجيولوجيا. إذن هناك إذن استعانة بكل العلوم الصحيحة لأجل تقديم إذن معارف على الأقل مقبولة تاريخيا. قلنا أن إلى حد الآن نقول أن حضارة ما قبل التاريخ تعود إلى 3.5 مليون عام. إذن لماذا 3.5 مليون عام؟ إذن لأن أقدم هيكل عظمي لبشرا وجد من فصيلة ما يسمى الإنسان العاقل، الذي هو نحن من سلالته الهومو سابيان، يعود إلى 3.5 مليون عام، الذي هي هيكل عظمي لفتاة سمها العلماء الآثار لوسي.
0: نعم.
1: لوسي وجدت بهيكل عظمي كامل، وهي إذن قدر عمرها بحوالي 20 سنة كامل، ناقصة فقط جزء من يعني الساق اليسرى، وجدت في منطقة تنزانيا. وإلى حد الآن لم نجد هيكل عظمي أقدم من هذا الهيكل، بالتالي من المنطق المعقول أن لوسي لها أجداد ولها سلالة، لكن على الأقل فعليا ليس لنا أقدم من هذا الهيكل، فاتخذت هذا كمؤشر على بداية حضارات ما قبل التاريخ. إذن ومن أكيد أن الإنسان الآن تتحدث اكتشافات جديدة على أنه ممكن أن نصل إلى 7 مليون عام، لكننا لا زلنا لم نؤكد ذلك، ولم إذن يتم اعتماد هذا يعني مؤشر لحضارات ما قبل التاريخ. هذه الفترة إذن فاعتبر حوض الشرقي أو ما يسمى القرن الإفريقي هو مهد الحضارات البشرية، لبرسو دي المانيتي، أقدم الهياكل العظمية للبشر وجدت في هذه المنطقة، منطقة تنزانيا إذن وشرق إفريقيا.
0: نعم.
1: والنظريات التي تبحث عن كيف تطور أو تنقل هذا الإنسان، لأن مستقراته خرجت من ذلك المجال نحو مجالات أخرى في الشرق الأوسط، خاصة الجزيرة العربية ونحو آسيا، وهناك إذن بحثا عن الكلاء وبحثا عن يعني العيش، وسنرى بعد ذلك أنماط عيشه وأدواته وإذن نمط غذائه، تنقل.
0: نعم.
1: عبر هذه النظريات أنه تنقل ثم دخل شمال آسيا ثم وصل إلى أوروبا في مرحلة أخرى، في كل منطقة يسمى باسم إذن وفق أدواته ونمط عيشه والمناخ الذي عاش فيه وتأقلمه مع البيئة التي تعايش فيها، وفيها إذن مسارات أخرى انتشرت في إفريقيا، ولعلها ما يمكن أن نتحدث عليه وصول إذن أو آثار هذا الإنسان في شمال إفريقيا، التي تعتبر كذلك من أقدم يعني المؤشرات الدالة على قدم وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، وبما فيها البلاد التونسية التي تعتبر حقبة من حقبات الهامة لتاريخ لفترة ما قبل التاريخ.
0: نعم. دكتور مواصلين احنا في حديثنا الشيق الحقيقة، والمختص بالتفاصيل الدقيقة يضيف كثيرا لشغف ربما الباحث اللهاوي والمستمع، اللي نراهنه ديما على أهمية المعلومة في علاقة ربما بما نريد أن نسمع، ولا بأحيانا تواتر الأساطير خاصة فيما يتعلق بالمسألة التاريخية. نتحدث علم، ودكتورة الكثير من الناس بين الظفرين معناها لا تستسيغ ولا ما تعرفش ان احنا نتحدث على علم التاريخ، وحتى الشهائد العلمية تحمل اسم علم التاريخ، معناها مش مسألة مشابهة. توقفوا مرة أخرى مع الموسيقى، نسمع وردة وبليغ حمدي في باللف.

0: نواصل دكتور إذن مع طرق ربما وآليات حفاظ هذا الإنسان، ما نقولوش البدائية،
1: لا ليس بدائي،
0: ليس بدائي، نعم المصطلح معناها كان ديما موضع خلاف، خطر أثبت أنها حضارة عريقة وما نتحدثوش ربما على البدائية بمعنى الوحشية ولا بمعنى الفوضى وغيرها. إذا نتحدث على إنسان ما قبل تاريخ نجح في إيجاد سبل وآليات ليبقى ليظل حتى يخلد ولنتحدث عنه اليوم.
1: شكرا على هذا التوضيح، خاصة تعريجك على كلمة بدائي، يعني هو بدائي توحيلنا فقط إلى ما هو زمني، نعم، وليس ما هو إذا معرفي وليس تقني وغيرها، لأن حضارة ما قبل التاريخ هذه شهدت ثورات، وشهد الثورات أقوى من ثورات التكنولوجيا التي نعيشها اليوم،
0: نعم.
1: سنوضح ذلك، ولولا هذه الخطوات الأولى في مسار التطور التقني لحضارات لإنسان ما قبل التاريخ لما كنا نحن اليوم. إذن يعني تقريبا إنسان ما قبل التاريخ مر بحقبتين زمنيتين كبيرتين، هما نسميها فترة العصر الحجري القديم وفترة العصر الحجري الحديث،
0: نعم.
1: يعني هذا التقسيم الكبير وفيها تقسيمات جزئية لندخل في تفاصيلها،
0: نعم.
1: لكن لأجل إذن تبسيط المعلومة للمستمع، فترة العصر الحجري القديم هي الأكثر امتدادا، تمتد من 3.5 مليون عام إلى قرابة 10,000 سنة قبل الميلاد. خلال هذه الفترة كان نمط عيش الإنسان ما قبل التاريخ له خصوصية. بماذا يتميز؟ يتميز بالترحال والتنقل الدائم، لا يعرف لا الزراعة، لا يعرف الاستقرار، ليس له بيت، ليس له أرض يقول هذه أرضي، ولا بلد يقول هذه بلادي، ولا مكانا للمستقر. أينما وجد الكلاء والصيد والقطاف، القطاف أي قطف الثمار الموجودة في الطبيعة،
0: نعم،
1: يتنقل. لذلك نرى أن مجالات تنقلاته تتغير،
0: نعم،
1: من منطقة إلى أخرى، وليس له مستقر بمنطقة معينة. هذه الفترة الأطول في تاريخ البشرية، فترة ما قبل عصر الحجر الحديث، الأداة الأساسية والوحيدة التي استعملها الإنسان هي الحجارة، والحجارة تطور في استعماله، ونتحدث هنا عن حجر الصوان،
0: نعم،
1: لأن تاريخ الإنسان مرتبط بهذه الحجارة مسمى السيلاكس، ذلك الصوان الأكحل الذي أيضا سيستعمله لإشعال النار وغيرها،
0: نعم.
1: إذن يعني هذه الفترة الأطول التي امتدت قرابة 3.5 أو 3.2 مليون عام إلى 10,000 سنة، كان الإنسان يعيش على صيد الحيوانات، قطف الثمار الموجودة في الطبيعة، لأنه لا يعرف الزراعة ولا يعرف الغراسة، إذن الترحال والتنقل دام، واستعمال الحجارة كأداة أساسية في حياته كلها، يدفع،
0: نعم،
1: بها عن نفسه، يقطع بها الأشجار. إذن استعمال الحجارة هو الذي وطريقة استعماله هو يمثل كل حقبة تاريخية حضارة معينة. تتخيلين، وهو يمكن مسألة إذن عجيبة، أن الإنسان لكي ينتقل من نحت الحجارة من واجهة واحدة إلى نحت الحجارة من واجهتين تطلب الأمر أكثر من 500,000 عام
0: ليكتشف
1: أن تلك الحجارة التي ينحتها من واجهة
0: قابلة،
1: عندما ينحتها من الواجهة الأخرى ستعطيه معناها أداة بلي بيرفكسيوني، أكثر فاعلية
0: وأكثر دقة، وأكثر في استعمالات
1: تستعملي يعني 500,000 عام،
0: نعم،
1: باش يتطور. لا نستهزئ بهذا، لأنه لولا لم يتطور هو في تلك الحركة التقنية لما وصلنا نحن،
0: نعم،
1: لهذه،
0: نعم،
1: لأنه،
0: نعم،
1: نشبه تاريخ البشر بالطفل والإنسان،
0: نعم،
1: الطفل ينتقل من مرحلة،
0: نعم،
1: من المرحلة الأولى إلى مرحلة أنه يحبو، ثم نقولوا نحن بالدارجة يددش ويمشي ويحلين يجري، لو ما حباش ما ينجمش يجري،
0: نعم،
1: يعني،
0: نعم،
1: هذه الإنسانية، لو ما مرش إنسان بذلك التطور في مرحلة معينة لما نصل، ثم سيبقى أكثر من ما يقارب 500,000 عام أكثر لي ينحت، يسقل الحجارة. ما معنى يسقل الحجارة؟ أنه يستخرج منها أدوات
0: يطوحها
1: إلى، نعم، ما يحتاجه من سكاكين ومكاشط ومساقل ومسامير وغيرها، ليستعملها دائما في حياته اليومية. إذن هنا نتحدث عن إنسان قاوم هذه الطبيعة وعاش في هذه الطبيعة فقط بالحجارة،
0: نعم،
1: وهذه إذن هذا وحده يعكس قيمة هذه الحضارة. وعندما نرى الآن ماذا خلف هذا الإنسان وراءه من مع يعني من آثار نكتشف ونفهم إذن مدى التطور، يعني لأن متطور أدواته مع تطور احتياجاته.
0: نعم.
1: سنرى أن مع تغير نمط العيش سيطور كذلك الإنسان إذن أدواته. في حوالي 500,000 سنة يقدروا تم اكتشاف استعمال النار. النار
0: نعم.
1: موجودة في الطبيعة يعني مش لكن طريقة لامتريج دو فو كيف استطاع أن يتحكم في النار واستغلاله
0: واستعمالها كان في الإضاءة وإلا في الطهي وإلا
1: خاصة في الأكل،
0: خاصة في الأكل
1: هو الذي سيغير.
0: هذا الذي سيغير
1: كل
0: مش ناجح، ويظهر لي سيكون للمرأة دور في بعد اكتشاف النار سيكون لها دور مضاعف في حياة هل كان لها دور فعلا المرأة في حضارتنا؟
1: هو لم يكن هناك فصل
0: لم
1: يكن هناك فصل بين دور المرأة والدور الاثنين في مواجهة الطبيعة
0: لضمان الحياة
1: هي هذه هي معركة الوجود ساهمت فيها المرأة والرجل
0: النوع الاجتماعي
1: يعني هالتقسيمات الجندرية هذه يعني هي كان متطور عليها ومتجوزها الإنسان.
0: نعم معناها لهنا هذه مسألة تستحق التوقف دكتور أنتروبولوجيا معناها الجندرة في حضارات ما قبل التاريخ. نعود للمراوحات الغنائية محمد منير عشق البنات.

0: مواصلين معك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث في علم التاريخ والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. نعود للحديث على أهمية اكتشاف النار، ما قولوش في تغيير ربما أوجه حياة إنسان ما قبل تاريخ، لكن في تطويره ربما
1: والتغيير
0: كذلك والتغيير
1: يعني
0: نعم.
1: تقريبا النظريات العلمية المرتبطة بهذه المسألة أن تاريخ اكتشاف النار الذي كما قلت يقدر بأنه يمكن حوالي 500 ألف سنة، وهناك أسباب لماذا هذا الزمن يعني من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية علمية
0: نعم.
1: وممكن وتثير جدال أيضا في علاقة بتطور الإنسان،
0: وراه الجدال في علم التاريخ ممتع،
1: لكن أحيانا نعم يعني
0: لكن أسمع لكن أحيانا مضني زاد
1: ويتطلب إذا عقلانية كبيرة في تقبل
0: نعم.
1: المسائل، هناك عقول يمكن لا تتقبل إذا
0: صحيح رو الحديث في التاريخ وفي الحضارات حمال لأوجه ومثير معناها لمواضيع عديدة. العاطفة في علاقة بالتاريخ من أكثر الأزمات ربما اللي تخلينا نعمل التقاطعات في علم التاريخ، وحتى نحاول أن نكون محايدين ونبعدوا على الجدال، خطر العاطفة للأسف زيفت جزء كبير من تاريخ الإنساني.
1: هو هي ليس فقط العاطفة بل كذلك المعتقد،
0: والمعتقد
1: الديني
0: نعم.
1: يعني نعم. معناها بكل أنا أحيانا ندرس يعني في الطلبة
0: نعم.
1: عندما أقول أن مثلا جدتكم لوسي التي تعود إلى 3 مليون سنة أجد استغراب من
0: نعم.
1: أين هو أبونا آدم
0: نعم.
1: يعني رأيت كيف يتدخل يعني المعتقد الديني مع
0: نعم.
1: العلم
0: نعم.
1: وهذا أقول لا يمكن أن يعني نقوم بهذا البحث عن تأكيد الدين بالعلم، ولا العلم يبحث عن
0: نعم.
1: الدين ليتأكد
0: نعم.
1: يعني
0: مجالات مختلفة
1: لكل مجال يعني مفاهيمه ومنطلقاته ومسلم
0: نعم. ولكن مثلا ثم تماهي أحيانا دكتور وقت اللي نتحدثوا على النضج وعلى الإدراك في مستوى الوعي، ربما في الأديان المقارنة وفي الرسالات السماوية نستدل على ذلك، معناها ربما الإعجاز الحسي من رسالة سماوية إلى أخرى إلى الإدراك العقلي. لا دكتور يذر لي لا توافقني أم أخطأ
1: أبدا أبدا يعني وأرجو
0: تستدعي حصة
1: هذه تسحق حصة كاملة يعني من الجدال ولا أوافق في هذا
0: نعم.
1: حقيقة وهذا كما قلت يعني كثيرا ما يثير جدال كبير مع الطلبة لأنه صعب حتى في مستوى الجامعة، ذاك علاش احنا اليوم لنبسط المعلومة يعني حتى المستوى التعليم عالي يصعب
0: نعم.
1: على الطالب أن يستوعب بعض المفاهيم عندما تقول أن الإنسان مثلا تطور في ذهنيته وتفكيره أدى إلى تطور سعة دماغه
0: نعم.
1: فقط عندما أقول لهم مثلا أن في مرحلة تاريخية معينة دماغ الإنسان الذي يزن اليوم ما يقارب كيلو 800 جرام أو
0: نعم.
1: يعني لتر و 800 سنتيلتر كان في فترة زمنية معينة لا يتجاوز 500 إلى 800 سنتيلتر، لا يمكن قبول هذا لأن هذا يتعارض
0: نعم.
1: أقول هذه هي نظريات
0: نعم.
1: نظريات
0: نعم.
1: تتماشى مع الاكتشافات
0: نعم.
1: يعني الإكران اللي توجده ولا الجماجم ولا الآثار ما قبل التاريخ ولا إذن هي التي جعلت
0: نعم.
1: النظرية
0: وبالنسبة للمختص وبالنسبة للبحث هي الفيصل معناها وهي
1: بالطبع.
0: الشاهد
1: نعم.
0: العلمي
1: نعم.
0: الوحيد
1: هذاك علاش نخرج من هذا الجدال العلمي البحث
0: هذا الجدال الممتع نعود للنار
1: نعود للنار.
0: إذن
1: النار باختصار ماذا وفرت النار للإنسان
0: نعم.
1: ماذا أضافت في حياة الإنسان؟ وفرت النار للإنسان الوقت، لأن إذا كان ننظر دائما لأن العلم مبني على النظرية
0: نعم.
1: مبني على الفرضية
0: نعم.
1: دائما نعمل دي زيبوتاز حتى في الرياضيات تنطلق من والفيزياء وكل
0: نعم.
1: العلوم تنطلق من فرضيات ثم التمشي هل يؤكد ذلك أم لا
0: نعم.
1: ما هو إذن واضح أن إنسان قبل اكتشاف النار كان حياته ووقته مقسم إلى 3 أشياء زمنيا، الوقت لم يتغير 24
0: نعم.
1: ساعة اليوم، أنه يقضي جزء هام من وقته للصيد
0: أي.
1: للعيش يعني ما عنده حتى اهتمام إلا أنه يعيش يأكل
0: نعم.
1: يتغذى، وجزء من وقته هام جدا ليأكل وجبته لأنه كان يأكل اللحم ني ونتخيل احنا قدرة الإنسان وفكه وقدرته على أكل الوجبة النية
0: نعم.
1: ليتغذى، هذا يتطلب زمنا معين
0: نعم.
1: يعني بإمكانياتنا اليوم وقدراتنا يعني تعليم مشوار متاعنا مستحيل نجم ناكل وجبة
0: نعم.
1: والجزء الباقي هو النو.
0: نعم.
1: لذلك فإن فترة ما قبل اكتشاف النار غابت فيها الفنون وغابت فيها تطور التقنيات والأدوات، لأن الإنسان ما عندهش وقت،
0: ما عندهش وقت وغير مترف العيش، معناها هو يبحث عن الأساسي كي يستمر.
1: الأساسي اكتشاف النار ماذا وفر؟ الوجبة التي كان يأكلها في 8 ساعات أصبح يأكلها في نصف ساعة.
0: نعم.
1: لحم ولا طازج ومشوي وغيرها، فتوفر له زمنا من الوقت.
0: نعم.
1: هذا الوقت هو الذي سيجعل الإنسان أولا ينظر إلى الطبيعة وما فيها، يطرح الأسئلة.
0: نعم.
1: وهذه هي الفلسفة عندما نقول يعني حتى أفلاطون عندما يتحدث عن أهل الكهف هو ذلك الخروج من الظلمة إلى النور، وسطعتهم إذا النور الحقيقة، وكانت الدهشة ما هذا.
0: نعم.
1: هز الإنسان رأسه مش يبدأ يتسأل على الطبيعة التي يعيش فيها، شاف الشمس ما هذا، شاف حتى في القرآن.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم رأى الشمس قال القمر قال هذا ربي، لما أفلا قال لا.
0: نعم.
1: أحب الذين نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. إذن هي حيرة الإنسان،
0: أي هي دهشة الإنسان الأولى،
1: بداية السؤال
0: والتمثلات
1: التفكير.
0: نعم.
1: إذن بداية السؤال بدهشة ثم السؤال.

0: سيندهش سيسأل سيحاول أن يجيب على أسئلة من خلال أثار هي موضع دراسات في العالم الكل جغرافيا انتشرت بانتشاره في مختلف الجهات. دكتور
1: أينما حل ترك هذه الأثار. نعم. وأهم فيها أننا أصبحنا نجد أن الإنسان أصبح يعبر الآن عن مشاعره.
0: نعم.
1: من
0: نعم.
1: خلال الرسوم، يعني خاصة الرسوم الجدارية.
0: نعم.
1: سواء كانت رسوما أو نقوشا،
0: أو نقوشا. هناك ثم فروقات بين الرسوم والنقوشات.
1: لاربستر، إذن هناك ما يسمى بليبنتي ريبستر وليغرافي ريبستر. أصبح الإنسان له وقت وأصبح يعبر عن ما تختلجه من مشاعر وما يفكر فيه، فقدم لنا من خلال تلك الرسوم يعني صورة عن واقعه، عن نمط عيشه، رسم. نعم. الحيوانات التي كانت موجودة في بيئته،
0: أي المحيطة به، ورسم يعني حتى بعض الحيوانات اللي كان يصارعها، معناها
1: كان
0: ليبقى
1: يصطادها، والتي وحيانا ذاك يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغير، إذن المشهد الطبيعي يعني أحيانا نجد رسوما في مناطق، مثلا عندنا في جهة تنار جعولة في جهة سيدي عيش رسوم للفيلة.
0: نعم.
1: يعني أن الفيل
0: كان يعيش في هذه الربوع،
1: رسوم النعام هذه منتشرة كل معناها في جهة كفصة مثلا، يعني أينما ذهبنا رسوم لحيوانات انقرضت.
0: نعم.
1: إذن لكنها كان، إذن نلاحظ قيمة التعبير الفني كيف ترك لنا إذن
0: دلائل.
1: نعم. وصورة عن المحيط الطبيعي والنباتي إذن والحيوان الذي كان موجود في تلك المنطقة، وأيضا عبر الآن دينيا.
0: أي.
1: الآن هذيك الأسئلة هذيك سيحاول أن يعبر عليها، بدأت مفهوم وجود قوة أخرى عند الإنسان.
0: نعم.
1: يلجأ إليها عندما يعني حس بقوة قاهرة مثل الشمس مثل المطر مثل الريح، فهم أن هناك قوة في الطبيعة أقوى منه.
0: نعم.
1: وبدأ يبحث عن تفسيرات
0: لذلك،
1: ومن هنا سيظهر الفكر الديني والمعتقد الديني، و
0: الذي
1: عندما
0: سيقترن
1: عن جهة قفصة.
0: نعم.
1: سنقول أنها أقدم منطقة
0: معلم
1: في العالم، أقدم معلم ديني في العالم، عبر يعكس أن الإنسان كان له وعي إذن واعتقاد بوجود قوى أخرى تتحكم في مصيره.
0: نعم. وبش بطبيعة نرجع لهذا الموضوع بدقة كبيرة، وسنتحدث عن الماء وقدوسية الماء وأهمية الماء في حضارات ما قبل التاريخ. هذايا العدد الأول اللي اهتم بحضارات ما قبل التاريخ، تحدثنا في خواتيمها على بداية الفنون اللي بش نرجع لها بتفاصيل كبيرة وبتفاصيل أخر في حصص لاحقة. نسمع شوية موشحات من أحلى ما أنتج الإنسان في الفنون كذلك.

0: حبيت نشكرك برشا دكتور موسى الطبابي، الحقيقه هذا العدد كان بسحر جميل جدا وتفاعلي جدا، وما اجمل الحديث عن الحضارات مع المختص في زيجه جميله بين ما نعتقد وما هو كائن علميا.
1: شكرا شكرا، وهذا جيد اذا، واشكرك على هذا البرنامج اللي فيه تبسيط على الاقل وايصال ما يدرس نخبويين
0: فعلا
1: الى المستمع الكريم، وان شاء الله في لقاءات اخرى.
0: شكرا جزيلا ليك، يجدد لقانا في الحصة القادمة نتحدث عن رؤى العالم بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ. مرحبا بكم دائما أوفياء على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات سمية جبع كرمي، إلى اللقاء.
2: يلا نغني سوا.

الأثر الباقي. الأثر الباقي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أعلنت بلدية قفصن المسبح البلدي بضاحية سيد أحمد زاروق يفتح أبوابه يوم الأربعاء 15 من جويلية بشكل يومي من 8 صباحا إلى 4 مساء باستثناء يوم الاثنين من كل أسبوع. احتضنت العاصمة الدورة الثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف الذي ينتظم ببادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وسفارة مملكة هولندا في تونس وصندوق التحدي من أجل توظيف الشباب. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 من جويلية الجاري جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ذكنام. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمناسبة فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء سلسلة من الومضات التوعوية والتحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة وحث المواطنين على اعتماد سلوكيات يومية بسيطة من شأنها المساهمة في التقليص في استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. هذا وتشير التقديرات المستقبلية إلى أن الطلب على الكهرباء في تونس سيواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة 26 و2030 و2000 مدفوعا بعدة عوامل تشمل توسع الأنشطة الاقتصادية وأنماط الاستهلاك المنزلي والمرافق العمومية. أعلن الجيش الأمريكي عن شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: الصدق. اسمعني مليح، المقيم العام استيفا جاي بعد شوي، ما خيرش من هالفرصة هذية باش نحصلوا في تركينا، قصدي اللزلوا في الحديث باش ياخو قرار فيسع فيسع ويعفي على الوطنيين المعتقلين.
1: أنا من رأي سيدنا تحكي مع جنرال الألمان، على خاطر هما اللي مسيطرين على الأراضي الفرنساوي.
0: كلام معقول.
2: سيدنا المقيم العام استيفا وصل.
0: خليه يدخل.
2: الله يبارك سيدنا.

0: يا سي شادلي ما فما حتى داعي للقلق. يعيش نسيت اللي أنا رفضت الإجراءات العنصرية اللي حاولت الإقامة العامة الفرنسوية فرضها على اليهود التوانسة اللي تخليهم يحطوا نجمة صفرة باش يتميزوا على بقية التوانسة؟ وين الإجراء هذا؟ كلي نسيت اللي أنا نحيت عادة بوسان لدين؟ وين الإجراء هذا؟
1: سيدي المنصف، أما هذه قرارات صعبة يلزمها جرأة كبيرة الحق.
0: قلت لك أنا باش نعين حكومة وطنية تونسية ومانيش باش نتراجع. أنا ما نخافش لا من الفرنسيس ولا من غيرهم، كل ما تقتضي المصلحة الوطنية أنا ناقف وبشراسة زادة. نعرف اللي السياسة رباصة وتريث، أما جدية ومسؤولية.
1: سيدنا المسألة فيها وعليها، أنا نخاف تقع شي حساسية بين الأحزاب، خاصة الحزب الدستوري القديم والدستوري الجديد. ما يخفكش سيدنا المرحلة القادمة يمكن راي تزيد تعكر الأجواء.
0: أنا قريت حساب كل شيء، على ذاك أعضاء الحكومة لازم يكونوا من خارج العائلة والحاشية، وأنا اخترت باش يكونوا من وسط العائلة نتاع الحركة الوطنية.
1: سيدنا المنصف، أنت ظاهر لي فكرتك مدروسة، سمحني وشكون اخترت؟
0: الدستوري القديم الأستاذ صالح فرحات وزير للعدلية، والدستوري الجديد الدكتور محمود الماتري وزير للداخلية، والوزير الكبير خونا سي محمد الشنيق رئيس الهيئات المنتخبة ومدير بنك التعاقد المالي. يا سي شادلي ما عادش ثم الحكاية هذه متاع حزب قديم وحزب جديد، الكل ملتفين مع بعضنا باش نقفوا وقفة رجل واحد للوطن هذايا.

0: أيه فيك.
1: أهلا توحيد.
0: مرحبا بشيرة.
1: التوى هوني عزيزتي في مقر الاتحاد؟
0: أي أختي التوى. مازال عندي هيك القائمة متاع البنات اللي باش نحضروها والفيشة متاع فرع المرسى، التوى ما عمرتها.
1: سمعت عزيزتي بسيدنا شعمل؟
0: ها؟ شفما شنو اللي عمل لي يا بشيرة قولي.
1: سيدنا يا للا ضغط على المقيم العام ستيفا وخليه يعفو على المربوطين اللي في غير الملك.
0: بالحق شنو قاعد تقول يا بشيرة؟ صحيح
1: مقبل يا للا. مالا سيدي المنصف بي قاعد يستنى وقت يلقى فرصة ويأثر عليه، أما بيش وكيفاش الله أعلم.
0: هذا عاد خبر شره. على قليلة نرتبوا الأمورنا الحزبية ونخطوا المحاور نضال صحيحة برجالنا الصحاح.
1: هذا مش هذا بركة توحيدة. سيدي المنصف خذ قرار أول مرة يعملوه البيت.
0: ابشيرة كل يمان ركشة وقتني فرحك تكلم.
1: قالوا لي يا للا استغل وضع الحرب العالمية الثانية ونحل وزارة القدم وباش يعين حكومة وطنية تونسية دم والحم.
0: مش حولك بيت استهلت زغريتا. على هذه حاجة قوية على الاخر يا بشيرة. ما شاء الله راو اسمك على جسمك بشيرة، ديما تبشر كين بالاخبار الحلوة.
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
2: أنا نعرف اللي الشعب التونسي يعزني وأنا نعزه، مانيش عامل مزية، أما ساعات بيني وبين روحي نقول زعما تنجم تبدل حاجة يا منصف، زعما تنجم تغير، زعما تنجم تكون بي واقف وقوي. تفضل تفضل.
3: السلام عليكم سيد.
2: وعليكم السلام. تفضل سي صادق. تفضل سي شادي. انا قررت باش نعين حكومه جديده.
3: ايه بالطبيعه سيدنا بالطبيعه، وبالطبيعه باش تختار الوزراء وتمد القائمه للمقيم العام وتتشاور معاه، هكا جرت العاده مع البيات اللي قبلك سيدنا.
2: لا يا سي صادق انا مانيش كيما اللي قبلي.
3: العفو سيدنا،
2: هما لاهين في الحرب خصوصا بعد ما برك عليهم هتلر وجماعته. هذا من شيرة، ومن شيرة أخرى أنا باش نعمل اللي راه صالح لتونس، وهما يشربوا من البحر، من البحر الأبيض المتوسط كان لزم.

0: واش بيك؟ واش بيك وانت من بكري ماشي جاي تقول محصور بعظمتك ولا هو محصور بعظمتك الجمعي؟ واش بيك؟
1: واش مش نقول لك يا هدي جاني خي
0: قول برك
1: نايا تبعت جماعه يقودوا للمقيم العيب
0: احليلي
1: ريتهم بعيني هذه كلها دود وطرا الرجبي ولد العيفه
0: هي
1: وصطوفك البوهالي
0: هي
1: وصالح العاشوري ريتهم قدام المخزن عسوا على جماعه اللجنه لين دخلوا الاجتماع وتسحبوا
0: اواخري
1: هي
0: كمل كمل هالجمعيه وصار من بعد
1: نايا شلقت بيه
0: هي
1: شديت جرتهم من بعيد لبعيد حد ما حس بي ديريكت وقفوا قدام بنية الإقامة العيام وخرج ليهم جندرمات بعض جندرمات ودخلهم الديخل
0: هي
1: هاي
0: وخرجوا ولا لا
1: هي خرجوا فرحانين مدخلين يديهم في مكاتبهم يا الجمعي بحال ضربوا الكاشي
0: واش معناها مدخلين يديهم في مكاتبهم
1: هي ما هي باينة كالشمس قبلوا السوارين ولا انا يا غالط هتجاني
0: لا لا لا لا ماكش غالط هالجمعي أقلال لصد نين أعرفهم ها وفي كل وقت وفي كل بلاص
1: هي
0: ما يجروا كان على المصلحة يبيعوا خيانهم ها ويفكوا ليهم عشاها نعرفهم
1: لمكن تينا يا حاير توا تيجيني اخردوا بينا من الفرنساوين ولا من خيان القواد اتراح قول لي واش ندنوا هالتيجاني تراح قولي
0: لا القواد وهم شو خياننا وخي اسمع دين راح برك الراح نمشوا تو نقابلوا سي محمود الماطري نايا نيتك بليك قدام دار الحزب الراح انت وعاود ليه بفمك هجمعي اشريت واش سمعت
1: انعاود له بالتاول بيع
0: لا يعاود يا ودي هالراح هيا
2: تفضل
0: السلام عليكم
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام مرحبا أهلا بسي جمعي وسي تيجاني
1: سي جمعي خلاص
2: محلاكم وانتم في تبش الخدمة الظروف صعيبة أما تبارك الله عليكم ما شاء الله هاي تفضلوا
0: هاي زيد فضلك سي تفضلك سي محمود شوف صاحبي الشمعي يحب يقول لك كلمة
2: مرحبا اتفضل يا سي جمعي
1: أما يا ريت جماعة يعسوا عليكم في اللجنة متاع الاجتماع ومشوا قودوا عليكم للاسم هو ذاك القايد العام سي محمود
2: ها شقلت
0: فضل
2: شكونهم قل لي عليهم واحد واحد يعيشك حاول تتفكر اي قل لي تم قيدهم في هالورقة
1: اي نيريتهم هم ثلاثة حاشيك الرجبي ولد العيف وصالح العاشوري هو نايل الله الله محمد رسول الله اسطوف البوهل
0: اي وتعرف سي محمود خي ناي نظن معاه مجموعة أخرين هذاك علاش أنت وين يصير اجتماع سري يهبطوا الجدارمية
2: أتوا نتبع الموضوع يعطيكم الصحة على الغيرة متاعكم على الوطن
0: بارك الله فيك
1: بارك الله
0: فيك يعطيك أنت الصحة سي محمود هاي بخاطرك تو هنمشوا على الرواح
1: يقعد بس
2: بارك الله فيكم
0: أنا بارك الله فيكم

0: أنا استدعيتكم اليوم باش نعلمكم اللي أنا قررت باش ناخذ الاستقالة من وزر القدم.
1: ما فهمت سيدنا، شكون القدم؟
0: نقص سي الهادي الأخوة من الوزارة الكبيرة، وسي الحبيب الجلول وزير القلم، وسي عبد الجليل الزاوش وزير العدلية. المصلحة العامة تقتضي عليا باش نتخلى على خدماتهم، باش نعوضهم بوزرة جدد من غير ما ناخذوا موافقة المقيم العام. وهما أنت سي محمد شنيق في الوزارة الكبيرة، وأنت سي محمود الماتري على وزارة الداخلية، وأنت سي صالح فرحات على وزارة العدلية. تفضل.
2: قولي زرقاريتوشي
3: ما عندوشي برشا من اللي مشى، تحبش اللوج عليه بلكش قاعد في الجنينة.
2: اي برا لوج عليه برا.
3: حاضر للا حاضر، طو نمشي له تو تو.
2: صحيح بابا المنصف يعرفش يعمل، اما بش يكسر القاعدة زعم المرة هذي مع الفرنسيس. الحقيقة انا متقلقة، ربي يستره برا.
3: وين مشيه طو؟ زعم وين مشيه؟ سيدي رؤوف، سيدي رؤوف،
4: اش فما وانت جايني تلهث؟ ما تقوليش الدنيا خليت.
3: لا لبس لا خليت لا جليت، اما ليلة تلوج عليك.
4: ويني هي توا؟
3: خليتها غاديك بين عليها متقلقه شويه، ما نعرفش ماشيه جايه في الوسطيه، قالت لي تمشي له تو تو. هاني جيتك.
4: باهي يا زرقا باهي، برا على روحك وانا تو نمشي له. فما يا فريد لباس؟
2: قولي يا اخي، سمعت بقرار بوك
4: على حكومة جديدة؟ اي سمعت بي.
2: اي وشنو رايك؟ انا الحقيقة خايفة من ردة فعل الفرنسيس يا رؤوف.
4: بوك احسبها مليح يا فريدة، هذي فرصته فيهم. طوى لازم يوريهم العين الحمراء، ولازم يتمرد عليهم مادام حاصلين تحت زرسة المحور.
2: اي ما متعرش الحرب وقت شتوفها.
4: اي اما بصراحة هتلر مازال واقف لهم، مازال كشوكة في حلقه.
2: ربي يقدر الخير، احنا اللي يهمنا يبعدوا علينا ببلاهم، الحرب ما تجيب كل الخراب، وربي يلطف بينا اخويا وكهو.
4: ستر الله.
5: يا سي محمود، تونس ولات اكبر ساحه للمواجهه بين قوات المحور والحلفاء، وهذا ما هوش مقبول نهائيا.
6: بالحق سيدنا، هذه مساله اختيره والقرار فيها صعيب برشا.
5: مش هذا برك، انا باش نبلغ موقفي للرئيس الامريكي روزفلت وللمستشار الالماني هتلر. نعم انا ما نجمش نسكت على الشيء هذا، لازم نطالبهم في مكتوب رسمي باش يجنبوا التوانسة اهوال الحرب اللي ما عندهم فيها لا ناقه ولا جمل.
6: سامحني يا سيدي المنصف، راهو من صلاحنا باش نقفوا في صف الحلفاء. انا عندي قناعه اللي هما باش يكسبوا الحرب، يلزمنا نحسبوها مليح.
0: على كل حال أنا باش نجتمع بعد شوية مع الحكومة الجديدة وباش نتشاور معهم، واللي فيه الخير يصير.
6: بعد إذنك خليني نمشي توا.
0: تفضل تفضل سي محمود.
7: السلام عليكم.
0: أهلا بيك سي خلف الله.
7: اسمحوا لك سيدي.
0: الحمد لله لباس.
7: الحمد لله سيدنا، وعك صحية وتعديت على خير. الدكتور محمود الماطري ما قصرش يعطيه الصحة.
0: حتى أنا ذاك علاش مخليه ديما بجنبي.
7: سيدنا الاجتماع قريب يبدأ.
0: تفضل.
8: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
9: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
8: ضيوف الشرف
9: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
8: تمثيل
9: وليد الغربي، سلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
8: مستشار تاريخي عزيز باي.
9: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
8: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
9: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
8: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
9: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
8: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
10: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: دقائق. الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الذي يساعدكم على إدارة حياتكم بكفاءة وفعالية. حديثنا اليوم عن أداة أساسية لتحقيق أهدافكم وتقليل التوتر في حياتكم اليومية، إنها قوة التنظيم. قد يبدو التنظيم للبعض أمرا روتينيا أو مملا، لكنه في الحقيقة مفتاح للإنتاجية وراحة البال. أن تكون منظما يعني أن ترتب أولوياتك وتدير وقتك بشكل فعال وتحافظ على مساحة عملك ومحيطك مرتبا. إنه استثمار للوقت والجهد في ترتيب الأمور لتوفيرهما لاحقا وتحقيق المزيد من الإنجازات. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. نصيحتي لكم اليوم هي أن تضمنوا التنظيم في مختلف جوانب حياتكم. ابدأوا بتنظيم مهامكم اليومية. استخدموا قائمة مهام لتحديد ما يجب القيام به، ورتبوا المهام حسب الأهمية والأولوية. هذا يساعدكم على التركيز على المهام الأكثر أهمية وتجنب إضاعة الوقت في أمور غير ضرورية. نظموا وقتكم، حددوا أوقاتا محددة لكل مهمة وحاولوا الالتزام بهذه الأوقات. استخدموا تطبيقات إدارة الوقت إذا لزم الأمر. التنظيم يقلل من التسويف ويساعدكم على إنجاز المزيد في وقت أقل. نظموا مساحة عملكم ومنزلكم. بيئة مرتبة تساعد على التركيز وتقلل من التشتت. خصصوا أماكن محددة لكل شيء وحافظوا على هذه الأماكن مرتبة. نظموا ملفاتكم الرقمية والورقية. سهولة الوصول إلى المعلومات توفر الوقت والجهد. استخدموا نظام تصنيف واضح للملفات. كونوا منظمين في تخطيط مشاريعكم وأهدافكم طويلة الأمد. قسموا المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر وحددوا مواعيد نهائية لكل مهمة. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن التنظيم يقلل من التوتر والقلق. عندما تكون الأمور مرتبة ومنظمة تشعرون بمزيد من التحكم في حياتكم ويقل شعوركم بالضغط والإرهاق. حاولوا أن تجعلوا التنظيم عادة يومية. خصصوا بضع دقائق في نهاية كل يوم لتنظيم مهام اليوم التالي. تجنبوا تراكم المهام والأشياء غير الضرورية. عالجوا الأمور أولا بأول وتخلصوا من الأشياء التي لم تعد لها حاجة. تذكروا أن التنظيم ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهدافكم وعيش حياة أكثر راحة وفعالية. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية التنظيم. شجعوهم على تنظيم غرفهم وواجباتهم ووقتهم. وفي الختام مستمعينا الكرام، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أوضحت لكم قوة التنظيم في تحقيق الإنتاجية وراحة البال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنى والضياء ونشدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله. حينما نتحدث عن الإخلاص ونشكو قلته وانعدامه في مجتمعنا لابد أن نتحدث عن معانيه وعن دلالاته وعن مقوماته. حتى يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم يردف ذلك بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإخلاص هو إفراد الله تبارك وتعالى بالقصد في الطاعة وتصفية العمل عن ملاحظة الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ويكون بتصفية العمل عما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في القلوب الخلق، وإما طلب مدحهم، وإما الهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم، أو طلب محبتهم وقضائهم حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. هو أيضا سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا عدو فيحسده. والإخلاص على ثلاث درجات: أولاها عدم رؤية عمله وملاحظته والخلاص من طلب العوض عليه وعدم رضاه به وسكونه إليه. والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة، وما يناله من الأجر والتواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة ولا أجرة. والذي يخلص من رضاه بفعله وسكونه إليه مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس والشيطان، وعلمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضى بها لربه. ثالثها خجله من عمله مع بذل مجهوده فيه، وهو شدة حيائه من الله، إذ لم ير ذلك العمل صالحا له ودون ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وتوفير الجهد التام لتصحيح العمل محتميا عن شهوده له، ورؤية عمله من عين جوده سبحانه، لا بالعبد ولا منه، كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهو كذلك إخلاص العمل بأن يجعل العبد عمله تابعا للعلم موافقا له، يسير بسيره ويقف بوقوفه ناظرا إلى الحكم الديني الشرعي، متقيدا به فعلا وتركا، ناظرا إلى ترتيب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا، شاهداً للحكم الكوني القدري الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات، فلا يبقى هناك غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال، نفياً لما سواه، معتصماً به وحده، متوكلاً عليه وحده، قاصداً وجهه وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال بدون الإيمان لا تكون شيئا ولا تكون عملا صالحا، بل هي مطلق عمل لا يعبأ الله به. فإذا كانت مع الإيمان وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت أعمالا صالحة، وكذلك الإيمان مقترن بالإخلاص، فهما توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فأول من يدخل الجنة الشهيد والجواد والقارئ، وأول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة. فبوجود الإيمان والإخلاص لهؤلاء الجنة، وبفقد الإيمان والإخلاص هؤلاء إلى النار، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ها هنا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والرياء ضد الإخلاص، وهو مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع. فالمرائي يري الناس أو يسمعهم ما يطلب به الحظوة والمنزلة عندهم، والرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى. وأصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وذلك راجع إلى ثلاثة أصول، وهي حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما في أيدي الناس. فعن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو يقاتل شجاعة ليذكر ويحمد، ويقاتل حمية لأنه يأنف أن يقهر ويذم، ويقاتل رياء ليرى مكانه. وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب، فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك الرياء. وهذا الرياء له صور مختلفة، فتارة يكون من جهة البدن، وتارة من جهة اللباس، وتارة من جهة الكلام، وتارة من جهة العمل، وتارة بكثرة الأصحاب والزوار ونحو ذلك. وفي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي إظهار الأعمال فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد، فعلى المظهر للعمل أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به. فمن كان قوي الإيمان تام الإخلاص، وصغر الناس في عينيه واستوى عنده مدحهم وذمهم، فلا بأس له في الإظهار، لأن الترغيب في الخير خير. والله تبارك وتعالى خلق الإنسان للآخرة وأعطاه الدنيا يستعين بها على طاعة الله. ومن جعل مقصد حياته الدنيا أعطاه الله من الدنيا ما يشاء، ولا حظ له في الآخرة، كما قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالذي يجعل مقصد حياته التجارة والزراعة أو الصناعة، الله يفهمه سر ذلك. والذي يجعل مقصد حياته عبادة الله، الله عز وجل يفهمه سر جمع الأمة على الإيمان والهدى وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل الدنيا الله أعطاهم مقصدهم، وأهل الدين كذلك، لكن أهل الدنيا أخلصوا في عملهم فزادت وزانت دنياهم كما نرى، ولكن الدنيا فانية رامحة متقلبة، فلا يفرح بها إلا جاهل. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد يعمد العبد العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الله، ولا يعرف هذا إلا أولو البصائر. فبين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب، وفرق شيطانية مستعدة لإزهاق روح العمل قبل أن يصل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل، ثم بين الرب وبين القلب مسافة، وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر وإعجاب وإدلال ورؤية العمل ونسيان منة الله فيه وعلل خفية لو استقصى العبد في طلبها لرأى العجب. ومن رحمة الله أن سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط وترك العمل وفتور الهمة. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، عدد أوراق الشجر وعدد أنفاس البشر وعدد زخات المطر.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
2: فندق الحدادين. داخل مدينة صفاقس العتيقة وقريبا من باب الجبل مدخلها الرئيسي من الجهة الشمالية وأحد بابيها الكبيرين وفي حومة الفنادق الواقعة بين زقاق المر ورحبة الطعام يوجد الفندق. فندق الحدادين، وبهذه التسمية عرف منذ زمن، وعرف قبلها أيضا بفندق الفخارين، كما أكد ذلك المؤرخان علي الزواري في كتابه صفاقس في القرنين 18 و19 وفوزي محفوظ في مقال له بملتقى الحركية الاقتصادية بصفاقس. وعرف أيضا بالخان لأنه كان مقرا لإقامة الوافدين على المدينة من التجار والحجيج والجمالة. وقفنا أمامه اليوم فأغرتنا واجهته المتميزة ببابها المقوس الكبير بأن نسأل أكثر عن موقعه وعهد بنائه، فسألنا عن ذلك الباحث في التراث الثقافي والمكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث الدكتورة سهام القلال.
3: هو معلم تاريخي يوجد في شمال المدينة بجوار جامع بوشويشة، يفضى إليه من مدخل باب الجبلي، وهو كذلك قريب من سوق الطعمة اللي هو سوق الصوف، وكذلك قريب من سوق المحصولات. حاليا تو حافلات النقل اللي كانت سوق المحصولات اللي هو مركب، إن صح التعبير مركب تجاري هام. إذن وهو كذلك فندق الحدادين قريب من سوق الربع اللي هو سوق الرهادرة. هو معلم من العهد الوسيط، بني في العهد الزيري من القرن 11 والقرن 12، وهذا حسب ما ورد في دراسة لدى الأستاذ الدكتور فوزي محفوظ. يمكن أن يكون بعد حوالي قرنين من إنشاء المدينة.
2: كل من زار هذا الفندق يبهره هذا التفرد المعماري الخلاب.
3: هو معلم به مدخل في شكل سقيفة وباب كبير، باب متسع، وهذا فيه تناسب ما بين مساحة ومقاييس الباب ومساحة المعلم. تفضي السقيفة إلى فضاء وصحن، إلى صحن سماوي حوله رواق، وطابق أرضي به المخازن، وطابق علوي به الغرف. كذلك هذا الفندق كان يوجد به ماجل، وتخطيط هذا الفندق طابق أرضي مخصص للسلع ومخصص للدواب، والطابق العلوي مخصص لسكن التجار. ونلاحظ أنه تقريبا معالم المدينة العتيقة لم يخرج فندق الحدادين عن بقية معالم المدينة العتيقة، فاحتوائه على صحن سماوي للتهوئة والإنارة، وهذا على غرار المنازل المدينة

0: ويمكن ما هذا ما نفسر بقاؤه إلى اليوم.
1: فندق الحدادين المثال الجيد على البناء التقليدي القائم على المواد الأولية التي كانت تستعملها مدينة صفاقس في ذلك العهد في عمارتها بعد جلبها من الأحواز القريبة والجهات المجاورة. بحث في ذلك طويلا المهتم بالتراث والثقافة الشعبية في مدينة صفاقس الأستاذ يوسف الشرفي.
2: مواد البناء كانت تستمد من المحيط المحلي، الحجارة، الحجارة المستخرجة من باطن الأرض على بعد 40 أو 50 سنتيمتر، ولنا ما يسمى بقطبات الحجر معروفين، ولهم أدوات ولهم آلات وأماكن هي أشهر من غيرها بإنتاج هذه المادة، مادة الحجارة التي يبنى منها الجدار ويصنع منها الجير العربي بعملية الحرق في أفران تقليدية. ثم نجد مادة أساسية أيضا كانت تحضر دائما وأبدا في العمارة، ألا وهي الرشة. والرشة هي طين لزج يستخرج من باطن الأرض أثناء عملية حفر المجل والبئر. هذه المادة كما قلت هي تستعمل كميلات، لكن أحيانا يضاف لها بعض المواد الأخرى. من هذه المواد التي تضاف للقرشة هو ما يسمى بالسفاف. السفاف يخلط مع القرشة فيصبح ميلاطا صلبا، هذا يبنى به الجدار. ثم يدعم الجدار دائما وأبدا، نؤكد على مواد البناء التي بنيت بها العمارة عموما وفندق الحدادين كذلك، يدعم الجدار لأن الجدران كانت تمتاز بسمكها، يدعم ببعض الأخشاب وأهمها خشب الزيتون وخشب العنب لأن فيه نوع من الليونة، يستعمل نوعا من الليونة. ثم بالنسبة للأركان، الأركان البناء يبنى بالجبس، والجبس أيضا هو مادة محلية كانت تستخرج من مقاطع الجبس بمنطقة تسمى إلى يوم الناس هذا منطقة الحفارة، تبعد تقريبا على حوالي 4 كيلومترات شمال مدينة صفاقس. نجد أيضا بعض المواد من جبس، من رجيش، من المهدية. هذه المواد هي تتمثل في حجارة الكذال، هذه الحجارة يقع جلبها كما قلت من رجيش ومن جابس، ويقع نقشها في لدى حرفي مدينة صفاقس، وأسر كثيرة كانت ماهرة في نقش الحجارة. كذلك بالنسبة للأسقف، بعض المواد نستخرجها من بحر صفاقس. هذه المواد هي تتمثل في الضريع، والضريع له استعمالات عديدة حتى صحية. كانوا يأتون أيضا بخشب العياري من الشمال الغربي، نعم، وله خاصية المقاومة، يقاوم وهو جيد في الأسقف، ويستعمل الصنور ويجذوع النخل تشق أثلاثا أو أربعا أو أنصابا يسقف بها البيت، ثم يوضع فوقها طبقة من الميلاط الجيري. تحت هذه الطبقة نجد ما طبقة من الضريع، هذا يحميه من التسوس وكذلك يحميه حتى من تسرب الماء.
1: كل ركن من هذا المعلم يحكي كيف بني وكيف كان شكل توظيفه إلى حدود نهاية القرن 19.
2: كان نابضا بالحياة، ثم تولى العديد من المهام، لعل من أهم هذه المهام هو كان يمثل فندقا بالمعنى العصري، ثم لأنه يمكن من الحفاظ على البضائع التي يأتي بها التجار، ثم لأنه يمكن أيضا التجار ذاتهم من السكن بهذه الغرف. ثم عبر العصور تعاطى العديد من المهام، لعل من أهم المهام أنه استعمل من طرف الحدادين، والناش كله يسمى ناش الحدادين، ولذلك تقريبا وظيفت تسميته فندق بفندق الحدادين، وفي بعض الوثائق سوق الحدادين.
1: وتبدل الحال مرة أخرى وخذع فندق الحدادين إلى عمليات ترميم توالت عبر التاريخ في فترات قديمة وصولا إلى ثمانينات القرن الماضي وبعدها كذلك، ليصمد أكثر وليقف شامخا دائما في وجه السنين بعد أن علقت على جدرانه صور تتحدث عنه وتوثق لرحلته عبر الزمن، صور بالأبيض والأسود وبكل ألوان التاريخ والمجد والحياة. كنتم مع فندق الحدادين. قراءة النص علي المرزوقي. الهندسة التقنية منجي المزغني.
3: معمارنا.
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: أعلنت بلدية قفصة أن المسبح البلدي بضاحية سيد أحمد زاروق يفتح أبوابه يوم الأربعاء 15 من جويلية بشكل يومي من 8 صباحا إلى 4 مساء باستثناء يوم الاثنين من كل أسبوع. احتضنت العاصمة الدورة الثانية من منتدى النساء والشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوظيف الذي ينتظم ببادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وسفارة مملكة هولندا في تونس وصندوق التحدي من أجل توظيف الشباب. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 من جويلية الجاري جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ذكنام. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمناسبة فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء سلسلة من الومضات التوعوية والتحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة وحث المواطنين على اعتماد سلوكيات يومية بسيطة من شأنها المساهمة في التقليص في استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة. هذا وتشير التقديرات المستقبلية إلى أن الطلب على الكهرباء في تونس سيواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة 26 و2030 و2000 مدفوعا بعدة عوامل تشمل توسع الأنشطة الاقتصادية وأنماط الاستهلاك المنزلي والمرافق العمومية. أعلن الجيش الأمريكي عن شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران وهي الليلة الثالثة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم الرامي لإنهاء الحرب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

لك الحمد يا رب، ولك الشكر والثناء على النعمة الدائمة. إلهي، أهوى الوجود جميعه أرنو له، فيهزني حسن بديع مشرق. هذا الجمال بصمته وجلاله، ببديع حسنك يا إلهي ينطق. فإذا ولعت بما صنعت، فكيف لا أهواك يا رب الوجود وأعشق.

مستمعي الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. القلب النقي الصافي يساوي حياة نقية صافية طيبة. فلزاما على الشخص أن يراعي الله في قلبه، فينقيه من الحقد والكبر والرياء والحسد، لأنه موضع تفتيش ربه. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وصدق من قال: إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر.

القلب حقل تزرع فيه العقيدة، فلا يصح أن تزاحمها فيه الخطايا. أول ما ظهرت الحكمة على لسان لقمان أن قال له سيده: اذبح لنا هذه الشاة وأتنا بأحسن ما فيها. فأتى لهم بالقلب واللسان، وبعد فترة أعطاه شاة وقال له: اذبحها وأتنا بأخبث ما فيها. فأتى لهم بالقلب واللسان، فلما رأى علامة التعجب على وجهه قال: هما، أي القلب واللسان، نعم العضوان إن صلحا، وبئس العضوان إن فسدا.

استمع الفاضل، نزه لسانك عن قول تعاب به، وارغب بسمعك عن قيل وعن قال، لا تبغ غير الذي يعنيك، واطرح الفضول تحيا قرير العين والبال. وقال الشاعر أيضا: عود لسانك قول الخير تنجح به من زلة اللفظ، بل من زلة القدم. رب كلمة سلبت نعمة، وإذا تم العقل نقص الكلام. لا تقل كل ما تعلم، ولا تقل ما لا تعلم. إذا خرج الكلام من القلب دخل القلب دون استئذان، وإذا خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: حدثنا سهيل بن الربيع قال حدثنا
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
5: جاء في كتاب المختار من نوادر الأخبار لمحمد بن إسماعيل الأبياري قيل كان معن بن زائد رجلا حليما كريما جوادا كثير العقل سديد الرأي، فشجر بين جماعة من العرب أنه لا يقدر أحد من خلق الله تعالى على إغضابه لكثرة عقله وحلمه، فقال أعرابي أنا أقدر على إغضابه. قالوا إنك إن فعلت ذلك كان لك علينا 100 ناقة حمراء. فدخل عليه حين جلوسه وامتنع بأن يسلم عليه وقال أنا والله لا أبدي سلاما على معن المسمى بالأمير.
2: فقال معن السلام سنة من سنن الإسلام، إن أتيت بها أجرت وإن تركتها أثمت.
5: فقال الأعرابي أتنكر إذ لباسك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟
2: فقال معن أذكر ذاك ولا أنساه.
5: فقال الأعرابي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك

0: قليلا ما مننت به، وإني لأطمع منك بالشيء الكثير.
1: فقال معا: يا غلام، أعطه 1000 دينار أخرى.
0: فقال الأعرابي: فثلث إذ ملكت الملك رزقا بلا عقل ولا جاه خطير.
1: فقال معا: يا غلام، أعطه 1000 دينار أخرى.
0: فقال الأعرابي: أيها الأمير، إني لمختبر لحلمك بما سمعت مني، أما والله لقد جمع الله فيك من الحلم والجود ما لو قسم على أهل الأرض لوسعهم.
1: فقال معا: يا غلام، كم أعطيته على نظمه؟ قال: 3000 دينار. قال: وأعطه على نثره 3000 دينار أيضا.
0: فانصرف الأعرابي بالمال شاكرا وهو يقول: فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير.
1: وجاء في كتاب بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن لأبي الفضل بن أبي طاهر: حدث الرياشي عن الأصمعي عن أبان بن تغلب قال: جلست إلى أعربية كانت تعرف بالبلاغة، فمر بها رجل من قومها يسحب حلة عليه، والحلة رداء ولا تكون إلا من ثوبين أو من ثوب له بطانة. فقالت: يا صاحب الحلة، إن الكرم واللؤم ليسا في بردتك هذه، ولكنهما تحتها، فليحسن فعلك يحسن لباسك، ولو لبست طمرا ما شانك. والطمر الثوب الخلق البالي، والجمع أطمار.
0: ومن الوصايا الخالدة لنساء العرب ما حكاه أسعد بن المفضل عن مهدي قال: قلت لولادة العبدية، وكانت من أعقل النساء: إني أريد الحج فأوصيني. قالت: أأوجز فأبلغ أم أطيل فأحكم؟ فقلت: بما شئت. فقال ابن أخ لها: الحلة لباس فاخلعي عليه. فقالت: جد تسد، واصبر تفز. قلت أيضا. قالت: لا يتعدى غضبك حلمك، ولا هواك علمك، وقِ دينك بدنياك، ووفر عرضك بعرضك، وتفضل تخدم، واحلم تقدم. قلت: فمن أستعين؟ قالت: الله. قلت: من الناس؟ قالت: بالجلد النشيط والناصح الأمين. قلت: فمن أستشير؟ قالت: المجرب الكيس، أو الأديب ولو الصغير. قلت: فمن أصطحب؟ قالت: الصديق الملم الذي يوالي زيارة صديقه، أو المداجي، أي المداري المتكرم. ثم قالت: يا ابناه، إنك تفد إلى ملك الملوك، فانظر كيف يكون مقامك بين يديه.
1: وذكر ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء هذه الحادثة، وأشار أن من الشعر وحسن البيان ما نجى من المهالك. يقول: أقبل قوم من اليمن يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا الطريق ومكثوا 3 لا يقدرون على الماء، إذ أقبل راكب على بعير، وأنشد بعض القوم الذين ضلوا الطريق هذه الأبيات: لما رأت أن الشريعة همها، وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. فقال الراكب: من يقول هذا؟ قالوا: امرؤ القيس. فقال: والله ما كذب.

0: هذا بارج عندكم، وأشار إليه وهو جبل، فمشوا على الركب، فإذا ماء غدق، وإذا عليه العرمض أي الطحلب، والظل يفيء عليه، فشربوا وحملوا، ولولا ذلك لهلكوا.
1: ومعنى البيت يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة، وأن تدمي فرائصها من سهامهم، فعدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيه.
0: وجاء في كتاب مجاني الأدب يقال: إن ابن القرية دخل على الحجاج بن يوسف فقال له: ما الكفر؟ فقال البطر بالنعمة واليأس من الرحمة. فقال: ما الرضا؟ فقال: القنوع بعطاء الله تعالى والصبر على المكاثرة. فقال: ما الصبر؟ فقال: كظم الغيظ والاحتمال لما لا يراد. فقال: ما الحلم؟ فقال: إظهار الرحمة عند القدرة والرضاء عند الغضب. فقال: ما الكرم؟ فقال: حفظ الصديق وقضاء الحقوق. فقال: ما الحمية؟ فقال: الوقوف على رأس من هو دونك.
1: فقال: ما الشجاعة؟ فقال: الحملة في وجوه الأعداء والكفار، والثبات في موضع الفرار، وإرضاء الرجال. فقال: ما الإنصاف؟ قال: المساواة عند الدعاوى بين الناس. فقال: ما الذل؟ قال: المرض عند خلو اليد والانكسار من قلة الرزق. فقال: ما الحرص؟ قال: حدة الشهوة عند الرجاء. فقال: ما الأمانة؟ قال: قضاء الواجب. فقال: ما الخيانة؟ قال: التراخي مع القدرة. فقال: ما الفهم؟ قال: التفكر وإدراك الأشياء على حقائقها.
0: وجاء في كتاب الدراري لكمال الدين الحلبي قال عتبة بن أبي سفيان يوصي مؤدب ولده: ليكن أول إصلاحك بنية إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعيبك، والحسن عندهم ما فعلت، والقبيح ما تركت. علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم روهم من الشعر أعفه، ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم. تهددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء. وجنبهم محادثة السفهاء، وروهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

نُصِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ندعوه ولا نشرك به أحدا لا يملك غيره ضرا ولا رشدا هو الواحد لا مثيل له هو الصمد لا ند له هو الغني لا حاجة له. صبحكم الله مستمعين الأحباء بالخير واليمن والسعادة. صبح اليوم سيتنفس بحكمة نطق بها أجدادنا وعملوا بها واتخذوها ميثاقا في معاملاتهم. ما هي هذه الحكمة؟ الجار قبل الدار. ربي عز وجل قرن حق الجار بعبادته وأمرنا باش نرفع مقام الجار باش نصون عرضه باش نستر عيوبه باش نتجنب أي حاجة تسئله. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أضم الأصناف متاع الجيران. ثم جار يبدأ جار وقريب عند زوز حقوق، حقوق الجيرة والحقوق متاع صلة الرحم. ثم جار يبدأ ملاصق لك ولكن ليس من قرابتك. وثم جار يكون بعيد عليك شوية ولكن عند حق الجيرة ويكون من مرافقيك في سفرك وضعنك. ولذلك أحبتي صنفهم القرآن وجعل لهم حظا في حسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين الإيمان بربي وما بين الإحسان للجار. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شنو شرط اكتمال الإيمان؟ فلا يؤذي جاره. وفي صيغة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كل مرة سيدنا جبريل ينزل ويوصي على جاره قال وهي صيغة مبالغة لا غير مجازية قال خفت نهار من نهارات يقول لي راه جارك عند الحق في الميراث. ولذلك يا أحبتي جيراننا نتجنبوا أذيتهم نتجنبوا التجسس والتحسس وتتبع العيوب والأخبار متحهم نتجنبوا أن نتصيدوا الأخطاء متحهم نتجنبوا أن نأذوهم برمي الفضلات وإلا كما يصير في عراسنا اليوم للأسف الفوشيك وإلا تصير عركة ظلي شجار وكلام فاحش الناس كلها تسمع فيه وغيرها من ألوان الأذية لا تجوز في ديننا. كيفاش يكون الإحسان للجار؟ أول حاجة نسلم عليه صباح الخير عسلامة بسلامة تصبح على خير السلام عليكم. النبي عليه السلام قال لنا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الحاجة الثانية أن نتفقد غيابه نسأل على حاله. كان جارنا مهموم نواسوه كانها حزين نرفع معنوياته كانها محتاج نسد الحاجة متاعه وندخل الفرحة على قلبه. ونتذكر ديما الحديث الجميل أحب الأعمال إلى الله شنو سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. الحاجة الثالثة في الإحسان للجيران أن ما فيها باس نوده ويودني نهدي له ويهدي لي تهادوا تحابوا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نتذكر بعضنا الجيران في المناسبات في الأعياد في النجاحات في الأفراح في الأطراح ينجم يستحق سيارتي استحضاري نعمل معه الواجب كي يموت لها عزيز عليه يلقاني في الإطعام في استقبال الضيوف. حاجة أخرى وأخيرة تبادل الأطعمة خصوصا ما لذ وطاب أو ما فاحت رائحته وخصوصا في شهر رمضان المبارك، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهكذا مستمعين الأكارم نأتي إلى نقطة نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
4: صباح المحبة والمودة، صباح الأخوة الصادقة، صباح شمس مشرقة فوق السحب، صباح أنيق لأرواح سكنت قلوبنا وغمرتها بالفرح. إن حضروا حضرت السعادة، وإن غابوا يبقى عطرهم يجوب المكان.
5: يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل.

صباح الخير، صباح المحبة والوئام، صباح التسامح والسلام، صباح الأخوة الصادقة المبنية على الاحترام.

الأخ هو رفيق الدرب، هو روح الحياة، والحياة من غير أخ لا طعم لها ولا لون، لأن الأخ يعطيها أمل وتفاؤل، هو عيني الثانية وسندي في الحياة الذي ألجأ إليه في ألمي وفرحي.

علمتني الحياة أن هناك أشخاص يسافحون القلوب قبل الأيادي. البعض يطيب لهم الصباح والبعض الآخر يطيب بهم الصباح، وهناك بعض آخر هم الصباح بعينه.

رفيق الطفولة وأول الأصدقاء، هو السند والظهر الذي لا ينكسر. الأخ هو أب آخر وابن في بعض الأحيان. وكيف أعرف ود أخي؟ يحمل همي، يسأل عني ويسد خللي.

بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من

ليست الروعة أن ترى من تحب كل يوم، ولكن الروعة أن تشعر بوجوده حولك وإن كان بعيد عنك. صباحكم أخوة ومحبة لا تزول.

للصباح نسمات جميلة يتخللها شوق وحنين وباقات من الود لأناس سكبوا في أرواحنا عطراً نادراً لا يزول أبداً. يبقى شذاه يعطر الأنفاس والأجواء مع تحيات وسيلة الغولة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا الذبابة متاع الفاكهة السيراتيت. ذبابة الفاكهة السيراتيت هي رأي من الحشرات الضارة اللي تصيب أغلب أنواع الثمار المعروفة في بلادنا وفي منطقة حوض الأبيض المتوسط بصفة عامة. هي رأي ذبانة صغيرة طولها حوالي 5 مليمتر، حجمها أقل من حجم الذبابة متاع المنزل اللي نشوفها في الدار. ونلاحظوا وجود مساحة لونها ذهبي على الجناوح متاعها، وعلى صدرها نلقوا بقعة وخطوط سوداء. بالنسبة للدودة لونها أبيض وشكلها استواني وطولها أقل من سنتيمتر، واللي هي تسببنا في الأضرار. طيب بالنسبة للدورة الحياتية، الأنثى تغرس آلة الوضع متاع البيض في ثمرة الفاكهة واللي هي رأي حادة برشا، واللي تحركها في الاتجاهات الكل وتعمل تجويف تحط فيه البيض متاعها وما يكونش بعيد برشا على سطح الثمرة. البيض يفقس ويخرج من الدود اللي تغذى على محتوى الثمرة، إذا الدود هذاك مش يقعد عايش تماكي في وسط الثمرة ويأكل فيها من الداخل. وبعد ما يكتمل نموها تولي هي تدخل الثمرة وتنقز منها وتطيح على الأرض وتدخل في التربة، وبعد تتحول العذرة وتخرج الحشرة كاملة يعني ذبابة كما العادة، ويحدث التزاوج بين الذكر والأنثى، وبعد تولي قادرة على وضع البيض من جديد ويكون بيض مخصم وتقع بإصابة الثمار من جديد. وذبابة فاكهة رأي توصل في العام حتى 8 أجيال. بالنسبة لمواعيد الإصابة، تعيش الحشرة تاع ذبابة الفاكهة متنقلة على مختلف الثمار لطول العام، وتضر البصاع في شهر أبريل، المشماش والخوخ البدري في شهر ماي، والخوخ الفصلي والنجاس والكرموس في شهر جوان وجويليا، والهندي من جوان حتى ديسمبر، ومن اكتوبر حتى لشهر ماي تعيش على البردقان. يعني العام كامل هي عندها عوائل تنجم تعيش عليها. بالنسبة للأعراض متاع الإصابة، نلاحظ ظهور لون يكون باهت في البقعة متاع الإصابة ويميل للصفرار تدريجيا حتى يوصل اللون البني حسب نوعية الفاكهة، وتتعفن الثمار وتتسقط. بالنسبة للمكافحة لازم تكون متكاملة. أول حاجة عندنا مراقبة، وتتم بواسطة المصائد الفيرمونية باش تجذب الذكور، وهنا نحطوا زوز مصايد في الهكتار. عندنا زاد الطرق الزراعية، من الأحسن زراعة نوع واحد من الفاكهة باش نكسروا الدورة الحياتية اللي كنا نحكوا عليها متاع الذبابة. يلزمنا نجمع الثمار المصابة والمتساقطة على الأرض وندفنوها في حفرة تكون غارقة. السقيان والحرث يجعلوا الحشرات عرضة للهلاك زاد. بالنسبة للطرق الكيميائية، الرش الموضوعي هنا نستعملوا أكل جاذب الغذائي الممزوج بمبيد حشري بيولوجي في شكل قطرات كبيرة، والرش يكون موجه للجهة اللوطنية متاع الورق، وهنا ننصحه باستعمال ديما مبيد بيولوجي ونوقفه رشان الدواء أسبوع قبل على جني الثمار. عندنا زادة الطرق التكنولوجية، عندنا استعمال المصايد باش نقصه من عدد الحشرات، ونحطه من 80 حتى 50 مصيدة في الهكتار إذا كانت الغراسات متواصلة، وإلا مصيدة في كل شجرة إذا كانت الأصول متباعدة ومعزولة كما عندنا مثلا في الواحات. نثبتوا المصايد على ارتفاع حوالي 1.5 متر من الجانب الجنوب شرقي للشجرة وبعيد على أشعة الشمس. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تمام. السادسة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت يوم أمس الاثنين الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 24 من شهر جويلية الجارية، وتهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. هذا ونظمت يوم أمس المنظمة التونسية للتربية الأسرة بمدينة جفصة منتدى البكالوريا بالشراكة مع مندوبية التربية وجامعة جفصة وكلية العلوم بجفصة تحت عنوان التوجيه الجامعي أي مسار لمستقبل أفضل. ومن بين أهداف هذا المنتدى مرافقة الناجحين في اختيار المسار الجامعي المناسب، وكذلك التعريف باختصاصات التعليم العالي وأفاق التشغيل. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته يوم أمس أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. انعقد يوم أمس اجتماع لجنة اليقظة الخاصة بهوية المرضى بحضور أعضاء اللجنة من الأطباء والإطار الإداري لجانب ممثلين على المركز الإعلامي بوزارة الصحة وعدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ومثل اللقاء مناسبة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مشروع اعتماد المعرف الوطني للصحة، حيث تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة. أخيرا وفي إخبار العالم، شنت روسيا هجوما جديدا بصواريخ باليستية صباح اليوم الثلاثاء على العاصمة الأوكرانية كييف بعد وقت قصير من إعلان 9 دول أوروبية من باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
5: نسائم الصباح.
9: ستة وثلاثة دقائق اليوم 3/14/2026. صباح الخير، صباح الورد، هلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك من توا حتى لتسعة ونص. رفقكم مع كامل فريق الماتينا لليوم مع الفقرات اللي تعودتوا عليها، مع المتابعات آخر الأخبار، الاستضافات ولقاءات اللي اخترناها لليوم. إن شاء الله نهاركم مبروك، كنكم في ثنية قاصدي ربي سيسر واحكم، ربي حل ببين الخير في وجوهكم الناس الكل اللي بدوا يخدموا، اللي حالين القهاوي الحوانيت متاعهم وين ما كنتم. إن شاء الله بالرزق الحلال، إن شاء الله بالصحة والخير والبركة، إن شاء الله النهار كله خيرات وبركات. إن شاء الله تحية جيكم من كامل الفريق، ترافقني كوكو برهمي في الجانب الفني وعماد الغرز في الجانب الرقمي، بسمع ميري من أمام المايكروفون. ننطلق بالأغاني التونسية، نسمع الهادي جوينية.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
0: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، أخرج لنا الفرج من الكرب والقوة من الضعف والقدرة من العجز والمنحة من المحنة. اللهم واجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا لفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته. أمين يا رب العالمين. اليوم 14 جويلية 2026، موافق ل 29 من محرم 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. الصبح كان 3:37، شروق 25، الظهر باش يكون إن شاء الله نصف النهار 38، العصر 4:17، المغرب 7:43، والعشاء 9:24.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

يا دلع دلع بصوت الشحرورة صباح توقيتنا 6:29 دقيقة. أعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس بالنسبة لليوم في انتظار الموعد القارم مع المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد 7 اليوم 3/14/2026 طقس صافي لا قليل السحب على كامل البلاد. الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بالشمال، تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، والمرتفعات بين 41 و46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية والبحر متموج إلى محليا مضطرب.

0: يعني كنغني بصوت الفنانة نوال غشيم 6:32 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك، مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا في إذاعة قفصة وفي برنامج نسيم الصباح. مازلنا معكم حتى للتسعة ونص وباش نمشوا لفقرة الأجندة الإذاعية.
1: الأجندة الإذاعية.
0: إذن بعد نسيم الصباح يجيكم زميل أحمد عجوني في المرية من 10 حتى نصف النهار في متابعة لمختلف الأخبار في الجهات وخاصة جهة الجنوب الغربي والوسط. الحديث باش يكون على مكافحة الجراد المحلي بالغسلين بعد انتشاره في عدد من المعتمديات. المجلس باش يكون المجلس المحلي بردي في المشغل، باش يكون استضافة للسيد ميسون الأمين، للسيدة ميسون أمين المكلفة بتسيير بلدية الكسار، باش نتحدثوا على أهم المشاريع وتدخلات البلدية في مجالي النظافة ومقاومة الحشرات، وكذلك حديث عن التعريف بوحدة الإسعاف ودورها وانتشار الوحدات وحدة الإسعاف مع دكتور خالد صبري وبقية المتابعات في برنامج المراية. المسابقات خليك الرابح مع فاتن هجيري من نص النهار الماضي ساعة وساعتين من الفن والموسيقى في عيش الفن فاتن خليك مع الاختيارات الموسيقية. صيفك على كيفك كالعادة يجيكم من 5 حتى 8 مع إنس حمادي ورياض دبوبي مع الفقرات القارة في باراسول. مصافحة للسيد جمال ميري رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين بسيد علي بن عون لتقديم آخر الاستعدادات لتظاهرة فزعة الفرسان. مصائف مصافحة للسيد جلال عبد المبي عضو المكتب المحلي للمصائف والجوالات بالبليدات من ولاية قبلي. عاشق مغروم استضافة للسيد لطف العشي نائب رئيس جمعية الفنون التشكيلية بقفصة وفي التفرشيكة مع الكوتش إبراهيم الجسمي. ضيف الصيف الممثل التونسي محمد صابر الوسلاتي وجولة مع مسرحية بابا نويل في تونس في المهرجانات الصيفية وبقية المتابعات في صيفك على كيفك. فنون مع سعيدة كريتي يجيكم 10 حتى نصف الليل، بشكون استضافات متنوعة. أحمد العربي في ثنائي غنائي جديد مع الفنانة التونسية كريمة بن عمار، وبشكون ثم حديث على المسرح، حديث على المهرجانات اللي بشكون خاصة يعني في جهاتنا والمهرجانات الكبيرة كما مهرجان قرطاج بن زرت والحمامات، وفقرات مسجلة مع مشاهير تونسية منسية وبقية الفقرات في برنامج فنون مع سعيدة كريت من 10 حتى نصف الليل.

0: تزوجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: حظك اليوم،
3: حظك اليوم.
4: 14 جويلية 2026، فكرة عن حركة الكواكب الشخصية وعن الأبراج. اليوم قمر جديد يولد في برج الرابع في السرطان، عن المشتري في الأسد، تراجع وطارد ما يصلحش لتوقيع العقود، وعن الزهرة في العذراء في بيت هبوط. هذاك علاش غير صالح الفترة هذه التجميل، خاصة الفيلر والبوتوكس والحاجات هذوما. معنا خلينا نمشوا لولادة قمر في سرطان، شنو هو معناها؟ معناها كل ما هو علاقة بجذورنا، الوطن، الأم، البيت، المنزل، يعني علاقتنا بالهضمة تتحسن، والحب في المنازل ينمو ويتسع أكثر. نبدو بالأبراج ونمشوا للحمل، تتقوى عندك بعض العلاقات، تكريم تتحصلها لي عليه، عندك انفراجة مالية، تاخذ قرار مهم، خليك صبور وسع بالك يا حمل، لأنه عصبيتك ممكن توتر علاقتك بالمقربين. أجل أي توقيع لبعد 22 جويلية. الجوزة، اهتمامات، نمشوا قبل الجوزة للثور. الثور من أفضل الفترات وأفضل الشهور 2026، تتخلص من أشخاص، تتحرر من قيود ومشاعر، استغل الفرص، عندك مصالحات وعروض، وجود الشمس في المنزل الثالث يدعمك برشا ويزيد فرصة الخطوبة والزواج وشراكة العاطفية والعملية. تجاوز التفاهات يا ثور وتجاوز القيل والقال. نمشوا للبرج الثالث اللي هو الجوزة، اهتمامات مالية، مكاسب قانونية مالية، عندك سفر مهني، حظ تتصالح مع ناس، عودة منفصلين، أمور معلقة، سفر، خطوبة، مشروع قاعدين يتحركوا توا، تطورات إيجابية لصالحك يا جوزة. السرطان، عندك فلوس باش تجيك، كنت تبحث عليها، عندك حد يحبك برشا وانت شغله الشاغل، وثم شخص مش باش يوفي بوعده ليك يا سرطان، ثم تغير عاطفي للأفضل، انتبه لي بعض الأعطال، ثم ناس مغتاظة منك في المجال العملي الفترة الجاية متاعك يا سرطان. نمشوا للأسد، داخل على فترة حلوة وحدثك بش يكون فيها عالي جدا، عندك رجوع علاقة أو قصة حب حلوة، بش يعرضوا عليك مشروع جديد، البعض بش يكون عنده حمل، تنتظر أوراق رسمية قانونية وباش تتحصل عليها. العذراء، ناس جديدة داخل حياتك، تتصالح مع نفسك، حاجة تخص أولادك تفرحك، عندك لمة حلوة تتغير للأفضل، تتقرب لك ناس وعروض تتقدم لك من ناس، وثم ناس زادة تراقبك يا عذراء، تكتم على أسرارك وانتبه لصحتك. نمشوا للميزان، سوء تفاهم مع زميل يا ميزان، علاقة تتطور وفي نفس الوقت عندك بلوكات لأشخاص مزعجة، عندك شفاء ليك أو لشخص قريب. العقرب، مكافأة، ترقية، عقد جديد، رجوع علاقة، عندك حركة سفر أو تجديد لسيارة أو تصليح لسيارة، عندك مسؤوليات، اكتشف ناس على حقيقتها. الشمس في بيت الحظ تنشط لك الأسفار والمال وعلاقاتك، شهر 7 تقريبا هو شهر تقريب المسافات يا عقرب. القوس، ركز الفترة جاية شوية يا قوس، عندك أرق وقلة نوم، داخل على فترة مالية جيدة وعلاقة عاطفية حلوة، ثم موضوع تخرج منه بسلام وتمضي عقد مهم، انتبه لخلافات مع أحد أفراد العائلة، خليك ساكت أحسن يا قوس، ما تدخلش روحك في خلافات. تجيك هدية وعندك علاقة حلوة مع أحد مواليد السرطان أو الحوت. الجدي، فقدت أحد عزيز عليك يا جدي، مأثر فيك هذا الأمر، عندك شكون يراقبك، عندك باب رزق وعندك صلح مع أحد أفراد العائلة وعندك عتبة جديدة، عندك نقلة، دلو شخص باش يسافر ويكون فيه خير ليه وليك، وعندك زيادة في دخلك، مصلحة ومنفعة من علاقاتك، انتبه لصحتك، تكتشف أشخاص وتبتعد عليهم، وعندك علاقة مش مستقرة مع شخص مائي، وعندك عتبة جديدة نتيجة عمل، دراسة أو زواج. آخر الأبراج، الحوت. الحوت متغشش وتعب، وربنا إن شاء الله يعوض عليك يا حوت، عندك رزق كبير وعتبة جديدة، عثم أمور قانونية باش تتحسن عندك، وتعالج أمراض وصحتك تتحسن، وعندك شراكة عاطفية تتوضح لك برشا صور وأشخاص. تقريبا هذه فكرة على الأبراج بالنسبة لليوم 3-14 جويلية 2026، ولادة القمر في برج السرطان.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: أجندة الثقافة،
1: أجندة الثقافة.
3: سمعنا رحل كاميرا أوف النقاتي اللي يرحمه وينعمه وفقدناه منذ أيام، إن شاء الله ربي يرحمه. باش نمشوا لبعض المواعيد الثقافية، نبدو بالجهات. بولاية توزر انطلقت أنشطة نوادي الاختصاص بدار ثقافة حامة تجريد بتنظيم أنشطة ثقافية وورشات متنوعة خلال الفترة الصيفية لفئة الرواد، نادي الفنون التشكيلية، نادي الصناعات التقليدية، نادي السينما والصورة وغيرهم من النوادي، بطبيعة أنشطة في التعلم والإبداع وصقل المواهب. نمشوا للدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية اللي باش يكون في مختلف ولايات الجمهورية من 15 جويلية حتى 15 أوت 2026 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ركن مهم في البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة، وينتظم عبر شبكة المكتبات العمومية القاهرة والمتنقلة. مهرجان يهدف إلى خلق فضاءات جديدة لحضور الكتاب بعد ما كان الحضور يقتصر على رفوف المكتبات، مش يصبح متاح لجمهور القراء على الشواطئ والساحات العامة والعديد من الأماكن في كامل تراب الجمهورية من خلال برنامج يراعي المشاهد الطبيعية المتنوعة والمختلفة من ولاية إلى أخرى. بعد ما كان يقتصر على السواحل، توجه خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى المناطق الداخلية من خلال المنتزهات الغابية والعامة وحات النخيل بالجنوب التونسي، الكثبان الرملية وغيرها من المناطق. ما زلنا معكم تحدثوا على مهرجان العبد الأثري الدولي بسبيطلة، الدورة 45 من 24 جويلية حتى 22 أوت 2026. باش يكون عرض الافتتاح بعرض ترق وبرق تصوير وإخراج عدنان الهلالي. عرض الترب باش يكون مع زياد غرسة 28 جويلية. باش يكون جانجون عرض الراب نهار 4 أوت. وليد التونسي باش يكون حاضر نهار 5 أوت. نور شيبة باش يكون 15 أوت. ألفة برمضان 16 أوت. جعفر الجسمي في عرض لمسرحية تبسي نهار 17 أوت. مرتضى الفتيتي بشكون نهار 19 أوت. كازو نهار 20 أوت. والاختتام بشكون مع الفنانة يسرى محنوش نهار 22 أوت.

0: اليوم في المراية، أهم المشاريع والتدخلات البلدية في مجالي النظافة ومقاومة الحشرات لبلدية الكسر. وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي بقفصة دورها وأهميتها في تقديم الخدمات الصحية. مكافحة آفة الجراد في معتمديات من ولاية القصرين. المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 7 صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن منطقة مجورة بمعتمدية سند من ولاية قفصة فعاليات الدورة 22 لمهرجان مجورة لإحياء التراث بسيدي سالم، وذلك من 21 إلى 23 من شهر جويلية الجارية، من خلال برمجة متنوعة تضم عرضا للفروسية ومسابقات تراثية ورياضية وسهرات فنية، إلى جانب فقرات تبرز الموروث الثقافي الأصيل للمنطقة. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS مكتب سيدي بوزيد عن انطلاق النسخة الثانية من المخيم الصيفي ترفيه الأمل 2 لفائدة أبناء العائلات المستفيدة من برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. وبينت رئيسة مكتب برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال بقرى الأطفال SOS بسيدي بوزيد رحاب السعيدية أن المخيم يهدف أساسا لتنمية المهارات الحياتية والإبداعية للأطفال، ولتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم الاجتماعي ودعم الرفاه النفسية لفائدة أكثر من 1500 طفل من 12 ولاية. تمت المصادقة يوم أمس الاثنين بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وخلال اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات تمت المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستصبح حارسة لمضيق هرمز مقابل رسوم تقدر نسبته ب20%، مؤكدا فرض الحصار البحري مجددا على إيران، في حين أفادت مصادر بأن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات على البحرين، في حين أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراضها وإسقاطها 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس. سبعة وأربعة دقائق اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026. صباح الورد، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك. ناخذ فكره على احوال الطقس بالنسبه اليوم والايامات الجايه. حاضر معايا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بالميلاد، صباح الورد مرحبا بك.
1: صباح الخير بسمه، وصباح الخير كيف مستمعين تاع القصر.
0: اذا الايامات اللي تعدوا سخونين برشا، البارح حاجتنا نسمه هكا بحريه من نسمه بارده شويه، كيفاش باش يكون الطقس؟ وسمعنا انه ثم تقلبات سليم الايامات الجايه ان شاء الله، ممكن الاسبوع الجاي.
1: هو بعد نهايه الاسبوع اللي فاتت كانت سخونه، البارح انخفضت نسبيا درجه الحراره خاصه بجهه الشرقيه، هذا نتيجه وصول نسائم شرقيه بحريه ساهمت في تلطيف الاجواء، بينما قعدت مرتفعه شويه خاصه بالجنوب الغربي. بالنسبه لليوم باش تنقل الريح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجه الحراره وباش تتواصل حتى نهايه الاسبوع، ونكونوا الايامات هذه تحت تاثير موجه حر بدايه من اليوم، وبالتالي أثرنا عن اللون البرتقالي في خريطة اليقظة للولايات تونس، بنزرت، باجة، جندوبة، زغوان، الكاف، سليانة. غادي وين تتجاوز الحرارة المعادلات العادية بحوالي 7 إلى 11 درجة، ونحن كما عودناكم باش نصدروا بعد قليل نشرة متابعة في الغرب. بقية المناطق باش تتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 41 و46 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيري. اليوم جرى في جهة القفصة نسجلوا 43 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز المعادلات العادية لهذه الفترة بقليل، توزر 44 وقبل 43 درجة. كما قلنا الأيامات الجاية مازال تواصل السماء صافية، ما بينما الحرارة تقص في ارتفاع، ارتفاع هذا متواصل الأربعاء والخميس وجمعة، ان شاء الله ربي يعطينا قد ما نقصد.
0: الناس اللي برمجة باش تصيف الأسبوع الجاي شنو نقولوا لهم على الطقس يا سليم؟ ثم انخفاض ظهر لي في الحرارة معناها بالكدا برشا بعد 22 جويلية.
1: مازلنا نحن مازلت بعيد الفترة، نحن توقع دين مركزين على موجة الحرارة ذي، بالطبيعة نصدر نشرة المتابعة متاعنا ونتبع في الوضع الجوية، وكل شيء يجي في وقته.
0: واضح كل شيء يجي في وقته، ولكن ثم أخبار أنه بعد 22 جويلية الطقس باش ينخفض برشا برشا، معناها الناس اللي مبرمجة أنها تصيف الأسبوع الجاي. على كل شكرا لك سليم بن ميلاد، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء. شكرا.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم حتى 9:30 في نسائم الصباح، وين ما كنتم نمشوا لسيدي بوزيد والجمعية التونسية لقراءة أطفال سواس. مكتب سيدي بوزيد تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من المخيم الصيفي الترفيهي الأمل 2 تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، لفائدة أبناء العائلات المستفيدة من برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. للمخيم يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والإبداعية للأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم الاجتماعي ودعم الرفاه النفسي، لفائدة أكثر من 1500 طفل من 12 ولاية موزعين على 4 فضاءات بكل من قرى أطفال SOS بالمحرس صفاقس سوسة أكودة وبنزرت ومخيم المهدية. ويشرف على تنفيذ البرنامج سفراء الجمعية وشبابها 240 طفل من مكتب ولاية سيدي بوزيد، تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة، باش يتمكنوا من المشاركة في فعاليات المخيم ويستفيدوا من البرنامج الصيفي المتنوع ليجمع بين التدريب والترفيه والتثقيف. باش نمشوا لي قبل لي ونتحدثوا على التوجيه الجامعي، وبشكون بطبيعة ثم منتديات ولقاءات خاصة بالتوجيه الجامعي في مختلف ولايات الجمهورية تتواصل حصص التوجيه الجامعي لفئة الناجحين في البكالوريا في قبلي بالتحديد معهد الفوار، حصص تحسيسية في التوجيه الجامعي، وكذلك حصص هذه تمتد إلى غاية 25 جويلية، وتهم كافة التلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية يأمنها مختصين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بهدف تقريب المعلومة من التلاميذ في جانبها التقني والنفسي باش يتعرفوا على كيفية التعامل مع التوجيه، وبطبيعة حصص تحسيسية خاصة بالتوجيه الجامعي. مواصلين معاكم الآن توقيتنا 7:15.

0: 무릎.
1: نساء مصباح
2: صباح الخير يا حلوين
3: صباح الخير وكل الخير
1: صباح الخير
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم
5: صباح الخير يا أغلى الناس
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح
6: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد
1: نسائم الصباح أخبار الناد
7: أخبار الناد
1: أخبار الناد
8: 7:24 دقيقة وين ما كنتم نهاركم زين نهاركم مبروك مرحبا بكم في أخبار النت ورحب رمزي أفضل صباح الورد رمزي
9: صباح نور بسمة صباح نور لكل مستمعي إذاعة قفصة
8: خلينا نبدو بالصحة ونتحدث على وزارة الصحة بحضور أعضاء اللجنة من الأطباء والإطارات الإدارية إلى جانب ممثلين من مركز الإعلامية بوزارة الصحة وعدد من المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي تم لقاء يوم أمس وتقديم تنفيذ مشروع اعتماد المعارض في الوطني للصحة تم تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعارف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة وهذا بتبيع في إطار إرساء هوية صحية رقمية موحدة لكل مريض وجودة قواعد البيانات الصحية اللي بشتكون بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي بتبيع بشتم شروع في تنفيذها بالمستشفى الجامعي الرابطة كنموذج أولي ثم بشتم تعميمها تدريجيا على بقية المؤسسات الاستشفائية في إطار مواصلة تطوير منظومة الهوية الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية هذا بالنسبة للمعرف الوطني للصحة تقريبا 9000 مريض
9: أكيد بس ما بشي ينقص برش هذه هي الرقمنا صحيحة بشي ينقص برش الإشكاليات والصفوف الطويلة علاش تلقى صفوف طويلة اليوم في المستشفيات الجامعية خاصة يقول لك برا صور زوز نسخ بتاق تعريف ونص زوز نسخ من الكرني وزيد درجة وزيد عبر النسخة من هذه
8: والتسجيل المزدوج ثم برش حالات
9: وتسجل في الشباك هذا وتمشي الشباك بجنب وصفوف طويلة يعني وكل أوراق والموظف يبقى مثلا مرات ساعة يسجل الاسم واللقب ورقم الهاتف والعائلة وكذا
8: كذا
9: عندك رقم يعطيك صحة استعجالية وتلقيك وراك صف طويل كي ثم اليوم تكون ثم رقم وثم معرف وحيد كل أمور سهلة الناس كلها مسجلة ديريكت مباشرة ما يشدش دقيقتين اليوم المريض في أمام شباك في تسجيل في الاستعجالي ولا في المستشفيات الجامعية إن شاء الله تتعمم في القريب العاجل على كل التونسيين وهذه تسهل برشا في المستشفيات الجامعية وحتى المستشفيات الجهوية وبقية المستشفيات اللي تخدم اليوم بالرقمنة وبالإعلامية
8: به خلينا نمشوا للحماية المدنية الحماية المدنية خلال 24 ساعة تقوم ب 683 تدخل يعني تخيل معناها 683 تدخل فيما يخص الحرائق معناها 188 عملية إطفاء حرائق و 152 تدخل في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات و 316 عملية إسعاف في غير حوادث الطرقات و 10 تدخلات في الشواطئ و 17 تدخل في مجالات متنوعة
9: إذن
8: 24 ساعة
9: يعطيهم الصحة خاصة موجودين كما قلت في الشواطئ على الطرقات وخاصة الأيامات هذه في الحرائق الموجودة في سليانة نتمنى السلامة لكل متساكنين
8: في زغوان
9: في زغوان أيضا وإن شاء الله ربي يحمي تونس ويحميها من الحرائق هذه نمشوا للمونديال اليوم مونديال صدمة كبيرة في منتخب السنغال تكشف أن طبيب المنتخب شنو الاختصاص في طبيب المنتخب في السنغال بسمة نساء وولادة اكتشفوه بعد 14 سنوات أنه طبيب نساء طبيب المنتخب حسب ما قال عبدالله فار رئيس الاتحاد السنغالي كرة القدم أنه عبد الرحمن فيدور طبيب المنتخب الذي بقي على رأس العمل 10 أعوام بالأساس هو طبيب نساء وولادة
8: تعمل وسطات تعمل
9: يعني فقوا به كان تونه طبيب نساء ولادة ولا علاقة له بالرياضة والإصابات متاع اللاعبين أيضا في المنتخب السنغال فضائح أخرى الاتحاد رفض التكفل بسفر طباخ بالكأس العالم طباخ المنتخب لتخفيض التكاليف ما جعلهم يعتمدون على
8: المخرج قالك هز راسك شوية
9: ما جعلهم يعتمدون على تطبيقات التوصيل ديليفري منتخب السنغال اعتمد على الدليفري في مشاركته في كأس العالم في أمريكا. ما هذا الشمعة الطباخ. نمشي لسويسرا. في سويسرا الاحتجاجات متواصلة كما مصر على الفيفا في زوريخ بأكملها ضد أنفانتين، وهذا ما صرحت به أو الحشود في سويسرا ضد الفيفا واصفين إياها بدمية ترامب الفاسدة. المنظمون أعلنوا أن الاحتجاج القادم يوم 20 جويلية السادسة مساء أمام المقر الرئيسي. هل ستصمد الفيفا أمام هذا الضغط؟
8: في انتظار مباريات القادمة للمونديال 26 بشعتنا حيدر عن أكثر تفاصيل في أخبار الرياضة فلاش سبور. شكرا رمزي.
9: شكرا بسم.

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
0: إشهار
3: إذاعة قفصة
4: مراية تكلم.
0: فلاش سبور
5: فلاش سبور.
6: أجمل تحية صباحية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمونديال والنصف النهائي الذي سيدور اليوم انطلاقا من 8 بتوقيت تونس، مقابلة باش تجمع المنتخبين الفرنسي بالإسباني في النصف النهائي الأول في انتظار المقابلة الثانية اللي باش تكون غدوة انطلاقا من 8. بالنسبة لمباراة فرنسا إسبانيا باش يديرها حكم أو طاقم تحكيم سيلفادوري بقيادة حكم إيفان بارتون. الحكم هذا كان زفر 3 مقابلات في هذا المونديال، حيث بدأها بإدارة مباراة تركيا والباراغواي ضمن المجموعة الرابعة، ثم المباراة اللي جمعت المنتخب الياباني بالسويدي لحساب المجموعة السادسة، ثم مباراة سويسرا وكولومبيا لحساب الدور 16 من المونديال الحالي. نذكر المنتخب الفرنسي وصل 7 مرات للنصف النهائي في المقابل المنتخب الإسباني هذه المرة الثالثة في النصف النهائي على مستوى الأرقام. حكينا دائما المنتخب الإسباني كان وصل للنصف النهائي بعد إزاحته المنتخب البلجيكي والانتصار عليه في مباراة كانت شيقة. في المقابل المنتخب الفرنسي المنتخب الأقوى إلى حد الآن في البطولة كان أزاح المنتخب المغربي بثنائية نظيفة بالنسبة للديوكا الفرنسية. نذكر على مستوى الأرقام قبل ما نحكو على النصف النهائي الثاني بالنسبة لمنتخب أنجلترا ليواجه غدوة كما ذكرنا المنتخب الأرجنتيني انطلاقا من 8 متاع العشية بتوقيت تونس في مباراة كبيرة زادة، لأنه اليوم السؤال يطرح باش نشوفوا نهائي ثاني على التوالي بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي بعد 2022. حسب الأرقام ديما نحكو أنه منتخب فرنسا والأرجنتين هم الأفضل والأبرز على مستوى رباعي نصف النهائي، لأنه الأرجنتين تأهلت 7 مرات كذلك للنصف النهائي في المقابل المنتخب الإنجليزي هذه المرة يتواجد فيها في النصف النهائي. نعطيكم شوية أرقام بخصوص النهائيات ونصف النهائي. نرجع للمنتخب الأرجنتيني اللي لم ينهزم في أي مباراة نصف نهائي في المونديال، 6-6 لمنتخب تانغو في انتظار مباراة المنتخب الإنجليزي. على مستوى الأرقام والأهداف، منذ مارادونا 1986 لم يسجل أي لاعب ثنائية خلال مبارتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية للمونديال. 40 سنة مرت قبل أن يعيد جود بيلينغهام هذا الإنجاز اللي حققه 4 ملاعبية فقط ويسجل هدفين ضد المكسيك والنرويج قادة أنجلترا للمربع الذهبي. انجلترا تحمل امالها او يحمل امالها نجمان سجل اغلب اهداف المنتخب في كاس العالم، نتحدث على نمبر 1 هاري كين وجود بيلينغهام نجم ريال مدريد الاسباني. في المقابل تشكيله المنتخب الفرنسي باش نرجع نربط زوز النصف النهائي الاول والثاني مع بعضهم، لانه في الحقيقه مباريات كبيره. نرجع لمنتخب فرنسا، قائمة المدرب ديدي ديشان مش بتعرف تغييرات كبيرة على مستوى وسط الميدان والهجوم والخط الخلفي، لأنه يعني فما إمكانية أنه نشوفه نقوله كانتي أساسي منذ البداية بالنسبة لمباراة اليوم. هذا حديث حسب صحف الفرنسية. في المقابل المنتخب الإسباني بش يحافظ على نفس الأسماء ونفس التشكيلة اللي واجهت المنتخب البلجيكي في ربع نهائي البطولة. نرجع لتونس نحكو على الميركاتو والصفقة اللي تحدث عليها برشا. رائد الشيخاوي رسميا فتى الرجل التونسي بعقد لمدة 3 سنوات 900,000 دينار قيمة الصفقة، والصفقة فيها كذلك أحمد بوعصيدة اللي انضم رسميا للاتحاد المونستيري. الترجي كان أعلن كذلك عن انتدابه لاعب الوسط الكاميروني مايل فرنانديز عمره 19 سنة أمضى مع الترجي لمدة 3 مواسم. ديما مع فرقنا التونسية، الهيئة التسييرية لنادي بنزرتي أكدت أنها باش تنطلق تحذيرات للموسم الجديد نهار الأربعاء 15 جويلية بال 15 أكتوبر، ونحكو زادة على بقية الفرق التونسية اللي بدأت تحضر للموسم الرياضي. نادي الإفريقي، الاتحاد المنسيري وغيرها من الفرق. الاتحاد المنسيري كان تعاقد رسميا مع اللاعب التونسي البشير يعقوب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. أنا حكيت عن الفرق هذه لأنه فريق وحيد في الجهة في الحقيقة اللي هو النجم المتلوي، ولا في البطولة التونسية خلينا نحكي على مستوى وطني إلى حد الآن، دون مدرب، دون انتدابات، ودون برنامج واضح للعمل وهيئة مديرة مستقلة. إلين بالنسبة للنجم المتلوي فما فريق زادها من غير مدرب إلى حد الآن اللي هو اتحاد بن قردان. ومدام حكيت على الفرق، 5 فرق حافظت على مدربها في الموسم الجديد: نادي المنزرتي، شباب العمران، نادي حمنام، ترجي جرجيس، وتقدم ساقيت الدير. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، هاركم طيب وإلى اللقاء.

0: لوفي بوان راديو قفصة بوان تي ان. عندكم الابليكاسيون الاذاعه التونسيه وصفحه رسميه لاذاعه قفصة على الفيسبوك. رحب في فقره السلامه المروريه مع حاك العاده كل نهار اثنين وثلاث مع صابر كرامتي الخبير في السلامه المروريه. صباح الخير سي صابر، مرحبا بك. إذا سي صابر اليوم باش تحطوا على بعض قواعد الجولان، باش تحطوا على المسافات وشنية أنواع المسافات، شنية الأهمية متاعها زادة.
1: نعم، هنا إذا كان نحكوا على المسافات زي ما نحكوا على السرعة زادة.
0: أيوة،
1: خاطر المسافات نحكوها بالسرعة. وإذا كنا السرعة متاعنا ما هيش معدلة وما هيش محترمة على الطرقات تزيد المسافات طبيعي. وهنا عندنا عامل آخر اللي هو يخلي المسافة تزيد، اللي هي حالة العربة وحالة السائق وحالة الطريق. هنا نعرفوا المسافات اللي تخص السائق والمسافات اللي تخص حالة العربة حسب الوضعية على الطرقات. يعني شو هنا نحكوا كذلك على السرعة حسب تعديل السرعة
0: وحسب الطريق زادة، مش كما طريق السيارة كما الطرقات الأخرى سي صابر مثلا.
1: لا، حسب زادة حالة الطقس كذلك، مش كما طريق مبلول كما طريق شايح. معناها زاد لما فرق كبير. هنا إذا كان بتحكوا على المسافة الأولى اللي هي مرتبطة بالسائق، اللي هي مسافة زمن رب الفعل. ما هي مسافة زمن رب الفعل؟ هي مسافة الأمان. اللي مسافة الأمان هذه يجب احترامها، ويجب معناها على كل سائق أنه يخلي قدامه مسافة أمان، لأن هذه المسافة هي مسافة تحمي السائق. بس الناس يقول لك مسافة الأمان مش لازمة، لا، هي مسافة الأمان هي بتنقذ، الله لا يقدر عنده وجود حادث باش تخفف له في نسبة الخطر ونسبة الحادث وينجم يتحكم في سيارته. لكن المسافة هذه اللي هي مسافة زمن رد الفعل مرتبطة أساسا بالسائق. هنا يكون القائل كيفاش باش نحسبوا مسافة الأمان؟ مسافة الأمان حسب السرعة اللي تمشي فيها. إجباري على كل سائق أنه يخلي مسافة الأمان حسب السرعة نتاعك. معناها سهل برشا، أنت تمشي بسرعة 50، مسافة الأمان نتاعك ما تقلش على 15 متر قدامك. تقريبيا هناك 15 متر اللي هي المسافة اللي تخلي السائق ياخذ القرار، يشوف الخطر قدامه، يبدا باش ياخذ القرار للتحكم في الحركة نتاعو.
0: كيفاش 15 متر هي معناها ما يخلوش 2 متر بينه وبين السيارة اللي قبل واللي بعده يعني قدام؟
1: للاسف اللي لاحظوا فيه تو على الطرقات تنعدم مسافة الامان، ما هيش موجودة مسافة الامان للاسف. وبعد يقول لك ايش بيك ضربت، معناها ايش بيك هنا الفران تحكمت فيه بقوه، ايش بيك صار الانتقام، ايش بيك ما تحكمتش كرهبتك في الوقت المناسب على خاطر ما عرفتش مسافه الامان.
0: هو اكتظاظ راهو سي صابر، اذا كان نوصف لك المشهد اكتظاظ ما بين السياره وسياره متر متر ونص ماكسيم، معناها حتى اقل يعني. ما
1: راهو هنا مدام بسبه، اذا كان نخلو كل سياره نخلو قدامها مسافه الامان المطلوبه، ما يصيرش الاكتظاظ وما تصيرش الحوادث وما يصيرش المشاكل اللي يشوفوا فيها على الطرقات. الناس هنا ما تخليش في مسافات الامان، يلصق في السياره اللي قدامه ما يهموش، المهم هانو يتبع في السيارات لين يخلط ونحاسوا. للاسف انا راهو مسافه الامان برشا ناس ما تعرفش الاهميه نتاعها، وهي راهي اجباريه كما حكينا، راهي تنقذ السائق مباشره. نجول المسافه الثانيه اللي هي مسافه التوقف. مسافه التوقف هذه هي اطول مسافه في المسافات على الطرقات. المسافه اللي مستغرق فيها التحكم في العربة مع استعمال الفرامل، اللي هو ما حكينا مسافة الأمان مع مسافة الفرملة تساوي مسافة التوقف. معناها أنت كتخلي مسافة أمان قدامك اللي هي مسافة زمن رد الفعل متاع السائق باش يتحكم في كرهبته، بماذا؟ باستعمال الفرامل. التحكم في السيارة باستعمال الفرامل، اللي هو من اللي يحط رجله على الفرامل لنطاق في السيارة نسموها مسافة الفرملة.
0: شنو العوامل تأثر فيها مسافة هذه؟
1: تأثر فيها حالة الطريق كما حكينا، تأثر فيها السرعة المنخفضة، وتأثر فيها حالة العربة، حالة الفرملة وحالة العربة. هكا علاش كيما نقولوا راهي السيارة نتاعنا
0: والحمولة زادة زايدة تنجم تأثر فيها زادة.
1: طبيعي أي حالة زايدة على العربة راهي تأثر طبيعي كما حكينا في مناسبة السفر. لا، إذا كان نحكوا على مسافة الفرملة، إذا كان أنت ماكش مخلي مسافة أمان قدامك مباشرة باش تلقى روحك أنت مستغرق مسافة الفرملة، معناها أنت كليت مسافة الفرملة عوضتها بمسافة زمن رد الفعل. هكا علاش يصير الحادث؟ هكا علاش يصير الاستخدام مباشرة بالعرب القدام؟ خاطر مع الناس أمان.
0: وعندها علاقة كبيرة زادة بحالة الإطارات والفرامل سي صابر.
1: نعم هنا

0: طبيعي انه الاطارات العجلات تكون في حاله جيده، الفرامل تكون في حاله جيده، واكثر من هذا كل يلزم يكون السائق متفطن وفايق ومنتبه للمسافه اللي افترضها. هنا مسافه التوقف اللي هي اطول مسافه اللي حكينا عليها، اذا كان نقص منها مسافه الامان ايش يبقى؟ تبقى مسافه الفرمله، معناها يساوي حادث مباشره، يساوي اصطدام ديريكت.
1: الله لا قدر.
0: خاطر هنا كان تقول استعملت الافراغ، الله لا قدر. حتى علاش نحن يلزم كل سائق يحترم المسافه المطلوبه حسب السرعه الموجوده حسب الطريق اللي فيه، يلزم يكون منتبه جيدا للمسافات هذه ويحترمها. هنا ذكرنا من بكري حاله الطريق، مش كما طريق مبلول كما طريق جاف. الطريق المبلول ترتفع مسافه التوقف، تزيد النقطه حكم
1: تقريبا
0: الطريق مبلول.
1: تقريبا قداش تزيد في الوقت يعني؟
0: نص المسافه العاديه، نص المسافه بالضبط، مثلا بسرعه 90 كيلومتر في الساعه باش نقفوا على 81 متر ونولوا نقفوا على 120 متر، زدنا النص بتاع الطريق الزاد هنا. نعم الى هنا زاد بنحكوا على مسافه الفرملة في الطريق المبلل تضعف تضعف، معناها كنا باش نقفوا على 10 امتار في الطريق الجاف نولوا نفرملوا على مسافه 20 متر في الطريق المبلل. معناها علاش نلاحظوا انه الطريق اذا كانوا في حاله غير عاديه راهو ياثر على
1: مسافة الأمان والتوقف خصوصا.
0: نعم، وفوق هذا الكل يجب يكون السائق فايق، يجب يكون السائق
1: هذا
0: منتبه
1: هو راهو اللي نحكوا فيه الكل سي سابر. أهم شيء إنه يكون السائق حاضر ذهنيا ومركز، معناها ساعات يسهى السائق ولا معناها تلهي حاجة يلهي صغير يلهي تليفون، فهمتني، يتشتت الانتباه متاعه، هنا ما عادش نحكوا على حد شيء. دونك السائق هو اللي يلزم يكون حاضر ذهنيا ومركز بالقدا في الطريق
0: باش ينجم، باش ينجم يلقى المسافات اللي حكينا عليها،
1: باش ينجم يلقى روحه ويلقى كل شيء بالطبيعه.
0: نعم، ديما تقريبيه. والتحكم بالعربه هو شنو؟ هي رؤيه مشاهده ثم اخذ قرار ثم التحكم في لي كوموند الاجهزه نتاع العربه، معناها شفنا الخطر.
1: ايوه
0: التليفون نتاعي يعطيني قرار باش نتحكم في العربه نتاعي. هكا علاش لازم يكون ديما السائق حاضر للتحكم في العربه.
1: واهم ثلاثة نقاط سي سابر في الموضوع اللي حكينا فيه اليوم، اللي هو السرعه، واللي هو واللي هو حضور الحضور الذهني. تعرف انه السرعه هي السبب الاولاني في على نسبه من حوادث الطرقات، ثم يجي السهو وعدم الانتباه اللي هو زاد يجي في المرتبه الثانيه. هذيك علاش مهم برشا انه يكون سواقنا يكونوا حاضرين ونعرفوا سخانه تاثر فيهم، زادت نجم توترها شويه، نجم مع سياقه وسخانه الكهرباء وسخانه الطقس نجم يصير على اللي يقدر حوادث. ونعرف انه الحوادث تكثر في الصيف اكثر، زاد خاطر السائق يبدا ساهر عنده مناسبات، يبدا ماهوش ماخذ نوم كافي.
0: مهم جدا الحضور الذهني والبدني، الحضور الذهني والبدني للسائق. هكا علاش بنقولوا راهي مسافه الامان اجباريه، وربي يحمي كل مستعمل.
1: ربي يحمي كل مستعملي الطريق. ان شاء الله ثنيه زينه للجميع. شكرا سي سابر كرامتي خبير في السلامه المروريه، بارك الله فيك ديما على تقديم النصائح. غدوه بعد غدوه باش يكون حاضر معنا سي ماهر صغير. شكرا سي سابر كرامتي، يعطيك الصحه، يومك سعيد والى اللقاء.
2: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
3: نسائم الصباح.

0: اليوم في المراية، أهم المشاريع والتدخلات البلدية في مجالي النظافة ومقاومة الحشرات لبلدية القصر. وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي بقفصة دورها وأهميتها في تقديم الخدمات الصحية. مكافحة آفة الجراد في معتمديات من ولاية القصرين. المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. إشهار.
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
3: سيف السنة عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار
4: إذا تقفصة مراية تتكلم.
5: تمام، الساعة 8 صباحا في استوديو إذاعة قفصة. أسعد الله وصباحكم جميعا وبارك يومكم.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. بمدينة قفصة تنظيم منتدى البكالوريا بهدف مرافقة الناجحين في اختيار المسار الجامعي المناسب والتعريف باختصاصات التعليم العالي وأفاق التشغيل. مع الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، دائرة الانتاج الحيواني بقبلي تدعو إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية للمحافظة على الثروة الحيوانية. وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية القادمة. وفي العالم، الجيش الأمريكي يعلن عن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وواشنطن تشرع في تنفيذ حصار بحري يشمل الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية. تفاصيل الأخبار. انطلقت أمس الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 24 من الشهر نفسها، حيث تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيعة تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. عبد الرزاق فرح رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بقفصة تحدث للزميل منير بن ناصر.
7: حابين نشوفوا الفئة المستهدفة اللي هي ناجحين في البكالوريا 2026 والأولياء والإطار التربوي والطلبة الراغبين في تقديم تجاربهم وخبراتهم. حابين نكونوا مرافقين للناجحين في المسار الجامعي واختياراتهم المناسبة. حابين نعطيهم توجيهات خاصة، توجيهات اجتماعية وثقافية وعلمية ودراسية. ثم أساتذة جامعيين كفاءة عليا موجودة في قفصة، اللي هم بعض الأحيان طلبة جد وتلامذة ما يعرفوهمش، حابين نعرفوا بهم. عن التعريف بالاختصاص التعليم العالي وفق التشغيل، اللي هم 7 اختصاصات جديدة في الكلية، خاصة نخدموا على الذكاء الاصطناعي وعلى الصناعات المرتبطة بالتطور التكنولوجي. تقديم شروحات حول منظومة التوجيه الجامعي وفتح فضاء للحوار مع طلبة والأسادة الخبراء، اللي هو دخلوا بعض الأولياء والتلامذة على سؤالات نتاعهم ووقع الاستجابة عليهم، وتقديم الاستفسارات حول المستقبل الدراسي، حول الماستر والدكتوراه وما فيه وشنو هما اللي في الليل. تم حضور معتبر إن شاء الله في المستقبل القريب باش نعاودوها بحول الله.
5: وخلال هذا المنتدى، قدم رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بقفصة مفيد رداوي مداخلة حول مختلف الاختصاصات المتوفرة بالكلية، من بينها اختصاصات تراعي النسيج الاقتصادي بالجهة وذات تشغيلية عالية.
8: في كلية العلوم بقفصة قسم الفيزياء حالينا 7 اختصاصات، منهم 4 اختصاصات جديدة مع التنسيق مع وزارة التعليم العالي، خاطر شعب ذات طاقة تشغيلية كبيرة. عندنا 3 إجازات في القسم. الإجازة الأولى هي الإجازة في الهندسة الطاقية، حالينا فيها 3 اختصاصات. الاختصاص الأول بترول والغاز والانتقال الطاقي، الاختصاص الثاني هو الانتقال الذكي للطاقة، والاختصاص الثالث اللي هو كان عندنا موجود ديجا مقبل اللي هو الطاقة المتجددة. بالنسبة للإجازة الثانية ديجا عندنا قبل اللي هي الفيزياء والطاقة، لكن زدنا فيها اختصاص جديد واعد فرعينا فيه جهة قفصة خصوصا والجنوب الغربي عامة. تعرفوا المشاكل نتاع المغاسل نتاع الفوسفات معناتها انبعاثات كبيرة، دونك لازمنا نحن نخرجوا طالب ينجم يعاوننا في مكافحة المشكلة نتاع التلوث البيئي. اسم الاختصاص هو النجاعة الطاقية وإزالة الكربون الصناعي، والاختصاص الثاني في الإجازة هذه هو الفيزياء والطاقة اللي كان ديجا عندنا قبل. بالنسبة للإجازة الثالثة اللي عندنا الفيزياء، حالينا في اختصاص جديد اللي هو المواد الذكية والذكاء الاصطناعي التطبيق، والفيزياء اللي هي بطبيعتها موجودة من قبل. الشعب الجديدة هذه هي راهي عندها قدرة إن شاء الله في المستقبل. الخريجية متاعنا صعيب شوية باش يبقوا بطالة، علاش؟ خطر هم اختصاص موجودين كان في كلية العلوم بقفصة، عندنا كفاءات كبيرة في القسم من خيرة ما أنجبت الجامعة التونسية من أساتذة من أساتذة التعليم عالي، كفاءات موجودة عندنا، الماتريال عندنا، المحيط الاقتصادي والاجتماعي، الجروب شيميك عندنا، شركة فوسفات قفصة كيف كيف، دونك علاش لا متوفرت لنا هذه الكل، علاش نحن ما نحلوش شيء هذا؟ خدمة جهتنا، خدمة تونس، وخدمة الطلبة إن شاء الله اللي باش يتخرجوا بعد 3 سنين.
5: تعيش ولاية توزر منذ عدة أيام على وقع موجة حر متواصلة أرهقت المواطن وأجبرته على تعديل نسق حياته حتى يتجنب العمل الشاق والتعرض المباشر لأشعة الشمس. وحيدة مبارك قامت بجولة في مدينة توزر وتحدثت إلى المواطنين عن كيفية تعاملهم مع درجة الحرارة الحالية.
9: طقس في توزر ما يتحملش البشر، من المفروض يعلنوا حال الطوارئ على الطقس اللي عندنا في توزر. شوفوا ثمش تدخل ترشريش، ثمش خفاض في الفاتورة متاع الكهرباء، احنا رانا قاعدين نقاوموا في الصحراء، نقاوموا في السخانة. احنا في توزر اللي هنا الله نقاوموا فيه بالصبر، من عدوها كان بشق الأنفس، وما عندنا حتى متنفس، لا عندنا ملاهي للصغار، لا عندنا مسابح، لا عندنا حتى شيء. كيما مثلا حزوة نفطة، معناها كان مسبح في دقيش، كان ثم إمكانية على الأقل حتى كبلدي يوفرونا شوي مسابح على الأقل متنفس للصغار، على الأقل رام صغار معاش لقين وين يمشوا.
10: قبل كانت الودان كانت تدينا مبلولة، وكان الجري معناه يقبل في الماء يعطيك ريحة البرود، حتى تسخن تهب البرود وتولي لما تون رايكي ليلها كنهارها 24 ساعة الكليماتيزر لنطبنا وتطيب انتهنا الطنجرة نقصناه ولينا يا سلاي نعملوا ورضخة نمشوا به على شوي سكالوب قال مشول ويرك شوي قال غلة ويرك مش مكل بالكليماتيزر ترى ما عندناش في الناس قليل لما توصلش تلقيب بروحة بروحة ما يوصل لهش. نطلب سيد رئيس ولفتة كريمة من يتلفت للجنوب ينقص لنا فاتورة الضوء على الأقل 3 شهور التالية بتاع السخان.
11: سخانة كبيرة يتوظر رأي أرض النخلة رأي الدقلة باش تجي بحانا نقاوموا فيها باللي عطى ربي. صور الصباح بكري بكري بكري نفرع ومينا فاكلة زيير الكبار هذوك ما كنتاع الفخار نتاع الطين هذوك ما زالوا موجودين، نشربوا ميها بيردة ونحط طويس نتاع فخار فوق منهم ومشكرة بك الشكاير نتاع الخيش هذيك ونبردوها نبلبخوها بالماء واللي ميها بيردة ما زالتك الشكوى العربي أك الصماطة ذاك نتعبوا بالماء وميها تشرح سوا هاي عاد الثلاجيات
12: ما عادش الدار متاع الطوب ودارك اللي فيها اللوح ولا تو كليماتيزير ودار مسكر عندك شوية توزر مازالتك الديار العربي السقيفة اللي عبوا فيه في الماء صماط الشكوى ذيك
13: مازالت
12: ايه مازالت ايه والله مازالت يمكن ديارك السقيف العربي بكري بكري بكري بكري ثم برشا سقيف تلقيفة فيقوا بكري نقضوا بكري كل شيء على بكري هكا هو ما تجي العشرة كان فطور طيب نحلوا كليماتيزيرات ونقعدوا في الديار خارج البر ما ثمش
14: الحل حل بيسي توزر كان فيها بيسين قالوا لنا على مشروع البيسين مرة ولا 2 ولا 10 يلزمنا على الأقل الدولة تقرب حسابنا في الضوء الحيوط ما عادش كما بكري ما عادش 50 سنتي و100 و80 سنتي ثانيا ولت يجو صبب سخونة القاعة سخونة ما عادش كما بكري راهو تراب الرشر شو هو كانت ديار الطنش وكانت كان في خير ونعم وكان راهو النقطة الرئيسية هي الواد كان الواد يرجع علينا في الندوة وتنح الواد أصلا ردموه.
5: في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبهدف الحد من الإجهاد الحراري على المجدرات، دعا الطبيب البيطري ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الدكتور أحمد عمارة في حديث لمراسلة الإذاعة سعاد كيلاني، دعا إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تساهم في المحافظة على الثروة الحيوانية وضمان ديمومة القطاع.
15: يعمل إشهاد حراري لدى الماشية وبدوره هي الإشهاد الحراري هذا يأثر على إنتاجية الماشية بصفة عامة من نقص في النمو انخفاض في إنتاج الحليب وفي بعض الأحيان يؤثر حتى سلبا على صحة الماشية. كثيرة يظهر في بعض الأعراض نذكر منها العزلة، قلة الحركة، نقص الشهية، ومعها لهفان شديد وارتفاع في نسق التنفس، وفي بعض الأحيان سيلان اللعاب. ولتجنب المضاعفات الصحية هذه توصي وزارة الفلاحة بأخذ بعض التدابير الوقائية على مستوى الإيواء مثلا. يلزمنا بصفة قطعية نتجنب الرعي في فترات ذروة الحرارة من 11 تاع الصباح 4 زوالا، نجنب الحيوانات والماشية أي مجهود بدني في الفترة هذه، يلزم نحط الماشية في مكان مظلل مع توفر تهوئة بصفة كافية باش نحك الهواء السخون وتبع عليهم شوية نسمة بارده. نحاول نحطهم على جريشة واسعة، وما نجمش نحطهم في جريشة واسعة ولا اسطبل واسع، نجم نقسموهم على عدة أماكن كيكا باش نقصوا في الإجهاد الحراري. وزاد ننصحوا بتقديم مياه باردة بشكل كافي في مشارب متعددة مع ضرورة تغيير المياه هذه كل فترة، ونجنبوا أن هي تتعرض لأشعة الشمس. على مستوى التغذية تنصح وزارة الفلاحة بعدم تقديم الأعلاف المركزة مثل الأعلاف المركب أو الشعير أو السداري خلال فترة الذروة، مع تقديمها مساء ولا صباحا باكرا مع الرعي صباحا باكرا أو مساء. وزيد تنصح وزارة الفلاحة بتقديم مكملات فيتامينية للماشية للحد من التأثير الإجهاد الحراري وتعويض الأملاح المفقودة نتيجة التعرق. على مستوى اليقظة الصحية البيطرية نصوا المربي الماشية بمراقبة دائمة للماشية بتاعها، وفي بعض الحالات اللي يلزم فيها تدخل بيطري ماذا بينا نتصلوا بأقرب بيطري خاص باش ياخذ كل التدابير والعلاج اللازم المصاب بالإجهاد الحراري.
5: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها الصادر أمس أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا سنة 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn www.orientation.tn. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وأفادت بأنه يمكن للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا الحصول على كلمة العبور الخاصة بهم عبر توجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000853 بداية من يوم أمس حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: نكتب P W D ثم نترك فراغ ثم رقم البكالوريا. أعيد، نكتب بالمينيسكيل بي دبليو دي ثم نترك فراغ ثم رقم البكالوريا. في الشأن التربوي، دائما أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. وغطت القائمة جميع مستويات التعليم الابتدائي من السنة الأولى إلى السنة السادسة مع تحديد دقيق لعدد الكراسات ونوعها بما يراعي خصوصية كل مستوى، هذا إضافة إلى الكراس المخصصة لبعض المواد. ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير ضرورية. في العالم، دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات في مقابل إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على البحرين بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الخليج. كما أعلنت القيادة الأمريكية والمركزية انتشار أكثر من 50,000 جندي في أنحاء الشرق الأوسط، بينما كشفت الإمارات عن تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم في مضيق هرمز أدى إلى مقتل شخص. في السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، وأكد أن واشنطن ستتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز مقابل الرسوم، فيما شدد الحرس الثوري الإيراني على تمسك طهران بسيادتها على المضيق واستمرارها في مواجهة الوجود العسكري الأجنبي. جاء في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم بمدينة قفصة تنظيم منتدى البكالوريا بهدف مرافقة الناجحين في اختيار المسار الجامعي المناسب والتعريف باختصاصات التعليم العالي وأفاق التشغيل. مع الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، دائرة الانتاج الحيواني بجبلي تدعو إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية للمحافظة على الثروة الحيوانية. وزارة التربية تعلن عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية القادمة. والجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وواشنطن تشرع في تنفيذ حصار بحري يشمل الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية. كانت هذه أولى نشرات الأخبار لنهار اليوم، شكرا على متابعتها، إلى اللقاء.
13: أحوال الطقس 7:04 اليوم 3/14/2026 صباح الورد، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك. باش ناخذوا فكره على احوال الطقس بالنسبه اليوم والايامات الجايه. حاضر معايا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بالميلاد، صباح الورد مرحبا بك.
16: صباح الخير بسمه، وصباح الخير كيفكم مستمعين تاع القصر.
13: اذا الايامات اللي تعدوا سخونين برشا، البارح جاتنا نسمه هكا بحريه من نسمه بارده شويه، كيفاش باش يكون الطقس؟ وسمعنا انه ثم تقلبات سليم الايامات الجايه ان شاء الله، ممكن الاسبوع الجاي.
16: صحيح هو بعد نهايه الاسبوع اللي فات كانت سخونه، البارح انخفضت نسبيا درجه الحراره خاصه بجهه الشرقيه، هذا نتيجه وصول نسائم شرقيه بحريه ساهمت في تلطيف الاجواء، بينما قعدت مرتفعه شويه خاصه بالجنوب الغربي. بالنسبه لليوم باش تنقل الرياح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ننتظروا ارتفاع في درجه الحراره وباش تتواصل حتى نهايه الاسبوع. ونكونوا الايامات هذه تحت تاثير موجه حرب بدايه من اليوم، وبالتالي استعرضنا اللون البرتقالي في خريطة اليقظة للولايات تونس، بنزرت، دجة، جندوبة، زغوان، الكاف، سليانة. غادي وين تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بحوالي 7 إلى 11 درجة، ونحن كما عودناكم باش نصدروا بعد قليل نشرة متابعة في الغرب. بقية المناطق باش تتراوح بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 41 و46 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيري. اليوم جرى في جهة قفصة نسجلوا 43 درجة كحرارة قصوى، وهي تتجاوز معدلات عادية لهذه الفترة بقليل، توزر 44 وأقبل 43 درجة. كما قلنا الأيام الجاية مازال تواصل السماء صافية، بينما الحرارة تقع في ارتفاع، ارتفاع دائما متواصل الأربعاء وخميس وجمعة، إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
13: الناس اللي برمجة باش تصيف الأسبوع الجاي شنو نقول لهم على الطقس يا تسليم؟ ثم انخفاض ظهر لي في الحرارة بمعنى بالكدا برشا بعد 22 جويلية.
16: مازلنا نحن مازلت بعيد الفترة، نحن توا قاعدين مركزين على موجة الحرارة هذيا، بالطبيعة نصدروا نشرة المتابعة نتاعنا ونتبعوا في الوضعية الجوية، وكل شيء يجي في وقته.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. إشهار.
7: يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
8: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
7: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت. ملا يلا جو
9: عندك اورانج.
0: إشهار.

0: صحتك بين ايديك.
1: سمعنا من أجمل أغاني الفنانة سوليف من كلمات الشاعر الليبي الراحل أحمد الحريري وإلحان محمد الجزيري. ريد الغالي وصلتنا ل 8:25 دقيقة وصلنا لفقرة صحتك بين ايديك. وكالعادة كل نهار ثلاث يكون حاضر معنا السيد نزار هلالي أخصائي في الترددات البيولوجية. اليوم باش تحثوا على حاجة يعني واحد من أعظم أسرار الطبيعة لكن للأسف مش متداول ومن معناها الناس ماهيش عارفة قيمته ربما. الأطباء ما يتعاملوش به برشا رغم أنه موجود ومكونات موجودة في لي فارماسي تتباع موجودين دي كومبليمون أليمونتير موجود على شكل طبيعي موجود بأشكال مختلفة. مش حثوا اليوم على الكبريت العضوي مش حثوا على الكبريت بأنواعه واستعمالاته الخارجية والداخلية. حاضر معايا السيد نزار الهلالي. صباح الورد سي نزار مرحبا بك.
2: صباح الخير إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل المستمعين والزملاء اللي ذا ونستفيد فيه إن شاء الله يا رب.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك. كالعادة كل مرة نعطوا حاجة هكا ونفيدوا الناس الحمد لله. أنا فرحانة برشا إنه الفقرة هذه قاعدة تعطي في معلومات للناس قاعدة تقدم في توعية للناس قاعدة تخلي العباد يكتشفوا أكثر المحيط متاعهم ونجموا يستفيدوا من الطبيعة أكثر. واليوم باش تحثوا على مادة من أعظم أسرار الطبيعة اللي هو الكبريت.
2: الكبريت اللي هو مادة أساسية للحياة مش فقط لجسم الإنسان يعني هو من المركب الطبيعي يعني عنده بالنسبة للإنسان عنده خصائص مهمة جدا كما مضاد الأكسدة مضاد الميكروبات الفيروسات الفطريات يعني في برشا حاجات احنا ما انتبهنا لهاش كمكمل غذائي كان مهمش استعماله للعلاجات الإنسان كان مهمش يعني بالطرق القديمة. اليوم للابوراتوار دخلوا في الأبحاث وكشفوا برشا نقاط هامة على الكبريت اللي نجموا اليوم نحلوا بهم برشا مشاكل صحية ويعاونونا في حياتنا اليومية.
1: الكبريت يدخل في عمليات حيوية كثيرة في الجسم. أعطينا بعض نبدو بالاستخدامات كأقوى مضاد للالتهابات أقوى مسكن. أعطينا بعض معناها الاستعمالات نتاع
2: هو موضوع معقد تفسيره معقد ناخذه احنا كان الموجود اللي في متناولنا اللي نجمو نستعملوه وموجود في الفارماسي او خارج الفارماسي اللي هما الكبريت الاصفر الغبره الموجود وعندنا الكبريت الابيض اللي نجمو نتناولوه كمكمل غذائي
1: الام اس ام
2: اي موجود اليوم في مركبات بعض الأدوية زاد أكثر موجود في الأدوية في الفارماسي
1: موجود في سامحني سينيزار موجود في مركبات الجلوكوزامين والأمسام اللي هو معناه يتعطى للناس اللي عندهم ألم المفاصل والركبة الالتهابات في المفاصل ومفيد جدا جدا الناس اللي تحب حتى ما غير طبيب تمشي للفارماسي تاخذ جلوكوزامين وأمسام وتشوف تلاحظ الفرق في صحتها خاصة في المفاصل والروماتيزم والأرتروس.
2: أي هو التركيبة هذه الدواء الجديد اللي هبطها الجليكوزامين والأمسام على ذكره هو الرسات كانت معروفة قبل اللي هي ورقة الكروم ورقة الكروم لما نسخنوها شوية بالبراد بالفابور أو بالفراري باسي فيها المواد هذوما فيها الأمسام وفيها الجليكوزامين دونك سوف كي الجليكوزامين لما ناخذوها من ورقة الكروم فايدة. اليوم اكتشفوا انه الدواء هذاك خاطر هو قديم خلطون عنده عامين ثلاثة جكروان يسمى اكثر من 10 سنوات نستعملوا فيه في العالم اثبت انه يسبب في الالزهايمر الجليكوزامين يعني هي فما قاعدة تقول انه توت سبستانس ايزولي افورت دوز ني با ريكوني بار لا سيلول يعني حاجة خديناها حتى من برتقالة فيتامين سي لما يدخل جسمك ماهوش معروف الكود بار تبدل يعني حاجة جبدناها من مجموعة مكونات أصبح مجهول. فالجليكوزامين فعال لما ناخدوه لكن على طول نردو بالنا لأنه تبت أنه يمثل الذاكرة ويعاون عند الزهايمر لأنه مجهول في الجسم لكن ناخدو حاجات طبيعية ديما من الأول ناخدوه شهرين ثلاثة هذا الدواء اللي ذكرته أما إذا نطولوا به نشي ولي مشكلة
1: بطبيعة أي حاجة باش نطولوا بها عندها تأثيرات معناها جانبية أي حاجة نكثروا منها عندها تأثيرات جانبية. عاد نرجع للأمسام قلنا أنه هو أقوى مسكن طبيعي وأقوى مقاوم للالتهابات التهابات المفاصل الروماتيزم الغضاريف.
2: أحسنت كل شيء برشا حاجات ومازالت حتى الأبحاث جارية في الأشياء يصبح كما هو قلنا احنا انتي فيروس ضد الفطريات ضد الميكروبات ضد الاكسده دونك هو لو توت اون فيه موجود في جسم الإنسان بطبيعته، في الغذاء اللي ناكله كل يوم موجود، يعني في كل حاجة، حتى في العظام، في اللحوم، في البصل، في الثوم، في الحبوب، في العدس، في الحمص كذلك موجود، اللي هي تحت البلاد كملناها توا آخر حاجة. دونك يؤدي زاد نقصه إذا ما كليناش منه، إذا ما عندنا نقص يودي لهشاشة الأظافر والشعر، نفس اللي سينيال نتاع الكالسيوم، يعني مشاكل هضمية، غثيان، تقيؤ، التهاب المفاصل، فقدان الذاكرة. دونك هو حاجة لازم يكون موجود في الجسم نتاعنا، وإذا كثرنا منه الخطر ضعيف، ثم غثيان وإسهال وتقيؤ، هذا شيء نجم يعني لنا إذا غلطنا وخذينا منه أكثر. يعني هو مادة سليمة ما ينجمش يضرنا وطبيعية كما قلنا. ثم هنا هذا لمسان نجم نشروه من الفارماسي موجود، لكن ثم كذلك السائل، الكبريت السائل اللي هو ينجم يتعطى في الفارماسي لكن مش موجود، لازم الفارماسيان يكومونديه.
1: نحكوا على تونس، اما في الخارج موجود بارتوم في الخارج؟ في الخارج
2: لا، لا حتى في الخارج ناخذوه من الانترنت موجود، لكن الفارماسيان يتعطى الكوموند نتاعو، ما نعرفش شنو السبب باش يجيبوا لنا الفارماسيان، الاسهل في الانترنت. بالنسبه للسائل هذا اكتشفنا انه ينجم يساعدنا اكثر كذلك، هو مهم الغبره اللي ذكرتها مثلا، لكن السائل ندهنوا به فقط والنتيجة نتاعو مذهلة. يعني مثلا نعطيك من الأمثال نتاعو، أنه الإنسان اللي يضرق في السكر مثلا تاخذ في الأنسولين عن طريق طبيبك، ينجم الطبيب يحاول يعطيك مثلا الـ DMSO اسمه العلمي، DMSO هذا السائل سينونيم دو ديميتيل سيلفوكسيد، يعني الطبيب ينجم يكتبو فوردونونس توفره لك الفارماسي تدهن به مثلا للأرتريت، الأرتريت وبعض المشاكل هو مخصص لها، كما المشاكل نتاع التهابات الرحم والبروستات وحاجات كيما كان ما لقاولهمش ادويه. فهو لما نستعملوه لاي حاجه نحطوها على الجلد يدخل ديريكتومون للدماغ. هو الماده الوحيده الكبريت اللي تنجم تخترق الحاجز دم الدماغ اللي نحكيو عليه، واللي اليوم تسبب لنا في العديد من الامراض المزمنه والجديده والمستجده. دونك يدخل هو يخترق الحاجز دم الدماغ، يصلح الاغراض اللي وقعت لنا سواء بالميثولور او بالتهابات اخرى بالتليفون ولا حاجات. هو شنو اللي نحكيو فيه الكبريت؟ احنا تو دخلنا في كل ما هو سام ما تقدرش عليه، حبه البركه اللي حكيناها المره الاخرى،
1: الحبه السوداء.
2: دونك هو يكمل اللي ما تقدرش عليه الحبه السوداء في الخارج، فكل ما هو
1: داخلي
2: اعتداء، احتراق او ضر او حتى اكسيدون، لما الانسان تضربه وتتخبى في بعضها تكون الضربة في الدماغ حساس جدا ويتمس العظام، لهنا نستعملوا الدي ام اس او هذا الكبريت السائل اللي هو يفضها، معناها سموه العلماء لما اكتشفوه سموه لوميسيل اتات شرشو، يعني دخلوا للجسم وهو يمشي يفتش وحده على المشكل ويصلحه. الماء اللي ذكي، فهنا اليوم نجموا نستعملوه حتى في الصغيرات او في أي برشا علاجات.
1: أي خلينا نزيد نعطيك ونعطي السادة المستمعين ربما بعض الفوائد تاع الكبريت العضوي. هو به برشا لامراض المناعه الذاتيه كما الذئبة الحمراء، الام الدوره الشهريه، مضاد حساسيه قوي برشا يدعم المناعه، مضاد شيخوخه زاده، ومفيد برشا في حالات الكسور وفي حالات الجروح، خاطر الكسر يلتئم بسرعه وقت اللي نستعملوا الكبريت السائل مثلا، او ناخذوه مسام، ناخذوه بوشة مرتين في النهار. كذلك هو أفضل من الكولاجين بالنسبة للإنسان اللي يحبوا، معناها يحبوا يبقوا ديما صغيرين، معناها فهمتنا، هو أفضل من الكولاجين وعنده برشا فوائد. احنا هنا في قفصة سي نزار عنا المصحة الاستشفائية وعنا زادة عين الشفاء سموها احنا في سيد أحمد زاروق قفصة، والتو الصغار يمشوا ويعوموا في العين هذه، هي مليانة بالكبريت، مليانة بالكبريت.
2: أي لكن تبقى ديما صحيح. فأنت مثلا الطبيب ينجم يعطي للوالدة ولا للوالد، يعطيك كل جمعتين ثلاثة تمشي للعين الاستشفائية موجود كما في قربص مثلا.
1: أي
2: جمعتين ثلاثة تتفرهد، الإنسان يتفرهد، تتنحى الأوجاع، يحس بخفة ويحس بكذا، لكن ما هوش كافي، مش يرجع من بعد. احنا لاحظنا انه تخفيف ونفس القيمة هذه كان نجم ناخذوها. انت لما تاخذ يعني انفلاتون متاع دي ام اس او، مش تعمل اون ابليكاسيون، يعني نهار برك تمسد به بالزيت هذايا اللي قلنا تاع الكبريت، انت مش تربح الليفتين نتاع ثلاثه جمعات، يعني في نهار واحد تنجم تنحي العكاز نتاعك وتنجم تتحسن، تنجم تستعمله كل يوم، ما تقعدش كل مره ماشي شهر في قربص ولا في بلاصه اخرى.
1: معناها سينيزار هو الدي ام اس او هذا، معناها مش على طويل، معناها مده قصيره وسيء، معناها تحس روحك معناها ما عادش عندك وجع في مفاصلك، في ركبتك، في
2: بارفوم الاستعمال الاول،
1: بالأول.
2: لانه هو راهو يحث، هو لانه يحث على تكوين وتصليح الجسم، وحتى في مكوناته احنا التو ما زلت الابحاث ومش فاهمين شنو اللي يخليه
1: قوي هكا.
2: يتصرف تصرفات هكا بالذكاء هذا، يعني يحسه ذكي برودوي، يعني يعرف يتصرف وحده، يعني ينجم يتسبب لك في اسهال كما ينجم يتسبب لك في قبض كما ينجم يتسبب لك في العكس، كذلك في الدماغ، يعني في الدماغ هو الوسيله الوحيده اليوم. احنا مثلا كيف نجيو نحاولوا عضو من عضو، يعني زراعه الاعضاء، ما ينجموش يزرعوا عضو اليوم ينقلوه من جسم الى جسم اذا ما يتعداش على الكبريت اللي هو تنشوفوه في الجلاسيير، هذاك الليكيد اللي يكون كيما الثلج، هذاك هو الكبريت اللي يتغطس فيه سواء قلب او كبده او اي عضو، ما عادش يبقى الدم نتاع الجسم القديم، مش يولي فيه الكبريت هذا، اذا هو يعني ما عندوش حتى ضرر في استعماله. مع ذلك يلزم الحذر ديما الطبيب بالنسبه للمراه الحامل، بالنسبه للصغير
1: بتبيع.
2: بريفيرونس ديما الطبيب يلاحظ.
1: اي هو ان شاء الله راهو سي نزار هنا دعوه بصراحه للاطباء انهم يحاولوا يدخلوا حاجات من هكا، هما يعرفوا القيمه نتاعهم. نعرفش يعني ما نصور انه الطب عندهم معلومات كافيه على الكبريت العضوي ويعرفوا قيمته، ولكن هنا سؤال علاش ما يستعملوش، وعلاش انت معناها يبقى دقلو في زريقه نتاع كورتكويد في ركبته، علاش ما تعطيش الدي ام اس او يدهن به ونهير اثنين ثلاثه يولي لاباس عليه.
2: هو والله بارفوا جيت تعذر لانه المعلومات تتسارع، الطبيب مش بالضروره يكون في علمه باللي
1: لازم
2: موجود
1: يكون
2: اليوم.
1: كونكتي على كل ما هو جديد بطبيعه.
2: احسن تقارير تاع 24 و2025 ما زالت جديده.
1: نزار بربي نزار الوقت يحكم فينا. انت تفرجت الحصه امس على الجلد هكا ولا؟
2: اي
1: اعطينا حويجه على الجلد، الاكزيما والصدفيه
2: والامور هذه. هو المعروف زاد الكبريت على الجلد رائع بالنسبه خاصه ذكرتوا الاكزيما وذكرتوا البسورياسيس اللي هو اخطر وينجم يكون حتى قاتل البسورياسيس بالنسبه للصغيرات. رابيدمون نعطيكم معلومه على الصغيرات خاصه اللي اقل من سنتين ويضربهم بسورياسيس.
1: شنو هو هذا؟
2: الكبريت هو الصدفيه.
1: صدفيه
2: اخطر حتى من الاكزيما. الاكزيما سمعتك وعجبتني الموضوع انه فما طبيب نتاعك اللي عرف
1: مش نتاعي، هو طبيب كبير برشا في تونس. نحكي على الاطباء كل واحد فاش يخمم، طبيب يقول لك برا امشي صلح علاقتك مع في العائله ومع صغارك، وطبيب يعطيك معناها هرمونات على كل مراها مو غير.
2: اي بحكم الخبره،
1: الخبره
2: بحكم الخبره لاحظ بحكم التكرار. مثلا ثم حاجات اخرى كما هذه قلنا بيبي اقل من عامين اخذ بسورياسيس، اذا البسورياسيس هو اريجي، يعني ثم رفض، ثم واحد من الاولياء الام خاصه بما انه بدي رفض ولد، هذا مش معقول لانه مازال ما يفهمش وصغير. شنو الحل؟ لقينا انه مكثر النساء هذوما اللي ولادهم صغار مازالوا في الرضاعه وعندهم بسورياسيس، سميتها انا مالادي دي بروشينغ، مشتقاها من كلهم. لما الصغير يبدا يلعب شنو يعبر هو باش يعبر انه يحب امه، مش يشدها من شعرها، ديما البيبي يلعب بشعر امه، فهي تكون خايفه على البروشينغ وماشي على العرس وكذا، تبدا تنحيله في يده يزي. العمليه البسيطه هذيك تثبت في بسورياسيس. يلاحظ اي طبيب باش يشوف الكليونت نتاعو انه ديما عندها صنعه هذه ما تخليش ولدها
1: يلعب شعرها.
2: أي. يفهم هو انه مرفوض ويفهمها بالطريقه هذيك، وهي مش
1: تولي تجي الحساسيه، تولي تجي الصدفيه.
2: احسن في العلاج كيفاش يكون، يكفي انها تمدله شعر وتطلب السماح وتعاود، يعني
1: يبارك لك يا سيدي، يبارك لك في المعلومه. اي بارك لك. هاوكا الامهات كلها خلوا صغاركم يلعبوا بشعوراتكم، معناها باش ما يجيهمش الصدفيه، ومعنا قربوا صغاركم ليكم برشا باش ما يمرضوش بالاكزيما. شكرا ليك سي نزار الهلال. الكبريت ابحثوا لوجوا، احنا نعطوكم بعض المعلومات وانتم شرشوا، زيد توسعوا وشوفوا قيمه الكبريت. نجموا تاخذوه من الفارماسي موجود الام اس ام، نجموا توصوا على دي ام اس او، هذا الكبريت السائل والكبريت بشكل حرب. شكرا ليك. وبخلاف المياه الاستشفائيه اللي فيها الكبريت اللي نجموا نعوموا فيها ونجموا نستفادوا منها. شكرا سي نزار هلالي، كهو القيت توا باش نمشوا لفقرتنا الجايه. شكرا سي نزار هلالي اخصائي في الترددات البيولوجيه، شكرا ليك.
0: اشهار يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بيبيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
4: إشهار.

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بكم وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك. توقيتنا 8:43 دقيقة، مازلنا معكم حتى لتسعة ونص في نسيم الصباح. ومش تحثوا على قطاع الفصدق، وتحثوا على إطلاق مشروع بيردور، مشروع باش يهتم بهذا المجال وسبل تطوير منظومة إنتاج الفصدق وتعزيز الاستدامة متاع الإنتاج والتكيف مع التغيرات المناخية، وباش يكون إطلاق أول مخ تبر حي للمشروع. باش ناخذ فكره على هذا الموضوع، حاضر معايا السيده عزه شلي شعبوني، استاذه تعليم عالي فلاحي بالمعهد الوطني للبحوث الزراعيه بتونس. استاذه صباح الورد، مرحبا بك.
2: مرحبا بك عايشه،
1: اهلا وسهلا،
2: شكرا على الاستضافه.
1: اذا مش تحثوا على اهميه هذا المشروع ودوره في دعم التنميه الفلاحيه المستدامه مدام عزه؟
2: نحب نشكركم على الاستضافة، ونحب نعرف تعب المشروع. المشروع هذا يندرج ضمن المشاريع ذو تأثير بيري، بروجي دي ريشيرش امباكت، اللي هو ممول من طرف مؤسسة التعليم البحث والتعليم العالي الفلاحي تبع وزارة السياحة، وهو التأثير نتاعو من المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. الأهداف نتاع المشروع هذايا هو النهوض بقطاع الفصدق في ولايتي جفصة وقصرين، اللي هما يمثلوا 88% من المنتوج المحلي للفصدق. والأهداف نتاعو تندرج في ثلاثة محاور. المحور الأول هو الموارد الجينية والتقنيات الزراعية، والمحور هذي باش نهتم به خاصة بالموارد الجينية اللي مهيش قاعدة ثمنة، باش نسمع عنا برشا موارد جينية محلية وحتى اللي معناتها دخلت بالبرة في نطاق مشاريع عوام الستينات والسبعينات، واللي هي توا مهيش معناتها ثمنة ومهيش قاعدين نستعمل فيها ونستعمل فيها شوية بكل. دونك بالنسبة للموارد الجينية هذوما باش نركزوا على الموارد اللي هما مستقيمة مع المناخ نتاعنا وخاصة مع التغيرات المناخية اللي يعني.
1: الصوت
2: الزراعية
1: الصوت مش واضح برشا مدام عزة، نعرفش ثم شوية إيكو قاعد يرجع لنا.
2: نعرف انت في وسط الصالة اللي نقدموا فيها هكا باهي تسمع
1: واضح. اذا كان اذا مش يكون ثم معناها معناها شركاء المشروع مدام عزة، والمتدخلين في هذا المشروع شكون؟
2: المتدخلين في المشروع هما باحثين، معناتها عندنا باحثين من معهد وطني للبحوث الزراعية بتونس. ثم عندنا ثلاثة مخابر، المخبر البسطنة اللي هو مثلا الموجودة فيه أنا معناتها مستقل المشروع، ومخبر حماية النباتات، ومخبر الاقتصاد الريفي. وعندنا معهد زيتونة باش يدخل معنا بالتأكيد، باحثين من معهد زيتونة معناتها في مجال حماية النباتات والاقتصاد الريفي. وعندنا جدا بحث معنا من مركز البحث تاع
1: إذا اليوم باش يكون إن شاء الله في مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة، اليوم باش يكون هذا اللقاء، وباش يكون شركاء المشروع حاضرين ومختلف

0: والثالث هو تغيير النظام المنتج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نعطيهم هما 3 محاور نتاع المشروع.
1: واضح. واضح. اذا ما نعرفش يا اخي المشروع ما يدخل شويه في تسعيره نتاع الفستق حتى ربما يعني يستاهل يستاهل التونسي كما يحب، غالي شويه الفستق للاسف حتى ولو احنا منتجين معناها بالكدال
0: هو فهو هذه التطبيع احسن، احنا ما حنتش ندخلوا راهو في حكايه السوق، ما نعرفش بلاش الجسود اللي باش نعملوها على في الاقتصاد الروسي،
1: اي
0: الزملاء في الاقتصاد الروسي يمكن باش
1: تطرق
0: بحاجه اللي نتاع حكايه الاسعار، انا ما بهديش احنا
1: على كل
0: خاصه نحبوا يكون عندنا زراعه باش نسمنوها، وخاصه نسمنوها من حيث المنتوج نتاعها قيمه المنتوج،
1: اي اي تعزيز تعزيز المنتوج ورفع القدرة مع التكيف مع التغيرات المناخية، ويعني هذا هو تقريبا معناها سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق وزاد منظومة استهلاكه. على كل شكرا مدام عزة، يعطيك الصحة. بطبيعة تحية لكل ضيوفك اليوم وضيوف قفصة في مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة، مدام عزة شلدي شعبوني أستاذة تعليم عالي فلاحي بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. بتوفيق لكم الكل وإن شاء الله يومك سعيد مدام عزة، شكرا لك. Thank you.

هذا اللي بيك هذه نبيها كراولي في جديدها توقيتنا 8:55 دقيقة. نتحدث شوية على تلاميذ البكالوريا. وزارة التعليم العالي تأكد في بلاغ لها صدر يوم أمس أنه جميع عملية توجيه الجامعة للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.n. تأكد الوزارة أنه عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، ويمكن للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا الحصول على كلمة العبور خاصة بهم عبر خدمة الإرسالية القصيرة SMS على رقم 85-30 حصريا من رقم الهاتف الجوال اللي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية على النحو التالي PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا اللي يتكون من 6 أرقام. كل الناجحين في البكالوريا يعمروا التوجيه بداية من يوم 27 جويلية 2026، وبداية من يوم الجمعة 17 جويلية مع نص نهار كل الناجحين في البكالوريا ينجموا يعرفوا سكور متاعهم وترتيبهم حسب الشعبة عبر الموقع www.orientation.n.

0: الإشهار.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي
0: اشهار
4: مرايا تتكلم الساعة الآن تشير لتمام التاسعة صباحا
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت يوم أمس المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بمعتمدية تمغزى مدرسة حقلية لفائدة فلاحي مجامع التنمية الفلاحية وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الوحية بتقاشة ضمن مشروع تنمية ريفية مندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزى. وتناول اللقاء موضوع تقنيات الإنتاج الخاصة بجمع المحاصيل وفرزها وتخزينها بهدف دعم قدرات الفلاحين وتعزيز معارفهم بالممارسات الفلاحية السليمة وتحسين أساليب العناية بالنخيل وجودة الإنتاج. يواصل مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 14 من جويلية الجاري في جلسة عامة النظر في مشروع قانونين للموافقة على اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. سجل المرصد الوطني للمياه 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان الماضي أي ما يعادل زيادة بنسبة 33% مقارنة بشهر مايو وهما يعكس الدخول في موسم ذروة استهلاك المياه وبالتالي الدخول في مرحلة الأعطاب والإصلاحات وفق ما أفاد به الخبير بالمرصد حسين الرحيلي. كما أشار أيضا أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه انطلقت في الإعلان عن انقطاعات مياه الشرب بعديد الولايات لافتا لأن هناك إشكاليات متعلقة بالانقطاعات المتكررة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا وستكون الحرارة اليوم الثلاثاء في ارتفاع بالشمال والوسط في انخفاض طفيف بالجنوب الغربي وتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلية. هذا وأظهرت خريطة اليقظة المعهد الوطني للرصد الجوي إسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات والترفيع في درجة اليقظة. أخيرا في أخبار العالم قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال إعلام رسمي للكونغرس يفيد بس أن في الحرب ضد إيران في 7 من جويلية الجارية وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة لستين يوما لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس. نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: سمعنا حاتم عمور 9:07. نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم كله توفيق وكله أخبار مفرحة، كله نجاحات يا ربي. مواصلين معكم ومع فقرتنا لقارة تك إكسبريس وقايتها توا، يقدم هنا دكتور سامي الحدور. اليوم مش حكينا كيفاش نستعمل شريحة متاع الهاتف الجوال متاعنا خارج الوطن.
1: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. التكنولوجيا تقرب الناس بخطوات بسيطة. اليوم بإمكانك تسافر وتبقى متصل بالعالم من أي مكان بنفس رقم هاتفك من غير ما تضيع التواصل. كيفية استعمال نفس شريحة هاتفك في بلد أجنبي؟ أهم الخطوات اللي نقوم بهم قبل ما نسافر لاستغلال الشريحة في الخارج. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم كيفاش نستعمل الشريحة نتاع الهاتف سيم، هذيك البيوس، كيف نسافر لبرا من خلال استعمال تقنية وسيلة التجوال اللي اسمها رومينج. كيف نسافر لبلد أجنبي؟ برشا ناس ياخذوا شريحة جديدة من البلد المستقبل، لكن احنا باش نوريو لهم كيفاش يستعملوا البيس نتاعهم، كسوا نتاع اي مشغل لهنا في تونس نجم نحافظ على البيس نتاعي نستعملها. اول حاجه باش نعرفوك شنو الرومينج ولا التجوال. التجوال هي خدمه تمكننا من استعمال نفس الرقم ونفس البيس شريحه خارج البلاد عبر شبكات الاتصال في البلد اللي باش نمشي له. يعني مانيش باش نستعملوا الريزو والا الشبكه، لكن مش نستعملوا فقط الرقم، نحافظوا فقط على الرقم. شنو يعني هذا؟ يعني الشركة وإلا شبكة الاتصالات الموجودة في البلد المستضيف هذيك باش تعطيك الحق استعمال الشبكة نتاعها من خلال الرقم نتاعك اللي مشيت به. شنو باش يمكنك؟ باش يمكنك من المكالمات الهاتفية، إرسال الرسائل واستعمال الانترنت، لكن عبر الشبكة الأجنبية. الشركة الأجنبية هذه لازمها تكون متعاقدة مع الشركة الوطنية. معنى كيف ناخذوا تينيزي تيليكوم، إذا باش تعمل رومينج لبرا يلزم تكون الشركة نتاع البلد المستضيف متعاقدة وإلا متفقة مع تينيزي تيليكوم باش يتعمل رومينج نتاعها. كيفاش نقوم بالتفعيل؟ أنا مثال خارج الهاتف نتاعي نحافظ على نفس البيس، كيفاش نقوم بتفعيل الخدمة هذه؟ قبل السفر، معناها قبل ما نخرج، ندخل لبارامتر الإعدادات نتاع الهاتف نتاعي ونفعل خيار داتا رومينج D-A-T-A رومينج ولا تجوال البيانات. نتأكد من الشريحة مفعلة دوليا مع شركات الاتصال الخاصة بك، يعني نتأكد مثال تونسي تيليكوم اللي هي متعاقدة مع والمفاعلة دولين مع شركات المستقبلة. وفي بعض الحالات مثال في شركات نتاعنا ثم كود ندخلوه في التليفون مثال إتوال ما عرف شنو، هذاك يمكن من تفعيل رومينج. النقطة المهمة برشا في الحكاية هذه، الناس كلها تتصور اللي هي باش تكون نفس الثمن كسوا في المكالمات وإلا في الانترنت. العملية ما هيش مجانية بطبيعة باش يخصوا عليك فلوس. المكالمات باش تكون أغلى من العادي برشا، الانترنت باش تكون مكلفة مقارنة بالانترنت اللي هنا في البلاد. هذاك علاش لازمك تراقب الاستهلاك نتاعك، لازم تشري بطاقات مكنك من باش تعمل شحن الرصيد نتاعك، وحاول تستعمل الشبكات الواي فاي الموجودة في البلد الاخر وتقص تعمل مود افيون باش تمكنك من محافظة وتقليل التكلفة خاصة اذا تستعمل رومينج. خدمة التجوال رومينج حل مهم للبقاء على الاتصال أثناء السفر، لكنها تحتاج استخدام ذكي لتجنب الفواتير المرتفعة خاصة مع ارتفاع التكلفة.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
1: تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم وحركة الكواكب والأبراج، مرحبا بكم. اليوم القمر يولد في برج السرطان في البرج الرابع. كل ما هو علاقة بجذورنا، الأم، الوطن، البيت، المنزل يتحسن، والحب في المنازل ينمو ويتسع أكثر. تراجع عطارد متواصل لجنب العقود، توقيع العقود. مازال عندنا المشتري في الأسد والزهرة في العذراء. حاولوا الفترة هذه تبعدوا شوية على التجميل، خاصة تجميل الفيلر والبوتوكس والحاجة هذه كلها غير محبذ حتى خروج الزهرة من برج العذراء. هات ننتقلوا بالأبراج، نمشوا للحمل. تتقوى عندك بعض العلاقات، تكريم تتحصل عليه، عندك انفراج جمالية، تاخذ قرار مهم، خليك صبور واسع بالك لأنه عصبيتك توتر علاقتك بالمقربين. أجل أي توقيع يا حمل لبعد 22 جويلية. نمشوا للبرج الثاني الثور، من أفضل الفترات ومن أفضل شهور 2026. تتخلص من أشخاص سيئة، تتحرك من قيود ومشاعر، استغل الفرص، وعندك مصالحات وعروض. وجود الشمس في بيتك الثالث يدعمك برشا، تزيد فرص الخطوبة، زواج في شراكتك العاطفية والعملية، تجاوز التفاهات والقيل والقالية. ثورة. نمشوا للثالث الجوزاء. الجوزاء ناس جديدة تدخل لحياتك، تتصالح مع نفسك، حاجة تخص أولادك تفرحك، عندك لمة حلوة، تغير للأفضل، تتقرب لك ناس وعروض تتقدم لك وناس تراقبك زادة إذن هذا مش هذا العذراء. نمشوا للجوزاء، سامحوني. الجوزاء اهتمامات مالية، مكاسب قانونية، عندك سفر مهني، عندك حظ وتتصالح مع ناس وعودة منفصلين، أمور معلقة كما سفر، خطوبة أو مشروع تتحرك، تطورت إيجابية لصالحك يا جوزاء. نمشوا للبرج الرابع سرطان. عندك فلوس كنت تلوج عليها باش تجيك يا سرطان، عندك حد يحبك برشا وانت شغله أشغل، ثم شخص مش باش يوفي بوعده معاك، عندك تغيير عاطفي للأفضل، انتبه لي بعض الأعطال باش تصلح برشا حاجات في دارك، ثم ناس مغتاظة منك في المجال العملي الفترة الجاية متاعك يا سرطان. نمشوا للأسد، داخل على فترة حلوة وحدثك باش يكون فيها عالي جدا، عندك رجوع علاقة وقصة حب حلوة، باش يعرضوا عليك مشروع جديد، البعض باش يكون عنده حمل، تنتظر أوراق رسمية قانونية وباش تحصل عليها. البرج السادس العذراء، ناس جديدة داخلة لحياتك يا عذراء، تتصالح مع نفسك، حاجة تخص أولادك تفرحك، عندك لمة حلوة، تتغير الأفضل، تتقرب لك ناس وعروض تقدم لك وناس تراقبك. نصيحة الحظ ليك، وسع بالك، تكتم على أسرارك وانتبه لصحتك. الميزان، سوء تفاهم مع زميل يا ميزان، علاقة تتطور، في نفس الوقت عندك برشا بلوكات لأشخاص مزعجة، عندك شفاء ليك أو لشخص قريب يا ميزان، واتكتم على أسرارك. العقرب، مفاجأة، مكافأة، ترقية، عقد جديد، رجوع علاقة، عندك حركة سفر، تجديد سيارة، تصليح سيارة، عندك مسؤوليات، مال يجيك عن طريق محكمة، تكتشف ناس على حقيقتها، شمس في بيت الحظ ينشط لك الأسفار والمال وعلاقاتك. شهر 7 شهر تقريب المسافات يا عقرب. البرج التاسع القوس، ركز الفترة الجاية على روحك يا قوس، عندك أرق وقلة نوم، داخل على فترة مالية جيدة، علاقة عاطفية حلوة، ثم موضوع تخرج منه بسلام، تمضي عقد مهم، وانتبه لخلافات مع أحد أفراد العائلة، خليك ساكت أحسن يا قوس، ما تدخلش في خلافات، تجيك هدية، وعندك علاقة حلوة مع أحد مواليد السرطان أو الحوت. الجدي، فقدت أحد عزيز عليك يا جدي، مؤثر فيك برشا، عندك شكون يراقبك، عندك باب رزق وصلح مع أحد أفراد العائلة، وعندك نقلة عتبة جديدة يا جدي. دلو، شخص باش يسافر ويكون فيه خير ليك وليه، عندك زيادة في دخلك، مصلحة ومنفعة من علاقاتك، انتبه لي صحتك، تكتشف أشخاص وتبتعد عليهم، وعندك علاقة مش مستقرة مع شخص مائي، وعندك عتبة جديدة نتيجة عمل، دراسة أو زواج. آخر الأبراج، الحوت متغش شوية وتعب، وربنا إن شاء الله يعوض عليك يا حوت، عندك رزق كبير وعتبة جديدة، ثم أمور قانونية باش تتحسن عندك، وتعالج أمراض وصحتك تتحسن، وعندك شراكة عاطفية، وتتوضح لك برشا صور وبرشا أشخاص الفترة هذه يا برج الحوت.

كان هذا سيلم هف 9:25 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. تحتضن مدينة الحمامات من يوم أمس حتى نهار الأربعاء غدوة 15 جويلية فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. بتجمع القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من عدد من الدول الإفريقية للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. تهدف هذه القمة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومع مزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. إذن نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة تحول رقمي في الحكومات الإفريقية. إن شاء الله باش تكون القمة هذه حتى الغدوة الأربعاء 15 جويلية 2026. نعطيكم فكرة على المرأة إن شاء الله بشكون بعد من 10 حتى نصف النهار مع أحمد العجوني. اليوم الحديث حول مكافحة الجراد المحلي بعد انتشاره في عدد من معتمدية ولاية القصرين. المجلس المحلي برديف كذلك حديث عن أهم المشاريع وتدخلات البلدية القصر في مجالي النظافة ومقاومة الحشرات والإسعاف الطبي ووحدات الإسعاف. بشكون موضوع المرأة اليوم مع أحمد من 10 حتى نصف النهار. وصلنا هكا لختام لقانا اليوم من نسائي من صباح. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا والناس اللي كتبتوا لنا زاد على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك اللي كل يوم تصبحوا علينا. دمتم أوفياء لإذاعة قفصة. شكرا لكم عثقتكم الدائمة. ما زلنا معاكم مع مختلف البرامج وموعدنا يجدد غدوة إن شاء الله بإذن الله في نفس الموعد. تحية كامل فريق كوكب إبراهيمي عماد الغرز كمال التومي رمزي أفضل وبسمع ماري وتحية زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. نهاركم مبروك وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار معاك تضوى مرايتنا. سلامتك سلامتك
2: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
3: أول خطوة للسلامة الغذائية تبدأ من الشراء، من اختيار المنتوجات لمراقبة التواريخ وظروف العرض. إشنية أهم السلوكيات الصحيحة؟
4: ننصح المستهلك كي يمشي يقضي ويشري مواد سريعة التعفن كما الحليب ومشتقاته واللحم الدجاج والحوت باش يرد باله. أولاً يشوف تاريخ الصلاحية، ثانياً يتأكد اللي الغلاف صحيح ماهوش منفوخ ولا مقطع، ثالثاً يخليه المواد اللي تتطلب تبريد وتجميد في آخر مرحلة بتاع شريان، يروح بالقضية الكل في أقرب وقت للدار وما يخليهمش في السخانة. لازم نعرفوا اللي السخانة تعاون البكتيريا باش تتكاثر بسرعة وتنجم تتسبب في تسمات غذائية لا قدر الله، وراهو اختياركم الواعي يحميكم ويحمي صغاركم من التسممات الغذائية.
3: اختيار بوعي، تعيش بصحة. مع تحيات وسيلة الغول.
0: سلامتك سلامتك إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
5: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أرافقكم أنا ريمولا وبمعيتي وليد حرشي وحلا عليمي. حكاية جديدة شيقة وممتعة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات، من أحسن التصرف ومن أخطأ، ما الدرس الذي نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنستمع.
6: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
7: في يوم من أيام الشتاء الباردة يا أحبائي، كان المهرج جالساً في قصر الملك، فأراد الملك أن يداعبه فقال له:
8: هل تستطيع أيها المهرج أن تجلس خارج القصر في العراء وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عاري الصدر؟
9: أستطيع أن أفعل ذلك أيها الملك، بل أترك لك أيضا تحديد الليلة التي تريد أن أقضيها في العراء.
8: إن فعلت ذلك أيها المهرج سوف تكون لك مكافأة كبيرة، وسوف أعطيك 1000 من الدنانير الذهبية.
7: اختار الملك ليلة من ليالي الشتاء شديدة البرودة، فأمر حراسه أن يصعدوا مع المهرج إلى قمة الجبل ويجردوه من ملابسه ويظلوا بالقرب منه طوال الليل ويراقبونه حتى لا يشعل نارا للتدفئة.
8: هذه ليلتك أيها المهرج.
9: نعم يا سيدي، وسوف ترى كيف أعود منتصرا.
7: قام الحراس بارتداء ملابسهم الشتوية الثقيلة التي تحميهم من البرد القارس، وقاموا بالصعود مع المهرج إلى قمة الجبل وجردوه من ملابسه وجلسوا يراقبونه كما أمر الملك. وقضى المهرج ليلته وهو متيقظ من شدة البرد حتى أن الدم كاد يتجمد في عروقه. وفي اليوم التالي قام الحراس باصطحاب المهرج من أعلى قمة الجبل ونزلوا به إلى قصر الملك، وقد كان سليما تماما ولم يمسسه سوء، مما أثار دهشة الملك.
9: لقد كانت ليلة صعبة يا سيدي، قضيتها وحيدا في البرد القارس.
8: هل رأيت أي نار مشتعلة في أي مكان وأنت في قمة الجبل؟
9: نعم يا سيدي، لقد رأيت ضوءا ضعيفا لمصباح يومد من بعيد من نافذة إحدى بيوت القرية التي على سفح الجبل.
8: هذا يعني أنك قد استدفأت بضوء ذلك المصباح. لقد خسرت هديتي إليك.
9: ماذا؟
7: هنا اشتد غضب المهرج ولاذ بالصمت، ثم أخذ يفكر في حيلة ليستعيد بها مكافأته التي وعده بها هذا الملك المخادع. بعد مرور أسابيع يا أصدقائي، ذهب المهرج إلى قصر الملك وقام بدعوته هو والحاشية إلى الغداء عنده، وأنه سيعد لهم مائدة شهية جدا في المروج بين الأزهار والأشجار. بالفعل لبى الملك وحاشيته طلب المهرج وذهبوا إلى منزله، وكان قد خصص لهم بالفعل مكانا متميزا بين الأشجار، وأخذ يلقي النكات والدعابات المضحكة عليهم حتى فات موعد الغداء. فشعر الملك بالجوع، وكان المهرج بين الحين والحين يترك الجالسين ويغيب برهة من الوقت ويعود مجددا. ولما اشتد الجوع بالملك سأل المهرج:
8: أين الطعام؟ فلقد اشتد من الجوع أيها المهرج.
9: الطعام لم ينضج بعد يا سيدي، والذنب ليس ذنبي وإنما ذنب النار.
7: فقام الملك من مجلسه وقال لحاشيته:
8: هيا بنا لكي نرى ما يصنع لنا هذا المهرج.
7: ذهبوا جميعا ليروا ماذا أعد لهم المهرج من طعام، فرأوا أنه قد وضع عدة قدور بها طعام وعلقها بأعلى الشجرة وأشعل النار في الأرض بحيث لا تصل النار إلى القدور، بل يصعد للقدور دخان النار فقط. هنا غاضب الملك وقال:
8: ما هذا أيها المهرج؟ هل تسخر منا؟
9: في تلك الليلة التي قضيتها يا سيدي في أعلى الجبل، رأيت ضوء مصباح خافت من أحد نوافذ بيوت القرية، فحكمت علي آنذاك بأنني استدفأت به، فكيف لم ينضج الطعام وليس بينه وبين النار إلا بضعة أمتار يا سيدي؟
7: هنا ضحك الملك من دهاء المهرج وزال غضبه، ثم أمر بإعطائه مكافأته التي وعده بها، بل وزاده عليها لفطنته وقدرته على الإقناع ومقارعة الحجة بالحجة. وهنا يا أحباء الصغار تنتهي حكايتنا، إلى اللقاء.
6: كنتم مع فاطمة الحسنوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة. إخراج لطفي العكرمي.
10: مرحبا من جديد أصدقائي، عدنا إليكم بعد هذه الحكاية الجميلة، والآن جاء دوركم للتفكير والتحليل. ما القيمة التي دعت إليها؟ فلنكتشف. مرحبا وليد.
11: مرحبا أصدقائي الصغار.
10: مرحبا حلا.
12: مرحبا أصدقائي الصغار.
10: فلننطلق وليد، تفضل.
11: هذه القصة للمهرج والملك تحمل في بطياتها عبرا كثيرة. أولا، العبر والدروس المستخلصة. الجزاء من جنس العمل، المعاملة بالمثل. العبر الأبرز هنا هي أن المهرجة رد على حجة الملك الواهية بحجة من جنسها، فمن استخدم المنطق الأعوج يهزم بذات المنطق. الذكاء والحيلة في مواجهة الظلم، عندما يكون خصمك أقوى منك فإن المواجهة المباشرة أو الغضب قد يؤديان إلى الهلاك. الحيلة الذكية الساخرة كانت السلاح الأمثل للمهرج لاستعادة حقه دون إغضاب الملك لدرجة معاقبته. الاعتراف بالحق فضيلة. في نهاية القصة، رغم غضب الملك في البداية، إلا أنه امتلك الشجاعة ليفهم الدرس ويضحك على نفسه ويعترف بذكاء المهرج ويعطيه مكافأته. لا تستهن بذكاء الآخرين. اعتقد الملك أن سلطته تمكنه من التلاعب بالكلمات ليتملص من وعده، لكنه نسي أن صاحب النكتة والبديهة يمتلك عقلا يزن الأمور بدقة. ثانيا، القيم المطروحة في القصة. تطرح القصة عدة قيم اجتماعية وسياسية ونفسية مهمة. قيمة المماطلة وأكل حقوق الناس بالباطل. تسلط القصة الضوء على سلوك بعض أصحاب النفوذ الذين يبحثون عن أي ثغرة أو حجة واهية، مثل رؤية الضوء من بعيد للتهرب من دفع مستحقات الناس أو الإيفاء بالعهود. ب. تظهر القصة الفجوة بين الحاكم الذي يطلب التحديات التعجيزية لمجرد التسلية أو المزاح، وبين التابع المهرج الذي يضطر للمخاطرة بحياته من أجل كسب أو إثبات الذات. القيمة الثالثة، الحجة والمنطق في مواجهة السلطة. تطرح القصة قضية فلسفية، هل السلطة تصنع الحقيقة؟ الملك حاول فرض حقيقة غريبة، أن الضوء من بعيد يدفئ، فقام المهرج بكسر هذه السلطة عن طريق تطبيق المنطق نفسه عمليا، النار بعيدة عن القدر، مما أجبر الملك على الخضوع للمنطق العقلي وتجاوز سلطته الاستبدادية. خلاصة القول، القصة تثبت أن صاحب الحق عينه قوية، وإن الذكاء والمنطق الساخر يمكنهما هزيمة أقوى التبريرات الواهية، وستبقى حيلة طبخ الطعام على نار بعيدة رمزا لكل من يحاول قياس الأمور بغير مقياسها الحقيقي. والآن هناك كلمة صعبة بعض الشيء، ألا وهي الحاشية. الحاشية في اللغة والسياق التاريخي لها عدة معاني، ولكن في سياق القصة التي ذكرت حين قيل جاء الملك وحاشيته، فإن معناها هو الأهل المقربون والأنصار الذين يحيطون بالملك أو الشخص ذي المكانة الرفيعة.
10: شكرا وليد، تفضلي حلا.
13: مرحبا يا أصدقائي الأعزاء، يا أمل الغد وابتسامة الحياة. اليوم سنسافر معا في قصة جميلة، فكل كلمة في هذه القصة تحمل درسا مفيدا، وكل حدث فيها سيأخذنا إلى عالم من الخيال والتعلم. والآن مع العبرة من هذه الحكاية، العدل أساس الملك والظلم لا يدوم. فالملك ظلم المهرج عندما حرمه من المكافأة، لكنه عاد إلى الحق عندما أدرك خطأه. والآن الحكمة والذكاء أقوى من الغضب والانتقام، فقد استطاع المهرج أن يسترجع حقه بالحجة والإقناع لا بالصراخ أو العنف. والآن مع العبرة الثالثة، الوفاء بالوعد من شيم الأخلاق الكريمة، فمن يعد بشيء يجب أن يفي به. والآن مع النصائح المستخلصة من هذه الحكاية، أولا كن عادلا في أحكامك ولا تظلم أحدا. ثانيا أوفي بوعودك فالوعد أمانة. ثالثا إذا تعرضت للظلم طالب بحقك بالحكمة والصبر لا بالغضب. رابعا لا تصدر أحكاما متسرعة دون دليل أو تفكير. خامسا، اعترف إذا اكتشفت أنك كنت مخطئا، فذلك دليل على قوة الشخصية والأخلاق.
3: هكذا أصدقائي وصلنا معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. كانت رحلة جميلة، تعلمنا خلالها أن لكل حكاية رسالة ولكل موقف درس يمكن أن يساعدنا على أن نكون أفضل. أشكر ضيفي الصغيرين وليد حرشي وحلا عليمي، كما أشكر كل من تابعنا واستمع إلينا. نلتقي في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وعبرة أجمل. دمتم بخير أصدقائي، مع تحيات ريم مولا، إلى اللقاء.

أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.

اليوم في المراية، أهم المشاريع والتدخلات البلدية في مجالي النظافة ومقاومة الحشرات لبلدية الكسر. وحدة الإسعاف الطبي الاستعجالي بقفصة دورها وأهميتها في تقديم الخدمات الصحية. مكافحة آفة الجراد في معتمديات من ولاية القصرين. المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.

0: معاك تضمن رأيتنا. الباحث والكاتب فاخر الرويسي يتحدث عن الشعر الغنائي بالأحسن عبدلي، الثنائي الغنائي الجديد للفنان المصري أحمد العربي والفنانة التونسية كريمة بن عمارة. المخرج والممثل الفلسطيني محمود أبو شمسية يشارك بفيلم ستة أيام لا تكفي. في سهريتنا الليلة فنون بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في إطار مشروع بيردير الذي يمول ضمن برنامج البحث ذو التأثير، يقوم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس اليوم بمركز التكوين البيئي للفلاحة بالقصر بقفص بإطلاق أول مختبر حي للمشروع للتعريف بهذا المشروع وأهم السبل لتطوير منظومة إنتاج الفستق بما يعزز استدامتها ويرفع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية. في ولاية القصرين نفذ النائب المحلي عن عمادة الحزة محمد الشدي محمدي تضرر مساحات من أشجار الزيتون واللوز والكروم جراء زحف الجراد المحلي الذي أتلف جزءا منها، رغم تدخل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين بتوفير الأدوية بمنطقة الحازة الواقعة في معتمدية فوسانا. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها الصادر أمس أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريوس سنة 2026 تتم حصريا عبر الموقع موقع الويب www.orientation.tn www.orientation.tn. وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل عبر الموقع تكون باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف البحرين والأردن وسفينتين في مضيق هرمز. شنت روسيا هجوما جديدا بصواريخ باليستية صباح اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف بعد وقت قصير من إعلان 9 دول أوروبية من باريس دعم أوكرانيا وإنشاء تحالف لتطوير قدرات مواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5 معاك تضمن رأيتنا. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
4: مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية من الآن إلى منتصف النهار وتاريخ الثلاثاء 14 جويلية 2026. بعد قليل آخر الأخبار وأخبار الـ 24 ساعة، ثم بشكون ضيفتنا السيدة ميسون لمين المكلفة بتسيير شؤون بلدية الكسر، نتحدث عن المشاريع الخدمات وانتظارات المواطن. في فقرة المجلس بشكون معنا صادق الخالدي عضو المجلس المحلي محلي برديف، وإلى القصرين الجراد المحلي يزحف الفلاحون يطالبون بتكثيف إجراءات المكافحة. يكون معنا سيد حسن الأزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين. وفي أيضا بشكون ضيفتنا دكتورة بسمة العليمي عن وحدة الإسعاف الطبي الاستعجاري بقصة، نتحدث على أو نقدم جملة من النصائح للمواطنين خاصة كبار السن والصغار وكيفية التعامل معهم في فترة الحر. أجمل تحيات كامل الفريق نزار الرويسي، كمال الغرز وأحمد العماد الغرز وأحمد العجوني.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: أولى فقرتنا آخر الأخبار، ونبدأها بطقس اليوم. الحرارة في ارتفاع بالشمال والوسط، وفي انخفاض طفيف بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. يستأنف اليوم مجلس نواب الشعب أشغاله من خلال جلسة عامة، ووزارة التربة نشرت قائمة الكتب المدرسية المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل أكثر من 9000 مريض بالمعرف الوطني للصحة في غضون أسابيع قليلة، وتحتضن تونس يومي 17 و18 جويلية 2026 بالمركب الرياضي الدولي بعين درهم منافسات بطولة شمال أفريقيا لألعاب القوى للفئتين أقل من 18 سنة وأقل من 20 سنة، بمشاركة منتخبات تونس، الجزائر، ليبيا، مصر وموريتانيا. نواصل دائما في أخبارنا. اجتاحت موجة حر جديدة إيطاليا يوم الأمس، مما أجبر السلطات على إطلاق انذار أحمر في العديد من المناطق، بينما تكافح فرق الإنقاذ في الوقت نفسه حرائق الغابات العنيفة في جميع أنحاء البلاد. وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها يوم الأمس أنه تم الإعلان عن حالة التهاب القصوى، انذار أحمر بشأن المخاطر الصحية في عدد من مناطق، وستنضم إليها بعد غد، يعني يوم الغد، الأربعاء مدن أخرى. وأشارت إلى إعلان حالة التأهب المتوسطة في 9 مدن، مما يشير إلى ظروف جوية قد تشكل خطرا على الصحة، لا سيما على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتضم عدد من المدن. ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة الجديدة في إيطاليا في التأثير على شبه الجزيرة الإيطالية مدة 7 أيام على الأقل، مصحوبة بدرجة حرارة مرتفعة للغاية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيطاليا لا يزال ممكنا. وأضاف ترامب في التصريحات: أعتقد أن التوصل إلى اتفاق ما زال أمر ممكن، وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت البارحة أنها بدأت تنفيذ موجة ثالثة من الضربات العسكرية ضد إيران، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي ترامب. وأوضحت في بيان لها أن هذه الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات الإيرانية التي تهدد البحر، المدنيين، وسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. بعد قليل باش نتحطوا على برسل مشاريع البلدية في بلدية الإكسر، باش تكون ضيفتنا السيدة ميسون لمين المكلفة بتسيير شؤون بلدية الإكسر.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية. بعد قليل بشكون معنا السيدة ميسون لمين المكلفة بتسير شؤون بلدية الكسار في انتظارنا. هل تلتحق بنا في الاستوديو في الأثناء؟ باش نمشي مباشرة إلى أرديف. معنا من هناك السيد صادق خالدي عضو المجلس المحلي برديف. سي صادق أهلا وسهلا. صباح النور.
1: صباح النور سيدي أحمد والسلام عليكم ورحبوا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك سي صدق. هو نتحدث دائما على المشاريع اللي يشتغل عليها المجلس المحلي أو اللي يطالب بها، وأيضا في هذه الأيام نتحدث على المخطط التنموي 2026-2030. ولكن قبل ما نبدأ نتحدث على مقترحاتكم أنتم كمجلس محلي في الضيف، نشرت أمس خبر يتعلق بتعرض دار الشباب برديف إلى أعمال تخريب وتكسير. هكا
1: أمس نزلت في الفيديو عنا إقامة معناها مبنية عندها منذ سنوات، كانت معطلة الإقامة على جال بناء السور. للأسف الشديد معناها هذه المرة الثانية تتعرض للتهشيم والتكسير. تعرضت المرة الأولى معناها للسرقة والتهشيم، زدت المرة هذه زدت تعرضت معناها حسب ما عملت المراقبة وشفت نجا تكسير بيبان وشبابيك. والمشكلة أنه التعطيل من السيد المقاول. أنا ذاك علاش وجهت دعوة للمقاول، وجهت دعوة قلت له بربي معناها حاول تسرع، لأنه جميع الإدارة جميع معناها الأمور الإدارية معناها بريسك كلها كاملة، معناها الصفقة أبرمت ونستنوا كيف المقاول باش يبدأ. آخر مكالمة معها قال لي باش نبدأ إن شاء الله في رأس الشهر معناها.
0: طيب هي مقر إقامة تابع لدار الشباب، يعني
1: مقر إقامة تبع لدار الشباب،
0: أي ما لحد الآن ما زالت ما هيش مستغلة؟
1: لا لحد الآن ما زالت ما هيش مستغلة. إدارة دار الشباب تستنى في بناء السور باش تولي معناها نقول احنا المكان تبعها، حتى على مستوى الحراسة أو حتى على مستوى النظافة كلها معناها حاليا بدون حراسة وبدون نظافة وبدون أي شيء.
0: منذ من وقتاش موجود مقر الإقامة هذا ومازال مش حاضر؟
1: مقر الإقامة هذا عنده تو مبني في حدود 5 سنوات، معناها تو حاضر
0: 5 سنوات ومازالت الأشغال لم تنتهي.
1: هو حاضر ولم يتم استغلاله. احنا امس هبطت على المشاريع تاع مخطط التنمية 26-30 اللي هي المشاريع اللي تخص مدينة الرديف معناها بصفة عامة وعمارة الرديف الجنوبية. من دول ما هي، وقلنا ماهيش مشاريع، هي مقترحات.
0: اي
1: هي مجرد مقترحات، معناها نستنوا حتى للحكومة ان شاء الله معناها تثبت بها ان شاء الله وتوافق عليها. من الوقت ذاك يصبحوا معناها مشاريع، هم مجرد مقترحات او مخطط تنمية.
0: اي هو من خلال النسخه اللي تم صادق عليها مجلس نواب الشعب، يعني ما اقترحتموه انتم كمجلس محلي هل هو موجود ولا لا في النسخه اللي تم المصادقه عليها الاسبوع اللي فات؟
1: احنا الى حد الان معناها ما جتناش حتى مراسله على المشاريع اللي تمت موافقه عليها. معناها عملوا مداولات على مستوى المجلس الشعب، وثم معنا حاليا قاعدين يعملوا في المداولات على مستوى الغرفه الثانيه.
0: اي
1: للنظر، لكن احنا من لحد الان ما زلت ما هبطت الناس معناها المشاريع التي تمت معناها الموافقه عليها من طرف.
0: نعم يعني مصادقه
1: ما زلت معناها ما نعرفوش انا هي المشاريع اللي تمت مصادقه معناها قبولها وانا هي ما زلت ما
0: أي. يعني اذا كان نذكر بعض المشاريع اللي انتم اقترحتموها وطلبتم بها.
1: شو احنا المشاريع متاعنا في المخطط التاني كانت كلها مركزه على البنيه التحتيه، الاكثريه اناره، ربط الاحياء بالتطهير، ربط الاحياء بالماء صالح للشراب، تعبيد الطرقات، تبليط الطرقات. ركزنا على الاشياء معنا الخاصه بالعمادات. المشاريع الكبرى اللي اقترحناها، من ابرز المشاريع الكبيره اللي اقترحناها هو تحويل المغسله تاع الرديف ومغسله ام العرايس الى خارج معناها المدن، معناها ما بين الرديف ام العرايس تعمل مغسله موحده ضمهم الزوز، وهكا معناها نجموا نحققوا معناها برشا امتيازات من بينها الحفاظ على البيئه على مستوى مدينه الرديف ومدينه ام العرايس.
0: طيب
1: هي من اكبر هذا المشروع تعدى على مستوى جهوي معناها.
0: ده نشرت ايضا في مشروع يتعلق بتعشيب الملعب البلدي في رديف.
1: اي امس استقبلنا المقاول، امس هو يعتبر اليوم الاول للمقاول اللي باش يقوم بتعشيب ملعب البلدي بالضيف. انا ومشينا واستقبلناه وصحح على بدايه الاشغال، وقلنا لها نحن معناها كسلطه محليه ومجلس محليه ومجتمع مدني كله معناها معاك في الدعم، خاطر تعرف انه ماذا بينا معناها في اقرب وقت يتم، خاطر البطوله معناها لم يبقى لها كثير معناها باش تبدا، ماذا بينا نحاولوا نعملوا الماكسيموم انه جمعيه هلال الضيف معناها تبدا تلعب في الميدان نتاعها. واذا حتى كان ما وصلناش معناها نكون متخلفين في مباراه او اثنين لا اكثر معناها.
0: طيب غير المقترحات اللي ضمنتوها في المخططات التنمويه، شنو الحاجات اليوم اللي طلب بها المواطن في رديف سي صادق خالدي عضو المجلس المحلي برديف؟
1: شوف احنا بالنسبه اللي احنا حبيت نوصل بك معلومه انه المشاريع اللي كنت بها قبل كلها راهي حاليا ما عادش نعتبرها معطله، هي تنتظر الانجاز، خاطر كلهم تم ابرام الصفقه فيها.
0: يعني ما ثماش مشاريع معطله لليوم؟
1: حاليا ما عندناش مشاريع معطله، هو مشاريع معطله هو كان مشروع فيه مشكله عقديه، ما عندوش تمويل، ما تعداش على المجلس الجهوي للمسابقه، ربما كل نسموها مشاريع معطله، لا احنا المشاريع اللي عندنا كما بنايه وحده الطب
0: الاستعجالي،
1: طب الشغل،
0: اها
1: لا لا طب الشغل، وحده طب الشغل هذه معناها تم ابرام الصفقه. عندنا في الفلاحه عندنا المنطقه السقويه هنشير الصنب معناها تم ابرام الصفقه، عندنا بئر العضله تم ابرام الصفقه، عندنا بئر سيدي منصور اثنين معناها في طور الانجاز، عندنا طريق تبدي توزر حاليا في طور الانجاز، المقطع يعمل في التبنيد بتاعه، عندنا معناها احداث وحده تصوير في المستشفى معناها حاليا معناها في طور العمل حاليا قاعده تخدم، عندنا مثلا تحضير الى استقبال سكانير، الإدارة معناها مشكورة في ترديف وفرت المكان وجدت لجنة ودرسات المكان ووافقت عليه، وحاليا ننتظروا في باش تهبط اللجنة معناها باش تقوم معناها بتحضير المكان لاستقبال وحدة السكانير. بالنسبة للتربية عندنا مشروع تهيئة ما 2 مارس 1934 برديف، نعرفوا انه عام الاول قاموا بتهيئه 18 جانفي وتم معناها الانتهاء منه، السنه ان شاء الله 2 مارس 1934 ان شاء الله باش يدخل في طور التهيئه، ان شاء الله التهيئه معناها كبيره مبلغ محترم ومحترم جدا. نشوفوا انه ثم برشا في برشا قطاعات قاعده ديما ثم برشا مشاريع، احنا قاعدون 4 مشاريع كبرى هم اللي لحد الان ما زالوا غامضين ما نعرفوهمش، اللي هو بناء عيادات الخارجيه وقسم الاستعجالي، الماء الصالح للشراب بالنسبه لمنطقه السكدور، ووحده تصفيه الدم بالضيف، هذوما المشاريع اللي حاليا النجم نقولوا ما نعرف عليهم حتى، هم موجودين لكن او انه جتنا اي معلومه عليها وقتش الانجاز وقتش شو اسمه، الى حد الان للاسف الشديد ما زلنا ما نعرفوش، وان شاء الله نخدموا عليها معناها اتمت هذه المشاريع، نعتبر معناها من المعتمديات المحظوظه معناها اللي توفرت فيها معناها برشا مشاريع انجزت ان شاء الله، وان شاء الله 2027 يكون فاتحه لانه المشاريع هذه تبدا ان شاء الله.
0: هو لهنا تحدثت على مشكله الماء الصالح للشرب انطلاقا من منطقه سكدود، ما نعرفش مشكله الماء الصالح للشرب في رديف الان مش مطروحه.
1: احنا شوف احنا تعرف انه معتمدية الضيف حاضت معنا بمشروع ومشروع كبير لتحسين التزويد بالماء صالح الشراب وتحسين جودة الماء الشراب، المشروع قاعد يخدم حاليا، المقاول قاعد يخدم، عندنا محطة تحلية حاليا في طور الإنجاز، وعندنا ربط القنوات فريسك المقاول معناها أتم العمل، ما زالت لنا بناية معناها إدارة للمضخة طرفية اثنين، وقت ما يكملوا هضامه نجم نقول وقتها انه ما عادش يكون عندنا اشكال في الماء بالنسبه لمدينه البيض.
0: واضح. شكرا لك السيد الصادق خالدي عضو المجلس المحلي برديف، شكرا لك. نواصل في برنامج المرايه.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية بعد قليل باش نمشوا لمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة اللي يحتضن اليوم ورشة أو يوم تعريفي بالمشروع، مشروع البردير الممول من برنامج البحث ذو التأثير، ويجمع هذا اللقاء شركاء المشروع مختلف المتداخلين في قطاع الفستق، حيث سيتم إطلاق أول مختبر حي للمشروع على جانب تقديم أهداف ومحاور وفتح باب الحوار والتشاور حول سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق بما يعزز استدامتها ويرفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات المناخية. بعد قليل باش نمشوا لمركز التكوين المهني الفلاحي مع زميلتنا سوار عميدية.

0: المراية من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.
1: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المرايه، بحضنا السيده ميسون الامينه المكلفه بتسيير شؤون بلديه الاكسر. سيده ميسون، اهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافه.
1: شكرا لك، وايضا خلينا نهنوك اولا بتكليفك بتسيير شؤون بلديه الاكسر. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق سيده ميسون.
2: يعيشك، بارك الله فيك.
1: باهي، هو المده الاخيره تحدثنا برشا على وضعيه المسبح البلدي بالاكسر، خدم وبعد حبس، شنين وضعيه المسبح البلدي بالاكسر؟
2: المسبح البلدي المسبح البلدي كنا باش نعدوه في اطار لزمة.
1: اي،
2: من بعد فضلنا ان بلديه الاكسر تستغل بصفه مباشره نظرا لضيق الوقت، وكذلك ماذا بينا ما نضيعوش الموسم الصيفي.
1: اي،
2: دونك حرصنا وعملنا معناها خطوات سريعه باش
1: فقط التليفون بعده شويه. اي،
2: عملنا خطوات سريعة باش حلينا البسين. نورمالمون كانت في أحسن الظروف، تبقى إشكالية اللي توافد الرواد كان برشا. حقيقة الأمر خرج على السيطرة، أك تعرف معناها الكسر منطقة صغيرة والناس كل تستنى في البسين وقتاش يحل. البسين عندها طاقة استيعاب بالطبيعة، المواطن مش يقول لك أنا ما يفهمكش في طاقة الاستيعاب، معناها الناس كل تستنى فيه وتحب تدخل. فات طاقة الاستيعاب، دافعت صغار حك تعرف تدافعوا ودخلوا.
1: نهار السبت هذا ايه؟
2: لا، نهار السبت تعدى لباس. نهار لحد صارت ما نقولوش كارثة، أما معناتها حاجة امبريفيو بالنسبة لي.
1: أي، ثم إقبال كبير معناها من المواطنين،
2: إقبال كبير أكثر برشا من اللي بريفيزيون اللي كنا حاطينهم، معناها فريمون تدافع لدرجة أن البيسين فات برشا طاقة الاستيعاب. أي، كالفاسون أن الماء رجع على لي موتور. الحمد لله تلافينا الخطر في ساعة، معناها الحمد لله عندي اللي تكنيسيان عندهم رفلكس ديريكت، قصينا الضوء، استدعينا الأمن مشكورين، معناها حضروا ديريكت بالوقت، خرجنا الوافدين على المسبح. يزمنا بالطبيعي جدا أن نشوفوا الوضعية نتاع المحركات نتاعنا، فهمتني؟ بحول الله في الثنية باش نعاودوا نحلوه، تو باش نحطوا برشا بكود معناها برشا توصيات باش تكون صارمة شوي
1: منظمة أكثر العملية، وحتى على مستوى التوقيت، ربما أنتم حتى على مستوى التوقيت حددتوا تقريبا وقت الدخول تقريبا ساعتين حاجة، فخل المواطنين ربما يمشي في الوقت هذاك بالذات. لو كان وسعتوا أنتم الوقت طيلة اليوم،
2: ما كانش اعتباطي اختيار الساعة، على خطر كي تشوف معناها الوافدين على المسبح باش يدخل لك من عرش، أنا يدخلوا لك صغار وتقولهم ساعتين والأخرين كأنك أقصيتهم تقولهم أرجعوا بعد ساعتين أخرين باش تدخلوا. ما كانش معناها على أرض الواقع ما تنجمش تطبق ساعتين. بالأسمعني، بطاقة استيعاب المسبح بالرواد يلزمك تعمل ساعة باش تعطي شانس للعباد الكل أنهم يدخلوا، سورتو صغار مش يفهمك، فهمت؟ مش يبدأ جاي من بعيد يقول لك راه يلزمني ندخل، فهمت كيفاش؟
1: مسألة اقتطاع التذاكر ربما، لأن أنتم تتحكموا في المسألة باقتطاع التذاكر.
2: صدقني معناها اللي شفت اللي تحكي فيه كل تيوريكمون كي جينا نطبقوا فيه بعيد برشا بين تيوري والبراتيك، خاطر تو الرواد كي يبدو واقفين في الباب وتقول له راني أنا تو وصلت ترونت مثلا، راني باش نحبس ما عادش نجم نقبل، عباد تستنى شوي. معناها احسب انت قدام الباب باش يكون الوضعيه معناتها،
1: وبالتالي
2: تو تو باش ننظموا اكثر. اش معناتها تو حددنا بالضبط طاقه استيعاب المسبح
1: اللي هي
2: بين 35 و40 وافد في كل ساعه. ان شاء الله باش نعملوا حصتين، اش معناتها باش نعملوا حصه صباحيه وحصه مسائيه، بحيث نحاولوا نرتحوا المطارات بين الحصتين، ونرتحوا بالطبيعي جدا الاعوان زاد راهو برشا، فهمت؟ ونقسموا نعملوا معناتها افواج، ما نعرفش انا مثلا اعوان الصباح عندنا 2 متر نجار، عندنا زوز مساعدين وكلاء مقابيذ معناها باش يقتطعوا التذاكر، عندنا شكون باش نحطوه في الباب، عندنا الامن باش يتعاون معنا شوي حكايه طول العباد.
1: هو ربما الاقبال الكبير برشا اللي عمل الاشكال يمكن مع الايام باش يتعودوا اهل الكسر بالمسبح، وربما باش يصير
2: يصير التنظيم ربما في الاول ومن بعد باش يولي الامر أي. عادي
1: أي. أي. أي. فقط لهنا على مساله التذاكر ايضا ربما من الاشكاليات الاخرى انه التذاكر ما يتمش قطعانها ما يتمش أي. فربما التذكرة يعاود يتم استغلال أكثر من مرة.
2: أكيد أنا تبعتها الحكاية هذه مش تتعدى هكاك، فهمت أي. تبعتها وتو بإذن الله باش نزيد في الأعوان باش تكون المراقبة في الباب كما قلت لك قبيله صارنا.
1: هي تذكر انه يتم خصانها
2: انت فما شكون باش يستقبل الرواد والاخر يهز تيكي ويقطعها.
1: اي هذا هو هكاك
2: مش كيما عون واحد باش تخرج على السيطره كما يولوا زوج.
1: اي وعلى ذكر الاعوان خليني ربما لهنا وندخل في بعض التفاصيل الاعوان. ثم شكون يتحدث على انه برشا من اعوان البلديه كانوا موجودين في المسبح، فربما اذا كان معاون ما يخدمش فهو كمواطن عادي معناها مش بالضروري انه هو يخدم في بلديه الكسر فباش يكون
2: اكيد هو اول نهار اول نهار ما تنجمش خطر افتتاح
1: أي.
2: اول نهار والإدارة سكرت الجمعة وأول نهار صباح السبت أكيد الأعوان حتى فرحانين يحبوا يجوا يحبوا يشاركونا فمش مساعدة فهمتني معناه النهار الأول راهو
1: فرحة
2: طبيعية الحكاية أنا نشوفها طبيعية
1: به. خلينا نزيد لأهالي الكسر اللي يستنوا ويسروا على موعد افتتاح المسبح مقتاش نقول لهم تقريبا
2: أنا ما نعطيكش دعوة بالضبط أما إن شاء الله من هنا لأخر الجمعة هذه أكيد خطر قاعدين مربوطين بالوضعية نتاع المحركات
1: أي.
2: غدوة بإذن الله يعطوني تقرير على شنو الوضعية
1: أي.
2: نكمل في إجراءاتي بالطبيعة تعرف البيسين نفرغوه ننظفوه ونعاودوا نعبوه خطر مش معقول زادة باش نعاود نحلها بنفس الـ
1: أي. أي. أي.
2: ثم أنكور ثم كل شيء قاعد يمشي أون باراليل فهمتني كل شيء اون باراليل تنظيف و والسيتواسيون معنا تكنيك وال ونظافه
1: تقرب شويه للميكروب مادام فقط تجبه حالك به. نتحدث هذايا في وضعيه المسبح المسبح ان شاء الله قريبا باش يتم اعاده افتتاحه. طيب مساله النظافه لهنا وربما الناس كلها تقريبا راضيه على مساله النظافه في الكسر لكن
2: أي؟ لكن أعطيني لك
1: لكن ما عرفش بالضبط هو لحد الآن تقريبا ثم نظام قاعدين تمشوا عليه ومخلي المدينة على الأقل في جزء منها كبير نظيف لكن ربما فريق الجرديناج
2: أي
1: علش يتم مركز أكثر ربما على طريق رأس الكهف.
2: أول حاجة وأهم حاجة بالنسبة لي
1: ورغم أنه ثم برشا أشجار تستحق أن تدخل فيه
2: أكيد وإن شاء الله عملت لها برنامج وعلى قريب فقط اللي الصيف مبدئيا الصيف من المستحب أنه ما تقلمش الأشجار هذا اللي نعرفها الفلاحة يقولوا لك يأكدوا لك أنك ماذا بيك تبعد شوية على السخانة باش تجي نتيجة باهية فهمتني أنا نربح في الوقت تو عندي أعوان في المسلك
1: أي؟
2: وعندي نقص نتاع اعوان واكثرهم في المسلك دونك
1: أي؟
2: ان شاء الله في البرنامج بلدية الكسر باش تمضي اتفاقيه مع البيئه حكايه الجارديناج باش ما عادش باش تولي عندي حتى اشكاليه باذن الله
1: أي.
2: وان شاء الله برنامج التقليم باش نبدوه منطقيا في سبتمبر نقصوا شويه من السخانه ونبدوه
1: اي باهي خلينا مادامك مشيت بيه للمسلك مسك الصحي اللي هو نعرفه انه في جزء منه بحث الطريق من غادي يرجع لبلديه الكسر بحث الطريق منه يرجع لبلديه القدس وربما المسلك عند بلديه الكسر
2: الاكثر عند بلديه الكسر اللي مش الاكثر اللي مين الكل
1: أي.
2: حتى للرون بوين الكل بلديه الكسر الرون بوين نتعاونوا فيه بلديه الكسر وبلديه القدس اما نقولوا 80% بلديه الكسر
1: بلديه الكسر
2: معناها من ناحيه معناها الري والنظافه رفع الفضلات فهمت خاطر المسلك ما نجمش نقول لك انت تعرف اللي بريسك قفصه الكل تمشي للمسلك
1: صحيح وشفناها يمكن حتى
2: معناها ما تنجمش تتصور التعب نتاع رفع الفضلات حتى اليدويه معناتها اكثرها يدويه فهمت
1: أي.
2: معناها يلزم علاش انت كي قلت لي علاش الاعوان الكل في المسلك انا هكاكه ومشينا خالتي
1: اي خاصه نشوفوا احنا تقريبا العائلات برشا عائلات في الصيف
2: صراحة
1: في الصيف
2: انا ديما من المنبر هذا بربي مادام جتني فرصه
1: أي.
2: دعوه للرواد المسلك هو المسلك المتنفس تو

0: الآن تقريبا حسب ما نشوف حتى الأشجار وعلى مستوى المناطق الخضراء ما شاء الله محلها مزيانة تقريبا. أي. هو انتهت كل شيء موجود الآن
1: على مستوى المقاعد صافكو. احنا نتو مركزين أكثر شيء على الري خطر الدنيا سخونة والجازون يلزم ديما يروى بالماء باش ما يصفارش وما يبسش.
0: على مستوى المنطقة الخضراء هذيك فقط تقريبا شوية من ربوان ولا باش نشوفه على امتداد المسلك
1: الكل
0: يعني
1: الكل الكل الكل الكل نتبع فيهم. أي الكل
0: الكل به هذا على مستوى المسلك الصحي به. إذا كنت تحفظ على مشاريع أخرى في بلدية الكسر في بلدية الكسر وأنت مازلت ربما ما ثم مشاريع مازلت بحكم أنك مازلت جديدة, شنين المشاريع اللي ربما توعد أهالي الكسر أنه يتم إنجازها قريبا ولا تحريكها؟
1: تو مبدئيا في الكسر ثم أنكور مشروع تنوير عمومي شابتة عنا ثم تعبيد الكسر الشرقي زادا إن شاء الله ماشيين فيه وعنا تعصير الطرقات مازال في طور الدراسة, معناتها ما نجمش نوعد أني نقول راهو تو مازال باش تصير دراسة في البارتين تاع الكسر الداخل, معناتها آخر الكسر اللي سيح مدة ليلي والداخل خطر ذكم الكل جدد المنطقة هذيك مازالت معناتها نقول إحنا مازالت بيست هذيك الكل فيها برنامج متاع تعبيد لكن مازال في طور الدراسة
0: به. ذكرت مشروع التنوير العمومي
1: أي.
0: هذا اللي فيه 100 عرس الضوء ولا مشروع آخر؟
1: أي أضي مازال ما بداش أما إن شاء الله على قريب باش يبدأ, مازالت الإجراءات في معناتها إجراءات إدارية وكهو إن شاء الله ما عادش يبدأ
0: إن شاء الله تقريبا.
1: عنا زادة في مناطق التوسع عمرة زادة عنا مشروع تنوير عمومي
0: أي.
1: إن شاء الله زادة تو
0: أي.
1: زادة كيف مازال ما بداش أما على قريب باش يبدأ إن شاء الله.
0: مش في عمرة وين بالضبط؟
1: مناطق توسع معناتها كي تفوت الرومبون والدور هذيك تبع الكسر على اليمين هذيك الكل مناطق توسع عمرة احنا نقولوا لها هذيك تبعتنا هذيك زادة فيها مشروع تنوير عمومي كبداية ومازلنا معناتها باش نعملوا برشا حاجات أخرى.
0: أيه. هو في الوقت برشا مشاريع ربما عليها أسئلة لكن نأجلوها إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة معك سيدة ميسون لمين المكلفة بتسيير شؤون بلدية الإكسر. خليني كلمة الختام وربما كلمة تتوجه بها لأهالي الإكسر.
1: والله أكثر حاجة تو معناها شغلتني هي البيسي نعمل منبر هذا نقول نتوجه الأهالي الكسر وحتى المناطق المجاورة اللي بيش يجوا من رواد البيسي راهو البيسي يعتبر إضافة للكسر وإضافة صعيب إنها باش تتعاود مرة أخرى بسهولة. نحاول نحافظوا عليه نحسبوه دارنا ما نعرفش الأولياء الأطفال النساء الرواد بصفة عامة نستحفظوا عليه نحترموا طاقة الاستيعاب نحاولوا نتنظموا شوي في احنا باش نحاولوا من جهتنا كذا الكسر نوسعوا في السوايع نزيدوا باش بأكثر منفعة وكهو معناتها باش نحاولوا نحافظوا عليه باش يقعد
0: لنا انه يتفهموا ربما المرحله هذه شويه ويحاولوا اذا كان يشوف ربما ثم اقبال برشا ربما ياجل شويه ما يسالش تقريبا يتفهم فقط الوضعي
1: حتى يصبروا معنا حتى شوي في الباب معناتها كي نقولوا راهو عندنا طاقه استيعاب واصبرك مش كش تدخل الساعه ذي راك باش تدخل الساعه اللي بعدها يتفهموا. فهمت احنا حتى السعر عاملينه سعر مناسب جدا واقل حتى من المناسب
0: اللي هو
1: عاملين دينار و500 مليم للساعه معنا خلي الزوالي شيخ يا أخي تو الكسر فما ناس ما عندهاش إمكانيات حتى باش تتنقل تمشي للمسبح بعيد المسابح الأخرى بالطبيعة البريفي باش تكون غالية معناها احنا حاولنا ان نكونوا معناها نكونوا في المجمل نعاونوا علاش خاطر هو متنفس ومكسب ونتاع الناس الكل في الحلقة الأخرى معناتها ماذا بينا الناس الكل تحس إنه هو إنجاز والحمد لله كي وصلنا حليناه في أحسن الظروف الافتتاح صار عادي لكن الإقبال هو اللي كان
0: غير منتظر وعملكم شوية إرباك في أنه يتواصل عمل المسبح إن شاء الله في آخر تقريبا قادم الأيام يرجع يشتغل المسبح
1: في أقرب إن شاء الله اليوم قبل الغدوة بإذن الله.
0: شكرا لك يا سيدة ميسون فقط إذا كان عندك إضافة.
1: شكرا لكم على الاستضافة بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة.
0: شكرا لك سيدة ميسون لمين المكلفة بتسيير شؤون بلدية الكسر. نواصل في برنامج المرايا.

0: إذاعة قفصة في الرديف على 92.7.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 11 صباحا، المواد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في الجهات، الإدارة الجهوية للصحة بقبلي تشرع قريبا في إنجاز تجربة نموذجية لرقمنة الملف الطبي المدرسي للتلاميذ بمعتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية، في انتظار تعميم التجربة على بقية المعتمديات وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي الطبال. الدورة 45 من مهرجان العبادلة الدولي باسم طلا من ولاية القصرين تنتظم من 24 من جويلية إلى غاية 22 من أوت القادم لتقدم للجمهور 14 سهرة فنية متنوعة. درجات الحرارة ستتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 12 درجة، حيث تكون الحرارة القصوى عامة بين 43 إلى 47 درجة مع ظهور أشهيلي باستثناء المناطق الساحلية، وذلك وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة التربية أعلنت القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة للتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية القادمة، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستويات التعليمية. الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي قدرت ب 754.6 مليون دينار موفق أبريل الماضي، أي بتطور بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أظهرته نشرة لوكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد. القيادة العامة للكشافة التونسية تنظم غدا حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، والذي يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. إلى أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والقيادة المركزية تقول أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. وأخيرا الإمارات تقول أن إيران هاجمت ناقلتين تابعتين لها في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل شخص في هذه الهجمات. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، لعيون، فوسانة على 92.7.
4: المراية،
5: المراية.
4: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المرايه. نمشي الان مباشره الى مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصه مع زميلتنا سوار. سوار اهلا وسهلا.
1: اهلا بك احمد، تحيه ليك، تحيه لكل المستمعين. كما ذكرت نحن في مركز التكوين الفلاحي بقفصه. المركز هذا يضم ورشه بحث علمي. ورشة البحث العلمي هذه تتمثل في انطلاق أول يوم عمل في إطار مشروع بيرتور. المشروع هذا يعنى بقطاع وزراعة ثمرة الفستق بولايتي قفصة والقصرين، الحاضرين مجموعة من الخبراء والأساتذة بالمعهد الوطني من المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، وأيضا مجموعة من الفلاحين من ولايتي قفصة والقصرين. بطبيعة الحال اللقاء هذايا صار فيه معناتها تقديم لهذه الثمرة وشرح المشروع من قبل غزة الشلي الشعبوني، هي أستاذة تعليم عالي بفلاحي بالمعهد، والتي أعطت فكرة عن هذا المشروع والمراحل التي سيتم فيها البحث، مراحل البحث العلمي للعناية بشجرة الفستق. وبطبيعة الحال صار هناك تفاعل من قبل الفلاحين بهذا اللقاء ووسط القاعة، اللي يعطوا فكرة عن هذه الشجرة اللي تعتبر ولايتي قفصة والقصرين أصبحت من أكبر المنتجين لهذه الثمرة، ولكن هناك فلاحين مش معارفين كيفاش يتعاملوا مع الشجرة هذه اللي تتطلب العديد من العناية وتتطلب متابعة. والمعهد هذية المشروع هذية انطلق به من أجل ديمومة هذا المنتج. من بين الفلاحين اللي حاضرين في هذه الورشة، ورشة البحث العلمي، من معتن بيت ماجل بالعباس، نتعرف على ضيفتنا الكريمة.
2: ياسمين بوعافية، مهندس مستشار فلاحي ونائب رئيس جمعية مهرجان الوطني للفستق. اليوم نشكر جدا المدير الجهوي، المدير مركز التكوين الجهوي بقفصة. كانت الحضور هنا ممثلة عن جمعية الفستق وممثل عن الفلاحين بمجلس عباس. سعيدة جدا الحقيقة بالحضور في هذه الندوة أو ورشة العمل، لأنه هي فتح باب نقاش وباب للتطلعات العلمية في مجال الفستق بالنسبة لقفصة والقصرين، وأيضا وضعت نفس الإشكاليات اللي تجمع بين قفصة والقصرين على مستوى الإنتاج وعلى مستوى ديمومة الإنتاج وعلى مستوى التنمية الاقتصادية لهذه المنتوج. نحن في مجلس العباس يعد قطاع الفستق هو قطاع واعد، يمثل محرك اقتصادي ومحرك من محرك تنمية جهوية بمجلس العباس، حيث تشارك الجمعية بتنظيم مهرجان وطني للفستق احتفالا بهذه الشجرة وتثمين لدورها في العادات والتقاليد والموروث الثقافي، ولأصبحت جزء لا يتجزأ من نجم العباس.
1: شكرا لك ياسمين. أحمد باش يكون ضيفنا الثاني هو سي حاتم الزيتوني، رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة، اللي حضر هذه الورشة ويوم العمل والبحث العلمي. ومن ضمن النقاط المهمة اللي طرحت في هذا اليوم هو تدارس أهمية البحث في أصل هذه الشجرة والحفاظ على أصولها وجيناتها الأصلية. وسي حاتم قدم التدخل متاعه لأنه من ضمن الضيوف اللي عنده فكرة على هذه الشجرة. مرحبا بك سي حاتم، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا كم هذا؟
1: أهمية سي حاتم، أهمية هذه الشجرة اللي تعتبر منتج وأصبحت كل عام منتوجها يتطور، ولكن رغم ذلك يبقى ديما هاجس الفلاح، كيفاش يمكن يحافظ على الشجرة هذه؟
3: هاجس الفلاح كيفاش يمكن يحافظ هذا؟ هو يلزمنا الساعة هنا نحافظوا على الموروث الجيني نتاعنا، فهمت، اللي موجود في الواحات القفصة في واحات القطاع، فهمت، وبعض منه موجود في الدوار كيف المشروع هذا يلزم يعطيه أهمية داكة، وهذا باش نشوف كيفاش ننموه ويولي هو زاد معناتها متماشي مع المناخ نتاعنا ويعطي أكثر إنتاج ويكون زاد كما نحولوهم بعد كما للمنابت الجديدة اللي عندنا ونكثروا منه كما يولي عندنا منتوج خاص بالجهة وخاص بالتونس وقائم على الموروث الجيني التونسي، وهذا مهم جدا.
1: يعني المشروع هذا يجب يخدم على عمل ميداني.
3: يعني عمل ميداني، وهذه دورنا احنا كجمعية صيانة مدينة قرر احنا بنعاونوهم كما يمشوا للناس اللي عندها الموروث الجيني مازالت محافظة عليه، كاحنا نعطوهم الفلاح هذوما نشوفهم واحد واحد كما مثلا في الواحة نعرف شكون مازال عندها في يوم العرايس تم شكون في السيدي عيش تم شكون في المناطق الخليجية ما ناس مازالت محافظة، ونخلوا البحث العلمي يقوم دوره. شكرا.
1: شكرا لي، كانت هذه هي ختام مداخلتنا لنهار اليوم في متابعة لمشروع تدور اللي يعنى بتطوير قطاع زراعة الفستق بولايتي قفا والقصرين.
0: نعم، شكرا لك زميلتنا سوار، كنت معنا مباشرة من مركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر قفص نواصل في برنامج المرايه.

نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المراية. طبعا تحدثنا منذ قليل على كيفية العناية بشجرة الفستق وتثمين هذا المنتوج من خلال الورشة، والمشروع الكامل هو اللي بدايته تنطلق اليوم من مركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر. واستمعنا أيضا إلى مداخلات عدد من الفلاحين أصيلي قفصة وأيضا القصرين مجمع بس تحديدا، و بعد قليل باش نمشوا للقصرين باش نتحدثوا على إشكالية الجراد المحلي خاصة اللي ولت أو تضررت مساحات من أشجار الزيتون واللوز والكروم جراء زحف الجراد المحلي رغم تدخل المصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين للقضاء على هذه الحشرة، وخاصة نتحدثوا على الأضرار اللي مست عدد من المساحات خاصة في معتمدية فوسانة من ولاية القصرين. إن شاء الله بعد قليل يكون معنا السيد حسن الزهري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المراية طبعا، وحديثنا هذه الأيام على ارتفاع درجات الحرارة وكيفية التعامل مع كبار السن خاصة والصغار، وأيضا حتى المواطن العادي لابد ثم احتياطات ناخذها في هذه الفترة من الحرارة. معنا في الاستوديو الدكتورة بسمة عليمي، طبيبة صحة عمومية بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06 بقفصة. دكتورة أهلا وسهلا.
3: عسلامة سي أحمد، مرحبا بيك وكيف المستمعين، نشكرك على الاستضافة.
2: شكرا لك، شرفتنا في الاستوديو. تقريبا هذه أول مرة تكوني بحذانا، احنا تعودوا عليك المستمعين بالصوت فقط، اليوم أنت بحذانا لهنا، مرحبا بيك دكتورة. نتحدث على الأيام والحرارة الشديدة، ثم احتياطات معينة، ثم إجراءات معينة لابد أن نتخذها خاصة في التعامل مع الناس الكبار وربما حتى صغار، وهو عموما حتى المواطن العادي لابد من احتياطات يحاول يتخذها.
3: صحيح، يعطيك الصحة ساعة على طرح الموضوع هذا، خاصة الفترة هذه مع في ظل ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد المخاطر الصحية اللي تنجم تهدد الجميع، كما قلت جميع المواطنين، أما خاصة الأطفال وكبار السن، وما ننسوش زادة العاملين تحت إشعة الشمس. دونك من أبرز المخاطر هما ضربة الشمس وضربة الحر، اللي هما حالتين خطيرتين إذا كان ما نجمناش نتعاملوا معها. دونك اليوم باش نحاولوا نتعرفوا على الفرق ما بيناتهم، طرق الوقاية، أهم الأعراض، وكيفية الحفاظ على صحة كل.
2: شنو الفرق بين ضربة الشمس وضربة الحر؟
3: بالنسبة لضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تنتج عن التعرض المباشر لإشعة الشمس. في الحالة هذه باش ترتفع درجة حرارة الجسم وجنرال باش تطلع حتى الـ40، اللي ميكانيزم ولا وسائل الدفاع متاع الجسم باش يكونوا ديباسي، باش يتزاوزهم، ما عادش ينجموا معناها يعملوا دفاع على البدن ضد الحرارة هذه، واللي باش ينتج عندها اضطراب في الوظائف الدماغية وفي الأعضاء الحيوية. ضربة الحر أو ضربة الحر هي كيف حالة تنتج، أما أون جنرال مش على التعرض المباشر لإشعة الشمس. هي بلوتو التعرض لحرارة مرتفعة لفترة طويلة. كيفاش باش تصير؟ معناها إذا كان البقاء في أماكن شديدة الحرارة، القيام بمجهود بدني كبير في طقس حار، عدم شرب كميات كافية من الماء وغيره. دونك وضربه اللي نحب نقولوا اللي ضربه الحر اذا كانت واصلت وما تمش التعامل معها، وقتها تولي تنجم تتحول هي بيدها الى ضربه شمس.
2: اي به، ضربه الشمس هي التعرض المباشر للشمس، لاشعه الشمس. ضربه الحر اللي هي يعني يكفي انك تكون في مكان في درجه الحراره مرتفعه بشكل كبير. هو البدن كيفاش يتعامل مع هذه الحاله، كيفاش يتفاعل؟ خلينا نفهمه ربما طبيا كيفاش تتم العمليه.
3: طبيا درجة الحرارة إذا كان فما إكسبوزيشن، تعرض إلى درجة حرارة مرتفعة، الجسم بش يحاول يدافع. كيفاش بش يدافع؟ على ميكانيزم تاع الدفاع متاعه اللي هي التعرق، برمي الميكانيزم اللي هو وسيلة بش يبرد الجسم، الارتفاع في درجات في, في, في نسق التنفس، وفما التمدد في العروق، فما حاجات أخرى تصير في البدن اللي هي يحاول من خلالها أنه ينقص من حرارة الجسم.
2: ضربة الشمس ثم وقت معين ربما منصوح أنه ما يخرجوش فيه للناس للشمس، وقال على الأقل إذا كان اضطر يخرج شنو يعمل باش يحمي روحه؟
3: طبعا أوقات الذروة اللي ديما ننصح العباد فيها اللي هي ما تخرجش، اللي هي سرتوم من 11 متاع الصباح، 11 صباحا إلى 4 مساء. إذا كان ساعات لما حالة السخانة تبدأ حتى في الأوقات في الأوقات الأخرى، نحن سرتو في قفصة وكل الاحتياج يسمى مخر شوي،
2: وربما أمس ولا لمس تقريبا ذروة الحرارة كانت بعد ثلاثة
3: حتى بعد الأربعة. نحن ديما نجمو نتبعوا درجات الحرارة ساعات حتى الخمسة متاع العشية وتلقيها 43 و45. اللي نجمو ننصحوا به هما المواطنين اون جنرال، إذا كان الطريق اللي أنت نحاولوا بينسير نجتنبوا أوقات الذروة، إذا كان ما نجموش دونك فما وسائل متاع حماية كيما ارتداء الملابس الخفيفة، تكون ملابس قطنية، ملابس قطنية وفاتحة اللون. علاش؟ على خاطر الملابس الداكنة وإلا السميكة نوعا ما تمنع التعرق وتمنع تبخر التعرق.
2: أي.
3: فهمتني؟ إذا كان النجم دونك حاجة أخرى نجموش نبقوا في أماكن مظلة شوية، حتى إذا كان فما تنقل نولوا نحاولوا هكا في أماكن فيها شوية ظل. إذا كان شخص يعمل تحت الشمس ياخذ فترات هكا منتظمة، كل فترة منتظمة هكا ياخذ هكا ربع ساعة صيف ساعة يبعد على الشمس، يبقى في مناطق ظل، يشرب برشا ماء. كمية السوائل اللي نشربوها زادة راهي تختلف في الصيف، دونك اللي بزوان بتاعنا باش يكثروا. ما يلزمناش ننسوا استهلاك الماء وإلى السوائل. الماء بيان سور معروف، السوائل اللي هي تنجم تكون موجودة في العصائر في الغلة في غيره، فايدة حاجة سائلة.
2: هو لهنا
3: تجنب زادة سمحني للمجهود البدني الشديد أثناء ارتفاع درجات الحرارة، هذيك زادة حاجة مهمة. ما ننسوش الصغيرات والكبار في السن كما حكينا في الأول،
2: أو تنرجعوا لهم الكبار والصغار في السن، وأنت تتحدثين على التعرض لأشعة الشمس والمجهود البدني الشديد. نستحضر لهنا فكرتك الناس اللي تخدم في المرمى خاصة، ربما في الوقات هذوما نشوفوا أنه الناس ربما تخدم صباح بكري، لكن أحيانا ثم اللي يبقوا يخدموا حتى بقية الحداش بعد الحداش، هذوما غير شرب الماء، شنو نجموا ننصحهم آخر؟ هل ثم نوع من الأكلات ربما الخضره ولا حاجه هكا ممكن تحمي؟
3: بيان سور، احنا قلنا كوتوسكي سوائل، علاش شنو هي مشكلتنا في
2: طيب
3: الحراره؟
2: اول نسألك حاجه بشكل مباشر، اللي يخدم في المرمى يقول لك انا ربما يستعمل برشا البصل معلش، هل انه يخفف هذا يخليك تحمي يحميه ربما ولا لا؟
3: والله هي هذه عاداتنا وموروثنا والشيء اللي تربينا فيه مع الكبار، وكل هذيك نصائح الكبار، اما هو ما عندوش حتى
2: ما عندوش
3: علاقه الحقيقه مباشره
2: بالاكل البصل، يعني في خاصه الناس اللي تخدم في المرمى معناها ما عنده حتى تاثير،
3: ما عندوش علاقه بالسخانه باش نكونوا واضحين. بالنسبه للبصل ما عنده حتى علاقه بارتفاع درجات الحراره، والا اللي هو باش ينقص درجات الحراره وكل
2: ما يخلقش نوع من المحفزات في البدن اللي تخليه يتعامل مع الحرارة.
3: بالنسبة للحرارة بالذات لا، ما عندوش علاقة، هو اللي ريش أنتي أكسيدون نعرفه ما صحيح. أما بالنسبة للحرارة بالذات ما عنده منافع البصل ونعرفها وكل. أما بالنسبة للسخانة وكل ما عندهش علاقة مباشرة.
2: يعني لهنا نصيحتنا للناس اللي تخدم خاصة في السخانة، شرب الماء هو
3: شرب الماء عشان. ونوعية الأكل مثال زاد حتى صحيح الأكل، ما أنت حكيت على البصل بصفة خاصة، أما هو اللي ننصحه به نحن مثالش الغلة تو اللي موجودة كلها حكمة رب اللي هي معبية بالماء. علاش؟ العباد تميل برشا مثلا للدلاع ولا البطيخ ولا غيره، اللي هي من جهة حاجة سكرية معناها باش تنشط وكل، ومن جهة غنية بالمياه معناها برميل الغلة، مش كيما الغلة الأخرى، فهمتني؟
2: يعني النصيحة هو أنك حاول تتجنب ربما الشمس، يسير تحت أشعة الشمس وربما لفترة طويلة، ربما أنه حتى يتغطى بالمظلة ولا أشكين، إذا كان يضطر يخرج وثم آليات الحماية على الأقل تحمي روحك شوية كما المظلة نشوف فيها.
3: مظلة بيان سور، ويلزم تكون مش نحطوا مظلة وكيف ما جاء المظلة، يلزم تكون الحواف متاعها عريضة شوية. علاش؟ على خطر ساعات يحط لك مظلة صغيرة ما تحميش الوجه ما تحميش الرقبة، هذيك ما هيش فريمون حاجة متاع بروتيكسيون. دونك نحاولوا كي تبدأ الأوبجيكتيف من لابسين المظلة اللي أنت تحمي روحك من الشمس، تكون الحواف متاعها عريضة شوية تغطي لك الرقبة الكتفين الوجه تحميك من أشعة الشمس.
2: وتنرجع للكبار والصغار، لكن فقط لهنا نسلوا مواطن قاعد برشا في بلاسة باردة كليماتيزور وخرج، وإلا العكس خاصة أنه من بلاسة باردة وفيها مكيف وخرج بشكل كبير بشكل معناه فجئي للسخانة.
3: بيان سور، هذاك التغير المفاجئ في درجات الحراره ما هوش محبذ، كيما نشوفوا في الشتاء اللي يبدا انسان ما قاعد برشا في بلاصه سخونه في الدار وكله يخرج للهواء البارد، شفنا اللي هما حكينا عليها ديجا قبل، اللي هو ينجم يتعرض للجلطات الهوائيه اللي هي معناها يصير اعوجاج في الفم في العينين وغيره، اللي هي تشبه برشا اعراضها للجلطه الدماغيه، اما هي نسموها جلطه هوائيه اللي برمي الاسباب معناها اللي هي هذه التغير المفاجئ في درجه الحراره. كيف في الصيف زادة ما نحبذوش زادة انه عبد يبدا في مكان هكا بارد برشا وكله تحت الكليماتيزور يبدا حاطله 16 درجة وفجأة يخرج للدرجة 40 درجة ولا 45 درجة، وكذا زادة عنده مخلفات وهو يكون عرضة اكثر للاصابة بضربات الحر.
2: ضربة الحر
3: الفوميو، انت كي باش تبدا عارف روحك باش تخرج تتقص الكليماتيزور باش تبقى شويه في الدار هكا في درجه بارده شويه، اما كوم مش 16 ولا 20 درجه وتخرج لل 40 ومن بعد نجمو نخرجوا على رواحنا.
2: يعني اذا كانت بلاصه سخونه وتخرج للبارده يسبب لك يسبب الجلطه الهوائيه، في المقابل تسمى
3: الأخرى الأكثرية نتسبوا في ضربة حر.
2: ضربة حر تسمى أي. به نمشوا للصغار والكبار وكيفاش نتعاملوا معهم، خاصة إذا كانت حط على ضربة الحر، وربما حتى الكبار حتى يكون في مكان سخون برشا.
3: فوالا يعطيك الصحة، على خاطر كما قلنا ضربة الحر مش بالضرورة تكون متعرض أنت لأشعة الشمس، أما تنجم تكون في مكان مغلق ما هوش مهوي بالباهي، درجة الحرارة فيه مرتفعة بالباهي، دونك تبقى فيه معناها المدة مطولة شوية باش تكون عرضة لضربة الحر. هذاك علاش الكبيرات سورتو اللي يعيشوا وحدهم مثالش كي نتفقدوه، مثالش كي ننهزوا لهم الماء، راهو الكبار ديما عندهم هذيك الأمراض نتاع الشيخوخة ونتاع الخرف وغيره اللي هي تسبب فقدان في في في الذاكرة جزئي وإلا كلي، تلقاه ساعات حتى يشرب ينسى باش يشرب الماء. معناها احنا كيفاش نجمو نتفقدوهم، كيفاش نجمو نتبعوهم، نحطو بحذاهم بيبيزاما كل شويه نتفقدوهم، شوفوا اسكو الدبوزه هذيك نقصت ولا لا، شرب ما شربش، لي بيزوان نتاعو للعبد هذاك الكبير قداش، تو ديبون من امراضه بيان سور، من فما عباد هكا فما حالات خاصه بيان سور اللي هما ما يلزمهمش يشربوا برشا ماء، اما نحاولوا نحرصوا اللي هما يشربوا المياه السوائل، البلاصه تكون مهويه شويه، نحطوهم في درجات حراره معتدله، اذا كان فما مروحه ولا تكييف ولا غيره نجمو نحطوه في وراقبوهم.
2: شرب الماء احيانا يقول لك انه حتى اذا كان ما شعرتش بالعطش اشرب الماء،
3: مثال شوي حتى اذا كان ما تشعرش بالعطش اشرب الماء. الماء بالعكس حاجه قد ما انت تعمل هيدراتاسيون للبدن قد ما هو يبدا عنده القدره باش يقاوم اذا كان خرج ولا اذا كان تعرض للحراره ولا غيره.
2: اي هذه بالنسبه للكبار. بالنسبه للصغار،
3: الصغيرات زادة ما ننسوهمش في شرب السوائل، نحاولوا ما نخرجوهمش، هما راهم اكثر حساسيه معناها للشمس والغيره، نحاولوا ما نخرجوهمش في اوقات الذروه، نحافظوا زادة على لي بيزوان تاعهم من الماء، نعطوهم السوائل كيف ما يلزم. الصغيرات راهو اذا كان اللي نحبوا ننبهوا عليه خاصه في الصيف، الصغيرات اللي تعرضوا للجريان الجوف، جريان الجوف اللي هي حاجه فريكونت، واحد يقول لك لا هذاك هاو كلا حاجه ماهيش هي او عملت له جريان جوف ولا باس وكل، اما الصغيرات راهو ينجموا يصير لهم جفاف. الجفاف فيه دي ستاد، معناها جريان الجوف اذا كان تواصل اذا كان صار بصفه متكرره، خاصه اذا كان فات 8 ولا 10 مرات في النهار راهي تولي حاجه خطيره، راهو يولي الصغير الريسك معناها باش يعمل حاله نتاع جفاف، وحاله الجفاف راهي باش تظهر عليه، باش تظهر في الجلد، باش تظهر في العينين، باش يصير له خمول، باش يفشل، نجم درجات الحراره مش بالضروره ترتفع، راهو باش الصغير يعمل حاله نتاع باش يتعرض للجفاف.
2: اي في الحاله هذه شنو؟
3: في الحاله هذه يلزم نلتحقوا بالسبيطار.
2: اي كاجراء ربما
3: في الدار، بالنسبه في الدار نحاول اذا كان ما فماش حالات نتاعين تقيؤ نعطوه الماء قد ما نجم. بيان سور باش تعطيه الماء، فما السوائل زاد اللي بالاملاح نجم ناخذوهم زاد من الفارماسي والاكثريه بعد استشاره الطبيب، هذوكم زاد يعوضوا الفقدان نتاع المياه والاملاح اللي يصير في حاله الجريان الجوف.
2: به ونتحدث على صغار، وربما نعرف انه الصغيرات عندهم حركيه كبيره وربما فتره عطله يحاولوا ربما يلعبوا في الشارع شويه، معناها لهنا شنو النصيحه؟ ما نحرموهمش في المقابل، نخلوهم
3: نخلوهم بيان سور الصغيرات مانيش باش نجموا نحرموهم، نبتعدوا على اوقات الذروه، اذا كان باش يلعبوا لبرا ماذا بينا نعسوا اللي هما يكون في مكان ظل مش مكان معرض مباشرة لأشعة الشمس، نتفقدوهم كما العادة بشوية ماء ولا شوية جوي ولا حاجة باش نعوض وكل العرق اللي قاعد يخرج، هما سرتو يصير لهم عملية تعرق كبيرة، الصغار ديما يعرقوا أكثر حتى من الكبار، ونتبعهم.
2: أي برشا ناس يمشوا للبحر، ضربة الحر ممكن في البحر تكون موجودة ولا
3: نجم تكون، والأكثرية ضربة شمس اللي يتعرضوا في البحر نشوفوهم الأكثرية يعملوا ضربة شمس، علاش؟ على خطر تعرض متواصل وكبير للشمس، ساعات يتعرضوا أصلا للحروق اصلا هي برمي الاعراض نتاع ضربه الشمس، ينجم يكون فما حروق في الجلد، حروق بدرجات متفاوته، فما اللي يشوفوهم حتى بدرجه ثانيه ولا ويلا غيره، معناها اللي يوصل يقعد لك حتى لين يعمل لك اللمبايل نقولوا حنا الليكتان وكل، يعملوهم في جره الاكسبوزيسيون هكا برولونجي، التعرض المتواصل لاشعه الشمس، دونك ننصحوهم به كالعاده فترات الذروه نحاولوا نبتعدوا عليهم، كي باش تمشي للبحر ديما تفقد روحك، مش تعمل ثلاثه سوايع ولا اربعه وانت تحت الشمس تنسى روحك، ساعات العباد تنسى روحها تحت تحت الماء وكل من بعد تخرج تلقى روحها
2: تم اللي يحس بمتعه في الماء ربما ما يخرجش،
3: اما هذاك ما يعوضش على خاطر الاكثريه الراس باش يبدا لبرا كله عرضه للاشعه قويه نتاع الشمس، وهو يبدا ما هوش حاسس بالعكس هذيك حاجه باش تغشوا. دونك اون ليميت هكا الوقت اللي اذا كان هكا درجه الحراره مرتفعه برشا, اون ليميت الوقت اللي باش نقعدوا فيه في البحر, نبعدوا على اوقات الذروه. اذا كان حسيت بحراره ولا حاجه ولا جسمك ولا وتحس فما ولا احمر ولا وكل, نبتعدوا. في الحاله هذه اللي ننصحوه اللي هو اولا يصير تبريد. انا ما حكيناش شنيا نجمو نعملو اذا كان تعرضنا لضربه حر ولا ضربه شمس. اللي ننصحو به اولا اللي هو تبريد الجسم. كيفاش يصير تبريد الجسم؟ يصير يا اما
1: في الحالتين ضربه شمس وضربه حر
3: في الحالتين يلزمنا نبردو الجسم. اذا

0: على مناطق كبيره من الجسم النجم نحطوه اكسبوزي حتى المروحه اذا كان موجود، ونحاولوا نعوضوا له السوائل نتاع البدن، نعطوه برشا ماء.
1: هذه بعض الاجراءات اللي نجم يعملها المواطن في الدار نتاعو.
0: فوالا في الدار هذايا اون كاول الانسان فايق وامور واضحه، اللي هو كيما نقولوا مازال في الدرجات الاولى. اون فوا علاش؟ على خاطر اذا كانت تواصلت الحكايه هذه ينجم يظهروا علامات نتاع عين خطر. شنو علامات الخطر؟ اللي هما صداع شديد، تعرق غزير جدا، شعور شديد بالتعب، ينجم يوصل حتى للدوخه والى فقدان الوعي. ساعات سرتون نشوفوها العلامه هذه عند الكبار، اللي هو تشتت في الذهن، صعوبه في الكلام. معنا ساعات راهو ضربه الشمس تنجم تظهر لنا، تقولش عليها واحد عامل جلطه والى غيره. فهمتني؟ معنى هذه ضربه الشمس شنو تنجم توصل؟ غثيان او قيء، تسارع في نبضات القلب، تشنج والام في العضلات، شعور كما قلنا بالإرهاق والتعب. إذا كان شخص فايق كما قلنا احنا النصائح اللي عطيناهم، إذا كان شخص فايق بينسير نجم نعطوه الماء، أما إذا كان فقد الوعي وإلا فما صعوبة في الكلام وإلا في البلع وإلا غيره، راهو ما يلزمناش نعطوه حاجة في فم. هذه ننبه عليه، مش يبدا هو فاقد للوعي وإلا ماهوش ما ينجمش وإحنا نحطوه له في الماء في فمه. لا
1: أي ربما هنا باش تعملوا اختناق.
0: فوالا هذاك هو الريسك لهنا، اللي هو باش يتعدى الماء، مش باش يتعدى في الحلق، باش يمشي يتعدى في المجاري الهوائيه ويولي يسبب له اختناق.
1: نعم باهي. اذا كان عندك اي اضافه دكتوره بسمه العليمي، طبيبه الصحه، طبيبه صحه عموميه بقسم المساعد الطبي الاستعجالي،
0: احنا نحبوا ننصحوا به العباد اللي هما تبع طرق الوقايه. ديما نركزوا على الوقايه اكثر منه على العلاج. اذا كان صار واللي احنا وصلنا عملنا ضربه الحر ولا ضربه الشمس، سورتو اذا كان ظهرت الاعراض نتاع الخطوره اللي كنا نحكوا فيها، راهو يلزم تتصل بالاسعاف. احنا النمره نتاعنا 190 اللي ديسپونيبل 24/24 للناس الكل. واذا كان ما ينجموش، ما معناها ماهيش زون اللي هي كوفيرت ولا مبحثهم شكا وحده نتاع اسعاف طبي استعجالي، ينجموا يلتحقوا بالمستشفى في اقرب الاجل،
1: وخاصه انه وحدات التدخل الطبي الاستعجالي تو تعززت تقريبا برشا في برشا اماكن.
0: احنا تو قفصه ولينا تبارك الله معظم المناطق تغطيها وحدات الطب الاستعجالي. معناها خاطي قفصه اللي عنا زوز، عنا وحده في رديف، وحده في المتلوي، المظيله بالخير، وام العرايس.
1: واضح. شكرا لك دكتورة بسمة العليمي، طبيبة صحة عمومية بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06 بقفصة. هكذا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من البرنامج. المرأة أجمل تحيات نزار الرويسي، عماد الغرز، وأحمد العقوي.

0: الليلة بشتجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا في ملعب دلاس انطلاقا من 8 متاع العشية بتوقيت تونس. مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في هذا الدور بإدارة الحكم السلفادوري إيفان بارتون في لقاء يجمع بين اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة العالمية. فرنسا تتطلع وهي بطابة العالم 98 و2018 لمواصلة مسيرتها المثالية في هذه البطولة بعد ما حزت 9 نقاط من أصل 9 ممكنة في المجموعة التاسعة قبل أن تتجاوز 3 أدوار إقصائية من دون أن تستقبل أي هدف. تغلبت على السويد 3-0 في الدور 18 والباراغواي 1-0 في ثمن النهائي قبل عرض قوي في ربع نهائي أمام المنتخب المغربي بثنائية نظيفة. أمام إسبانيا المتوجة مرة واحدة سنة 2010 وبطلة أوروبا الحالية فقد تعادلت بشكل مفاجئ مع المنتخب الكابفير في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة الثامنة 0-0. استعادت توازنها وتصدرت برصيد 7 نقاط فوزين وتعادلت ووصلت بعدها تصاعد في الأداء. التقى المنتخبين في 38 مرة إلى حد الآن وكان الفوز حليف إسبانيا 18 مرة مقابل 7 تعادلات و13 خسارة بينما بينها 7 انتصارات في آخر 10 مباريات تعادل 1 وخسارتان بما في ذلك انتصاران في نصف النهائي خلال زوز مواجهات الأخيرة في كأس أمم أوروبا 2024 3-1 ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 سكور كبير وقتها كان 5-4. نذكر أنه الموعد غدوة مع النصف النهائي الثاني في نفس التوقيت انطلاقا من 8 بتوقيت تونس باش يجمع المنتخب الأرجنتيني بالمنتخب الإنجليزي. مقابلة تجمع بين أبرز زاد المرشحين للتتويج بالبطولة. الأرجنتين وصلت 7 مرات للنصف النهائي في المقابل. المنتخب الإنجليزي وصل للمرة الرابعة في تاريخه للنصف النهائي. نذكر المنتخب الإنجليزي يبحث عن تتويج باللقب اللي غاب عليه 60 سنة منذ آخر تتويج بالبطولة. نرجع لتونس نحكو على الميركات وترجي الرياضي التونسي أعلن عن انتداب وراء أدا الشيخاوي لمدة 3 مواسم. الإمضاء الرسمي باش يكون هات 2 الجاي. صفقة 900,000 دينار تونسية مع اللاعب المهاجم السابق لنجم المتلوي أحمد بوعسيدة. ترجي كان أعلن أيضا عن انتداب والوسط ميل فرنانديز الكامروني عمره 19 سنة باش يمضي مع الترجي نهار 30 عقد لمدة 3 سنوات. الفرق الكل بدأت تحضر للبطولة. نذكر أنه نجم المتلوي لحد هذه اللحظة لم يعلن عن الإطار الفني الجديد، لم يعلن على الانتدابات. نذكر الهيئة المديرة مستقيلة في انتظار الجديد بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الاستعدادات لتظاهرة فزعة الفرسان للجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين. نشاط المكتب المحلي للمصائف والجولات بالبلدات من ولاية قبلي. التعريف بنادي الخط العربي بقفصة. في سيفك على كيفك من 5-8 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام منتصف النهار الموعد مستمعينا الكرام يتجدد الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس يطلق اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالكسر من ولاية قفصة أول مختبر حي لتطوير منظومة إنتاج الفستق بما يعزز استدامتها ويرفع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية. هذا المشروع هو مبادرة فلاحية تهدف إلى دعم زراعة الفستق وتحسين الإنتاجية ويركز على التكيف مع التغيرات المناخية وترشيد استهلاك مياه الري في ولايتي قفصة والقصرين من خلال إدخال ممارسات زراعية مستدامة وحلول صديقة للبيئة. بولاية القصرين تضرر مساحات من أشجار الزيتون واللوز والكروم بمعتمدية فوسانة جراء زحف الجراد المحلي الذي أتلف أجزاء منها، رغم تدخل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين بتوفير كميات من الأدوية، وفق ما أفاد به النائب المحلي عن عمادة الحازة التابعة لمعتمدية فوسانة محمد الشادلي المحمدي. درجات الحرارة ستتجاوز اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 إلى 12 درجة، وتكون الحرارة القصوى عامة بين 43 إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية، وذلك وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. إلى أخبار العالم والشرق أوسطي، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يقوم بجولة في شمال قطاع غزة، ويقول الصحفيين أن مشاهدته للدمار الذي لحق بالقطاع تمنحه شعورا جيدا، ويعلن اعتزام حكومة الاحتلال إقامة 3 بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في القطاع. وأخيرا، أسعار النفط سجلت اليوم ارتفاعا بنسبة 2% لتبلغ أعلى مستوى لها في غضون 4 أسابيع، مدعومة بحالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قصة في توقيت كالعادة نص نهار حتى للمادي ساعة، باش نكونوا معكم في سباق المسابقات والتحديات والأسئلة والجواز والترشح. كان تحبوا تجاركوا معنا جاوبوا بصحيح مرتين ورا بعضهم تترشحوا ديريكت للنهار الخميس، جاوبوا بالغلط نعطوكم فرصة لتداركوا، نعاودوا مرة أخرى لازم تجيبوا على الأقل زوز أسئلة صحاح من بين ثلاثة أسئلة باش تطرح عليكم، كذلك تجاوبوا بالغلط مرة ثانية غلطة نعتذر منكم ونقولكم راهو السباق باش تخرجوا منه. على كل نحن البرنامج هذا لهذا الأسبوع برعاية فضاء بنجدوا لتجهيزة المنزلية، برشا حاجات تستنى فيكم للربح، ما تتردوش باش تطلبونا. أنا نحييكم بالنغم هذا في البداية نص نهار وثلاثة دقائق، تحية كل من باش يرافقنا اليوم معانا زميلنا رياض حيدوري، نزار الرويسي، شوقي عكرمي، وتجيكم فاتن هنشيري، ابقوا معانا ما تبدلوش الموجة.
1: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، ادوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية واسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة. انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.

0: من جديد رحب بكم ونقولكم حضروا روحكم نص نهار 9 دقائق في المسابقات تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا وما تتردوش باش تربحوا معنا جائزة في خليك الرابح كل نهار تخميس والبرنامج يجمعنا ديما بعد نص نهار ابقوا معنا وما تمدلوش الموجة أو المكالمة حاضرة معنا نقولوا عسلامة
1: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا شكون معنا
1: عسلامة علي من علي
0: عفاف عليمي أول مرة تشارك معنا يا عفاف
1: لا مبارا نشارك معكم أول مرة
0: في برنامج خليك الربح أول مرة يلا عفاف حاضرة للتحديات ننطلقوا من 1 لـ 8
1: رقم 4
0: نمشوا بتاريخ اليوم 14 جويليا رقم 4 يجيك في العلوم والمعارف العلوم والمعارف من 1 لـ 20
1: رقم 4
0: زاد رقم 4 عندك حكاية مع رقم 4 عفاف
1: لا كيف نحب رقم 4
0: تحب رقم 4 يلا نمشي معاك لسؤال بينا لكرونو لازم بعد لكرونو ديركت تعطيني الإجابة وتسمعوا وتركزوا سادة المستمعين واللي يحبوا يشاركوا معنا يركز مع تفاصيل السؤال باش ما نبقاش نعاود خاطر نعرفوا نحن في تحدي زادة مع الذكاء الاصطناعي الحقيقة القمر الاصطناعي عفاف أو القمر الصناعي أو الساتل هو جهاز من صنع الإنسان يدور في مدار في الفضاء الخارجي تسمى الأقمار هذه بالصناعية في أي مدار تدور معظم أقمار الاتصالات التلفزيونية المدار القطبي المدار المنخفض حول الأرض ولا المدار الثابت بالنسبة للأرض
1: القطبي
0: يلا لكرونو خليك تاخذ راحتك القمر الاصطناعي في أي مدار تدور معظم أقمار الاتصالات التلفزيونية
1: المدار القطبي
0: المدار القطبي عفيف الإجابة غلطة يلا عفيف نمشي معاك لسؤال آخر في انتظار أنه فرصة تدارك جديدة إن شاء الله تجاوب صحيح يا عفيف من 1 لـ 8 نعودوا العملية من 1 لـ 8
1: رقم 1
0: رقم 1 معانا اليوم الأعمال الدرامية الأعمال الدرامية يا عفيف مغرومة بالمسلسلات في الدار ولا شوية شوية ما تتغرمش بها يلا نمشي معاك من 1 لـ 20 يا عفيف
1: رقم 5
0: نمشي الرقم 5 5 يقول لك تعد سلسلة أم تراكي المعروفة بخالتي أم تراكي أول سلسلة هزلية تونسية كوميدية دا عرضها في رمضان عام 1968 من جسد دور أم تراكي منى نور الدين الزهرة فايزة ولا دلندا عبدو
1: دلندا عبدو
0: دلندا عبدو والإجابة غلطة يلا عفيف إن شاء الله مرة أخرى وفرصة قادمة تشارك معنا وتربح معنا التحديات هذه نحن نبربشوا هكا في شوية معلومات وفي خليك الرابح زادة نعملوا جو معكم نمشوا لمكلمة أخرى حاضرة معنا في سباق اليوم خليك الرابح نص نهار و13 دقيقة المكلمة الحاضرة معنا نقولوا عسلامة مرحبا أهلا وسهلا شكون معانا
2: يوسف ثامر من المتلوي
0: سي يوسف ثامر من المتلوي مرحبا بيك سي يوسف يلا كيف المرة اللي فاتت المرة هذه ظهر لي حاضرين
2: إن شاء الله
0: يلا سي يوسف من 1 لـ 8 العملية ما هيش جديدة نختاروا المجال نتاع سؤال من 1 لـ 8
2: 5
0: 5 بتاريخ اليوم المواقع باش نمشي معاك الأسئلة المواقع ونشوفوا وين باش يتيح لك السؤال يا سي يوسف من 1 لـ 20 سي يوسف
2: رقم 5
0: رقم 5 اليوم نفس الرقم ونفس المجال وإن شاء الله تكون السؤال سهل برشا يلا ننطلقوا معاك سي يوسف دولة عربية تعتبر موطن الأمازيغ منذ ما يقارب 2000 عام قبل الميلاد اجتاحها الوندال ثم في عام 685 فتحها المسلمون موريتانيا المغرب أم السودان يلا يلا سي يوسف الإجابة سي يوسف تسمع فينا سيوسف؟
2: ما جربت.
0: لا سيوسف الإجابة مش مقبولة لأنه خرجنا على الوقت القانوني معنا. نعطيك فرصة سؤال آخر، هذا نعتبر إجابة خاطئة. نمشي لسؤال آخر، يلا من واحد إلى ثمانية.
2: ثلاثة.
0: نختار ثلاثة. سيوسف سيوسف خلينا مركزين مع السؤال مش مع حاجة أخرى. رقم ثلاثة الأدب والشعر. الأدب والشعر باش نشوفوا أسئلة الأدب والشعر شنو باش يتيح لك من واحد لعشرين. ثلاثة. من هو أبرز شعراء العصر العباسي تعرف بالزهد والحكمة؟ أبو نواس، أبو العتاهية، أم أبو تمام؟ يلا الإجابة مش مباشرة بعد الكرونو. تفضل سيوسف. سيوسف سيوسف سيوسف سيوسف يسمع فينا، خليك الرابح. هكا ما استجبتش القانون اللعبة سيوسف. معانا يوسف ثامر، مرحبا بكل من اتصل بينا وشارك معانا. هكا نقول لك فيلمين باي باي، خرجت معانا اليوم في السباق من خليك الرابح. انتو ما تحبوا تشاركوا معانا، تركزوا معانا في السؤال، تركزوا معانا في السؤال وفي الكرونو وتجاوبوا في ساعة في ساعة. تحية لكل من يسمع فينا ويشارك معانا ويترشح معانا، هذا هو خليك الرابح. انا باش نحييكم بالنغم هذا، نرجع بعده نستقبل مشاركتكم في خليك الرابح لليوم.

0: نرجع معكم في خليك الرابح في توقيت نص نهار 21 دقيقة. تحبوا تشاركوا معنا في تحديات خليك الرابح؟ مرحبا بكل تليفوناتكم، الناس اللي ترشحت معنا قانون اللعبة، اللي ترشحوا معنا خلال الأسبوع الفارت، ما يشاركوش معنا الأسبوع هذا، وإن شاء الله ديما تكونوا فايزين. كان مش فايزين في خليك الرابح تكونوا فايزين في حياتكم، في مع صغاركم، مع عائلتكم، وين ما كنتوا، في مستقبلكم، في أحلامكم. أنا ديما فما موجة إيجابية لازمها تكون حاضرة. مكالمة جاهزة معنا على الخط، نشوفوا شكون متواصل معنا لليوم في خليك الرابح. إن شاء الله يكون هالصوت اللي حاضر معنا مشاركش معنا قبل. نقولوا عسلامة.
1: الله يسلمك،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: شو العفيف المجهول؟
0: مرحبا عم العفيف، شن أحوال الصحة عم العفيف؟
1: الصحة لاباس، لقى فينا أرواحنا وتعدينا اليوم به.
0: كان لا تجاوب عامل عفيف، شاركت معنا الأسبوع الفارت لكن ما ترشحتش معنا.
1: ما ترشحتش
0: ولا
1: ترشيح سهل، ما
0: سهل
1: شوي باش
0: لازم تترشح في الحالات الكل، حتى هكا ضربة حظ معاك لازم تترشح. عامل عفيف تنسهل عليك، مش مشكل
1: والله، تنجيبها بالسهر راي بالحظ، الخطر ما قريت شيات والسؤالات هذه واعرة وما تندري عليها، سهل شوي لربما
0: أو تنسهلك شوية. عمل عفيف أنت راك اللي بيش تختار السؤال، والأسئلة ما هيش صعيبة حاجة بركة. عمل عفيف انت عاد وشنو تتختار؟
1: تراث البيت يا وعربها غدا أفه ومسرب
0: أكهو. أختار لي من 1 لـ8 عمل عفيف، وإن شاء الله يتيح لك الشعر. وين من 1 لـ8؟
1: مرة نبدو واحد،
0: نبدو بواحد وطاح لك في الأعمال الدرامية. السؤال يحكي على المسلسلات عم العفيف، عندك فكرة شوية عن المسلسلات على شكون؟
1: لا ماني المسلسلات لا.
0: ذيك لعبة، هذاك قانون اللعبة، أنت تختار الرقم اللي تحب عليه. يلا ما يسالش، نسهل لك حاجة بركة، جاوبني بعد الكرونو. من 1 لـ20؟ من 1 لـ20؟
1: 20.
0: من 1 لـ20 نمشوا للـ20. سؤال رقم 20، مسرحية الماريشال عمار تفرجت عليها ولا لا؟
1: نسمع بها سمع تفرجت عليها لمس نسمع بنقول عمار الماريشال، هلا كنا نسمع بيه شكي نعم بادي عمار المجهول هو ظهر عمار الماريشالو.
0: يا عامل عفيف، يا عامل عفيف، عامل بون كيف سخنة برشا في مجورة ولا شوية؟
1: والله انت به ماشي سخانة لكن درجة كبيرة، انما اللي نصه في منطقة جبلية في جبل.
0: اي
1: والله طقس به ماشي خير، تسخن من
0: أبر أبر أبرك أبرك من نامس الحمد لله.
1: أبرك أم
0: البارح دارت الليلة
1: الناس ما
0: شايف بيه. إن شاء الله ربي برد علينا. يلا نص سؤال عامل عفيف،
1: يهنينا وربي يسترنا.
0: جميل، خليك مركز معايا. السؤال يقول لك عامل عفيف، مسرحية الماريشال عمار تم اقتباسها من رائعة مولير البرجوازي النبيل، تم اقتباسها الفنان علي بن عياد، الفنان حمدة بن تيجاني، ولا الفنان نور الدين القصباوي؟
1: نور الدين القصباوي.
0: يلا الإجابة نور الدين القصباوي، وكان إجابة حظ. هاو باش نجاوبك عامل عفيف الإجابة.
2: ايوه
0: اللهم صل على النبي على عامل عفيف. السؤال سهل، ضربه الحظ.
1: اللهم صل على النبي فالجاي المبروك. يمكن جبت السؤال الاول، جاوبت السؤال الاول تعتبر روحي نجحت.
0: تعتبر روحك ترشحت. يلا خلينا نقول لك حاجه عامل عفيف،
1: روحي ترشحت. نعتبر روحي ترشحت حظي.
0: باهي عندك فرصة للسؤال الآخر، كان جاوبت عليه السؤال الثاني صحيح تترشح لنهار الخميس تشارك معانا. باهي عامل عفيف، باهي. خليني نقولك حاجة، مسرحية الماريشال عمار هذه هي مسرحية هزلية تونسية تعرضت لأول مرة عام 1967 واستمر عرضها لسنوات، اقتبسها الفنان نور الدين القصباوي من رائعة مولير البرجوازي النبيل، وأخرجها المسرحي الراحل علي بن عياد، وهي تعتبر من كلاسيكيات المسرح التونسي والذاكرة الشعبية. عامل عفيف نرجع معك من 1 لـ8.
1: من 1 لـ8 بقى نقول 8.
0: نمشوا لثمانية اليوم. ثمانية معانا حول الشخصيات والأعلام والناس المعروفة في العالم وش عملت وش ما عملتش. وعمل عفيف الفريد من نوعه معانا من 21 نمشوا العشرين. زعمة جاوب صحيح عمل عفيف
1: إن شاء الله نعمل على ربي كافيه سهر ربي سهر كافيه حشخرة عنا رب كريم.
0: آه كهو يلا عمل عفيف نخوض التحدي. النشيد الوطني التونسي يخلي يتم معناتها تخليد شعر أبو القاسم الشابي الشعر الكبير اللي قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. أبو القاسم الشابي عمل عفيف توفى سنة 1934 وكان عمره فوق الوقت ذاك وقت اللي توفى حسب رأيك 30 سنة 27 سنة ولا 25 سنة؟ كرونو.
1: سبعة وثلاثين.
0: معناش 37 عمل عفيف عنا 30 27 ولا 25؟
1: 27.
0: العمل عفيف جيت على العارضة والإجابة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نمشي معاك سؤال آخر فرصة أخيرة عمل عفيف الحقيقة جو معاك في التحديات
1: شوي سهل يا بنتي سهل
0: والله سهلت لك عمل عفيف سهلتك
1: يا أخي سهلتني ندري عليه ما بستشمير يصم بحلا يا رب ما ندريش عليه
0: عمل عفيف أنا قلت لك رأو توفى عام 1934 وقتها كان عمره 30 سنة ولا 27 سنة ولا 25 سنة مسكين هو توفى عمره صغير 25 سنة هذا هو أي أي مش مشكل
1: لا شعري من نسيه وقتشمية
0: عندك الحق الفايدة في الأعلام هذوما الشخصيات لازمنا هنا راجعوا مع بعضنا أنا بدي المعلومة جديدة علي عمل عفيف الحقيقة من 1 إلى 8 عمل عفيف
1: 8
0: لا ما نختاروش نفس المجال
1: 7
0: نمشوا 7 وسبور عمل عفيف ونعرفك سبورتيف وروحك رياضية
1: يا سبورتيف يا خو عمري 90 سنة سبورتيف منين سبورتيف نصرح كان بالمعيز
0: اي ذوكم الناس اللي يعطيهم ربي البركة في صحتهم ويمشوا بالقداء
1: علينا نعملوا على ربي
0: ونعملوا على ربي ويجي سؤال سهل من 1 إلى 20 19 يلا نمشوا ل 19 ويقول لك السؤال يا عم العفيف النجم الرياضي بالمتلاوي تسمع بيه فريق
1: كان بالمتلاوي
0: تسمع كان بالمتلاوي ما تسمعش بالنجم الرياضي بالمتلاوي به اسمع معايا سؤال بالقدا اسمع معايا سؤال النجم الرياضي بالمتلاوي هو فريق رياضي تونسي صعد للدرجة المحترفة الأولى بعد حوالي 50 عام من تأسيسه 52 عام من تأسيسه ولا بعد 54 عام من تأسيسه النجم الرياضي بالمتلوي بعد ما تم تأسيسه وقتاش صعد للدرجة الأولى ما هم فما درجات في الاحتراف فما درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة المتلوي وقتاش فريقها النجم الرياضي بالمتلوي تعدى للدرجة الأولى في حياته وقتاش يلا كرونو 50 52 ولا 54
1: 52
0: والإجابة الإجابة نعتذروا شكرا ليك عمل عفيف على الروح الرياضية هذه يعطيك الصحة نورتنا بالتواصل في خليك الرابح إن شاء الله مرة أخرى تربح معنا أنا فرحت برشا روكي جبت المرة الأولى الإجابة صحيحة أنتم ما تحبوا تشاركوا معنا مرحبا بكم زادة تواصلوا معنا السباق نحاولوا ديما نكونوا هكا سلسين في الأسئلة أعطيتوا عودت له عمل عفيف نعرفوا عمل عفيف رجل هكا كبير ومحلي في ديما يشارك معنا أنا نقول لكم ما تبدلوش الموجة أحلى الأنغام توصلكم في خليك الرابح نرجع بعد النغم هذا نستقبل مكالماتكم مشاركاتكم

0: أكثر واللي تستحقوا في فضاء بالجدو. تجهيزات منزلية، إكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بالجدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق، كون الرابح. مبروك.

0: نرجع معكم في خليك الرابح في توقيت نص النهار 41 دقيقة. مرحبا بكل مشاركاتكم. نقولكم راهي الجوائز هذه اللي معانا للأسبوع هذا من أهداف فضاءات بن جدو للتجهيزات المنزلية في المضيلة وفي راس الكيف حي المنزة. إن شاء الله مبروك على كل من ربح معانا خلال الأسابيع الفاردة. أنتم ما زادة تحبوا تربحوا معانا اطلبونا وتواصلوا معنا في خليك الرابح. أسئلة سهلة برشا الحقيقة، راهو بينا كرونو وجاوب صحيح مارتين تترشح لنهار الخميس إن شاء الله. العمل كان على ربي. رياض مكلمة حاضرة معنا، وإلا ناخذوا زوز مكلمات زوز مكلمات. ناخذوا المكلمة الأولى معنا. عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا. عسلامة، شكون معنا وكان تسمح تسمعنا من الهاتف مش من الراديو؟ فما رجع صدى معنا. شكون معنا؟
1: فاطمة
0: مصطفى. شو تعمل في الدنيا يا فاطمة؟
1: موسى.
0: فاطمة موسى. مرحبا يا فطومة. طيب تفطورك ولا ما زلت؟
1: طيب.
0: الدنيا سخانة على بكري يا اي دبر عليا شن طيب كي نروح تو شنو باش نطيب ترى دبر عليا كيف
1: اعمل حاجة خفيفة اعمل حاجة خفيفة في شعمقلي ولا شوية كمونية
0: ان شاء الله. يلا فاطمة نمشي معاك من 1 لـ8.
1: هي 7.
0: نمشوا لـ7. 7 الموسيقى، 7 يتيح في الموسيقى. الأسئلة في الموسيقى، شكون فنانك المفضل يا فاطمة؟
1: أحسن فنان عندي هاني شاكر.
0: هاني شاكر الله يرحمه إن شاء الله. باهي يا فاطمة نمشي معاك من 21. في سافيس 17. نمشوا رقم 17 والسؤال يقول لك، ظهر لي السؤال هذا كان فما خذوها قبل ولكن ما جاوبوش بصحيح. ان شاء الله تكون انت زادة من الناس اللي جاوب بصحيحة. يلا، عازف البوق الشهير لويس أرمسترون قام بي، هو العازف هذا ابتكر طريقة في الجاز، قام بنقل الجاز من العزف الجماعي إلى العزف المنفرد، وإلا الجاز قام بإبرازه من المنفرد إلى الجماعي، وإلا قام بدمج الزوز. هو عمل تكنيك في الموسيقى. هذا هو شنو السؤال. يلا كرونو.
1: إجابة ثالثة.
0: الإجابة الثالثة، قام بدمج الجاز من العزف الجماعي والعزف المنفرد مع بعضهم. ما ينجموش يعزفوا جماعي ومنفرد على كل. يعطيك الصحة فاطمة. ميساج لقوي ديما يبقى للآخر. أعطيني من 1 لـ8 مرة أخرى.
1: 5.
0: نمشوا الـ5. عندكم 2 وعندكم 3 وعندكم 4 وعندكم 5. الأدب والشعر، الأدب والشعر اللي حاضر معنا من 21.
1: 18.
0: قديش؟
1: 18.
0: يلا يا فاطمة نشوفوا 18 شنو باش يجيك. كانك شاطرة في الأشعار والبيت الشعر، باش تكمل البيت هذا. ركز معايا يا فاطمة. يا الله نتوكلوا على ربي. إن شاء الله إن شاء الله بالحظ الجيد. أكمل البيت الشعري القائل، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي كيف غدوت. معاه باقي البيت معناتها المقترح الأول، كيف غدوت إذا غدوت عليلا، وإلا واستمعت كلماتي من به صمم، وإلا وأظل مبتسما لفرط تعجبي. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. يلا الاقتراحات 3، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟
1: الاقتراح الأول.
0: معناتها أنت تقول يا فاطمة، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي كيف غدوت إذا غدوت عليلا. الإجابة غلطة يا فاطمة. نقول لك إن شاء الله فرصة أخرى. زوز إجابات غلطين، خرجت معنا من السباق، مشاركة طيبة ليك يا فاطمة، نورتنا من الكتار. تحية كل من يسمعنا في مختلف البلايس، في الكتار، في المضيلة، في الأرياف، وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أنا نقولكم تابعونا في خليك الربح. مكلمة ثانية معانا، مكلمة ثانية في توقيت نص نهار و 46 دقيقة تقريبا، آخر مكلمة باش تكون حاضرة معانا. فما زوز مكلمات كان خلط بينا الوقت باش ناخذوهم زوز. نقولوا عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة مرحبا،
0: أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: مرحبا بك أختي
0: فاطمة. سي صادق، صادق منين تكلم فينا؟
2: محمد من الغريبة.
0: صادق بن محمد
2: غريبة، غريبة
0: من الغريبة صفاقس، في صفاقس.
2: أيوة. ايه غريبة صفاقس.
0: شاركت معنا قبل سي صاد؟
2: اول جمعة في اول نهار تقريبا.
0: اي وترشحت معنا نذك؟
2: لا
0: ما ترش... لا ما ترشحتش معنا. باهي ميساج ما ناخذه معاك سباق سي صادق. يلا من واحد لثمانية.
2: واحد
0: من واحد لثمانية اخترت واحد. أعمال درامية، نمشوا للدراما. الدراما شنو تقول والمسلسلات يا سي صادق؟ يلا اعطيني من واحد لعشرين.
2: من
0: خمسة.
2: أيوة.
0: نشوفوا خمسة خرج معانا راهو سي صادق. اعطيني سؤال واحدة.
2: نمشوا
0: العشرة. عندك من واحد العشرين وانت دليلك ملك. يلا عشرة. فرقة مسرح الجنوب بقفصة من أعرق الفرق المسرحية في تونس، هل تأسست في صيف 1972، صيف 1973، ولا صيف 1974؟ كرونو. يلا سي صادق. 1972 والإجابة صحيحة، واخذت وقتك، شكرا لك. يلا نحسبها إجابة صحيحة، مازالك عندك فرصة أخرى للتدارك باش هكا تترشح معنا لنهار الخميس. أي ميسالش، نحن نبركو لك هالإجابة الصحيحة ذي. تبقى معنا، تعطينا زادة نفس العملية من واحد لثمانية.
2: ما نزيد نعود واحد.
0: لا ما نعودوش نفس المجال، هذا قانون اللعبة، نختار مجال آخر.
2: نمشوا لثمانية.
0: ثمانية، نمشوا لثمانية، نشوفوا ثمانية. الموسيقى معانا، الموسيقى من واحد حتى العشرين.
2: هذه مشكلة الموسيقى، دارا نقولوا 15.
0: يلا نشوفوا سؤال 15 يربحك ولا ما يربحكش، لأنه هو لما زال إجابة غلطة وإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة تترشح معنا. في عهد من يرجع إنشاء المعهد الموسيقي العربي، معهد الموسيقى العربية بمصر؟ هل هو كان إنشاؤه في عهد الملك فؤاد الأول، الملك أحمد فؤاد الثاني، ولا الملك فاروق؟ كرونو. يلا سي
2: الملك فاروق
0: والإجابة غلطة. وهكا سي صادق ما تنجمش تتعدى زوز إجابات غلطين وإجابة واحدة صحيحة. إن شاء الله مشاركة طيبة، الحظ موفق في المرات القادمة، وفرحانين برشا كي سمعنا صوتك. مكلمة أخرى حاضرة معنا، مكلمة أخرى نشوفوا شكون متصل بينا. أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة سيد.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحية عسلامة. نسمعوا فيك مدام حياة، مرحبا.
3: الصوت سميرة مرديف.
0: سميرة معنا، سميرة طبابي مرديف هكا ولا لا؟ شاركت معنا.

0: مخرج الفيديو كليب؟ شكون مخرج الفيديو كليب هذا؟
1: زياد نقول زياد
0: خوري. والإجابة غلطة يا حياة، الإجابة غلطة. نمشي نعطيك فرصة للتدارك مرة أخرى. يلا اعطيني من 1 لـ 8 يا حياة.
1: واحد.
0: اختارونا أرقام ما تمش معناتها عندكم ثلاثة عندكم. نمشوا الواحد. واحد الأعمال الدرامية، الأعمال الدرامية الأحسن حاجة راكم ما تحاولوا تبعدوها على نفس الرقم يختاروه المتسابقين الآخرين باش أنتم تلقوا أسئلة ما خير. على كل يا حياة يلا ناخذ معاك، قلت لي رقم واحد الأعمال الدرامية من 1 لـ 20.
1: نفس الواحد. واحد.
0: سؤال واحد، يلا شدة في نفس الرقم. يلا حياة، غزالة الأجبال مسلسل إذاعي من إنتاج مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية كان في رمضان 2026. أيه، غزالة الأجبال من تأليف حمادي عمار وإخراج أنور العياشي. هل دور أحداثه بقفصة بين زوز أعوام 1930-1935 ولا من 1935-1937 وإلا من 1940-1942؟ الأحداث اللي دارت في المسلسل هذا في أي فترة؟ يلا كرونو.
1: لا، في الثلاثينات.
0: إيش معناتها من 30-35 35-37؟
1: 30.
0: الاقتراح الأول معناتها.
1: أنا كتبنا خط الثلاثينات في بلدي في 30.
0: في الثلاثينات، أحداثه في الثلاثينات. ولكن يا حياة، ليش الإجابة غلطة؟ يا حياة الإجابة مش صحيحة. أنا أقول لك إجابتين غلطين راهو تخرج معنا. نقول لك في لمن، باي باي، إن شاء الله المرة الجاية يا حياة. تحية لكل من نختار يسمعنا على موجة إذا حد قفصة. هذا الفضاء من إهداء وبرعاية بن جدو للتجهيزات المنزلية في المضيلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصة. كان تحبوا تشروا تنجموا تزوروا المقر وتختاروا التجهيزات المنزلية اللي تحبوا عليها، ماركت بجودة عالية وأسوام مناسبة. يشير لي مخرج الحصة يقول لي راهو سيء وفاه بين الوقت في ساعة من خليك الربحة تعدت معنا. نقول لكم غدوة إن شاء الله نذكركم باللي ترشحوا معنا خلال الأسبوع هذا. تحية لكل من رفقني اليوم، أبقى لك نقول لكم في لمين، ردوا بالكم مسخانة اليوم أبرد شوية، ولكن ديما الماء، شرب الماء مهم جدا. هكا خليك الربح، نقول لكم في لمين. تحية كل فريقنا.

أكثر واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، إكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.

موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لنشرة الواحدة ظهرا. بداية هذه عناوينها: يوم إعلامي بمركز التكوين المهني الفلاحي بالإكسار بولاية قفصة للتعريف بمشروع فيربيردورا الهدف إلى تطوير منظومة إنتاج الفستق بالجهة. انتشار أسراب من الجراد المحلي تلحق أضرارا بعدد من الغراسات والزيتين والأشجار المثمرة بعمدة الحازة التابعة لمعتمدي تفوسان بولاية القصرين. الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 12 درجة بداية من يوم غد بحسب الأرصاد الجوية. وفي أخبار العالم، الانسحاب الإسرائيلي من أراضي الجنوب يتصدر أولويات لبنان في المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما. إليكم تفاصيل النشرة. في إطار مشروع فيربيردورا الممول ضمن برنامج البحث والتأثير، نظم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالإكسار بولاية قفصة يوم إعلامي للتعريف بالمشروع وأهم السبل لتطوير منظومة إنتاج الفستق، ما يعزز استدامتها ويرفع قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية. الباحثة بمخبر البستنة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومنسقة المشروع تحدثت في متابعة للزميل مكرم هنشيري عن أبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال اليوم الإعلامي.
3: تنظيم اليوم الاعلامي بحكي معناتها فهمت على البيستاشي قفصة الاولى وطنيا كما نعرف الناس الكل، نحاولوا نثمنوا المنتوج هذا ونحاولوا نخدموا معناتها خدمه تبدا علميه صحيحه مع الخبراء والمهندسين ومع التقنيين اللي عندنا في قفصة. دونك المشروع معناتها باش يتواصل 4 سنوات في ولايه قفصة ولايه القصرين، وهذا نشاط من بين الانشطه المتعدده التي احتضنها مركز التكوين وكان عنصر فاعل معناتها فهمتني في اللجان نتاع المشاريع هذه. كما قلنا احنا الفستق نتاعنا في قفصة منتوج معناتها محلي ثمين جدا، ثمنوه المنتوج هذا ونخدموا عليه معناتها كما قلت لك علميا ونشوفوا شنو هي المشاكل نتاعه ونحاولوا نقربوا الفلاحه معناتها فهمتني زاد كيف في اطار التحسيس والتوعيه وفي اطار معناتها كيفاش المدوات كيفاش معناتها التربه كيفاش الخدمه نتاع الشجره في حد ذاتها من اللي معناتها هي تبدا معناتها نبته لين تكبر ويكون المنتوج معناتها فهمتني اكثر معناتها فهمتني متطور. بالطبيعه التغيرات المناخيه معناتها وما ادراك ما التغيرات المناخيه عندنا مشكله مضايه معناتها فهمتني ديما نلقوا له لازم الحل وفي نبته معناتها فهمتني تطلب الماء وإحنا معناتها عندنا نقص كبير في المياه في ولاية قفصة، لكن ديما ثم حلول حتى كي تبدأ مشي جذرية معناتها فهمتني تكون على الأقل على مدى قصير وعلى مدى متوسط، والفلاح معناتها فهمتني يلزم يواكب ويلزم يدخل معناتها في التظاهرات هذه ويقرب للإدارة. إحنا مثلا مركز التكوين كان معناتها في أيام تحسيسية في قفصة الشمالية وعندنا زادة قفصة الجنوبية في عدة عمادات إن شاء الله مع بنك التضامن مع معناتها تشغيل مع الإدارات والهياكل المتداخلة اللي هو يكون بعث مشروع أو منتصب لحساب الخاص طلبوا من بعض ويحب معناتها يتواصل معهم.
1: كان هذا التصريح لأنور الصياحي مدير المركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر بولاية قفصة الذي قدم أبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال هذا اليوم الإعلامي. ونعود إلى هذا التسجيل الباحث بمخبر البستنة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومنسقة المشروع فيربيردورا عزة الشلي في متابعة للزميل مكرم هنشيري التي تحدثت عن المشروع وهو مبادرة فلاحية في تونس تهدف إلى دعم زراعة الفستق وتحسين إنتاجيته ويركز على التكيف مع التغيرات المناخية وترشيد استهلاك مياه الريف في ولايتي قفصة والقصرين.
4: نقدموا المشروع متاعنا اللي هو مشروع فيربيردورا اللي هو ممول مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وهو من ضمن المشاريع ذو تأثير. هذا المشروع هذا يعتني بزراعة الفستق في ولايتي قفصة والقصرين اللي هما يمثلوا 88% من الانتاج الوطني، باش نهتموا بالموارد الجينية الموجودة وخاصة الموارد اللي ماهوش مثمنة تو واللي هي عندها صفة كونية تتأقلم مع التغيرات المناخية وتكون عندها مردود به. المحور الثاني هو الأمراض، نشوفوا شنو هما الأمراض الأهم الأمراض اللي قاعدة تشكل في مشاكل في وسط في زراعة الفستق في الولايتين هذوما، وباش نحاولوا نعملوا لهم طرق صديقة للبيئة للمقاومة نتاعهم باش تكون عندنا زراعة مستديمة. والمحور الثالث هو باش نتبعوا نظام الإنتاج، نشوفوهم تقييم نتاعهم من ناحية تقييم بيئي تقييم اقتصادي واجتماعي، وباش نحاولوا نخرجوا انا هما النظم اللي هما اكثر نجاعة واكثر استدامة. حاولوا باش بعد في اخر المشروع نعطيه مثال انظمة اللي هما اكثر نجاعة وننصحوا بهم الفلاح.
5: بالنسبة للتفاعل ووجود المنشئين تاع الفوز في قفص ولا في الجزرين مهم بالنسبة ليك كمركز تاع بحوث، معناها حتى تعرف تجربة
4: جدا، على خاطر من غيرهم هما ما نجموش نعملوا حتى شيء، خاطر احنا باش يكونوا هما الفاعلين معانا، هما باش يقولوا لنا شنو هما المشاكل نتاعهم.
1: هذا ومثل اليوم الإعلامي فرصة للفلاحين للبحث في أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاع الفستق في ولاية قفصة، والمتمثلة أساسا في التغيرات أو تأثير التغيرات المناخية والأمراض التي قد تصيب هذه الثمرة ما يؤثر على استدامتها.
6: فلاحة من منطقة زعابتية قفصة الشمالية، ونجم للفزق، عندي أشجار عمرها في 20 سنة، وعندي للعشر سنين هذوما ينجوا، وعندي أخرين متاع 4 سنين بداية يبشروا، يعني توا بداية إنتاج، مازالوا ما دخلوش الإنتاج الكامل، وحابة عندي قطاع أخرى نحضر فيها باش نزيد نغرسها إن شاء الله. طبيعة كل عام خير من عام، ثم شوية إشكاليات، أما الواحد هانو يطور من روحه شوية. إشكاليات بالنسبة ثم شوية أمراض بدت جديدة عن متاع كشيح متاع الفزق، بعد التنوير بالضبط ثم أمراض قاعدة تهجم فينا، كل شوية تعفن ولا شنو. بالنسبة زادة للتسويق، مشكلة التسويق والأسواق اللي بشنا رغم أنه قاعدين نحاولوا نسعوا نعملوا على الأرواح، رغم أن منطقتنا معناها فيها شوية ملوحة وملوحة التربة والماء عاطية قوة خاص للفزق متاعنا، يتسمى من أجود الأنواع، وعنا برشا أصناف، عنا الماتري الأحمر الماتري الأبيض، عنا بالنسبة للشخصي عندي الإيراني، عندي الكتاري، عندي برشا أنواع.
7: محمد ضو الشعباني، معتمدية مجمع عباس، منطقة فكة الخادم، منتج فلاح، ندوة مهمة ياسر هي جي في نطاق تصنيف أنواع الفستق، لأن برش فيه برش أنواع على كيما الماتري كيما الكتاري كيما برشا، ثم أصناف ما نعرفوهاش. أنا عندي في الضيعة 12 نوع، ثم اللي فيها حتى الخير من الماتري، أما نحب نعرفوها ونثمنوها بحكم اليوم الدراسي هذا ينجم يعطينا برشا نتائج في أي طرق علمية شنية الأصل متاعه أكل النوعية ذيك، ونحب نطوروه في الإنتاج. شجرة تعطي كذا وقت لنا عمدوها خصائص فيرتيليزاسيون وتربة، وواحد نظرا توا عندنا إشكالية متاع التغيرات المناخية هي اللي عملت لنا برشا مشاكل، خاصة في المردود متاع الإنتاجية، وبالطرق العلمية نجم نعملوا تحسين للثروة دي.
1: تجود حتى الجريد بخيراتها في فصل الصيف، وتعرض السوق بمدينة توزر مختلف المنتوجات المحلية من خضر وغلالة والتي تجد إقبالا كبيرا نظرا لجودتها. وحيدا مبارك.
8: خضر وغلال متنوعة تجود بها الواحة في فصل الصيف، ويسعى الباعة منذ الصباح الباكر إلى عرضها في السوق. التقينا عددا من التجار فتحدثوا عن أبرز هذه المنتوجات.
9: عندنا الكرموس، فقوس، حار جريد، الملخية ورق موجودة تو، هذا الموسم نتاعها. عندنا اليقطين اللي هو نوعية تاع قراع مختلف من ناحية الشكل ومن ناحية المطعم، المطعم هو أحمض أي أبن. عندنا فقوس العربي، وعندنا الخوخ العربي، وعندنا التي. الوقت الحالي ثم إقبال حكم أن برشا جريدية ماشيين صيفوا وماشيين بحذا أقرباهم، يهزوا برشا هدايا، يهزوا قنوية، يهزوا حار الجريد، يهزوا كرموس، يهزوا في الفقوس العربي تاع حنايا، يهزوا في الخوخ المنقوع، ويهزوا الحار المنقوع.
8: شي يميزها معناها المنتجات هذه؟
9: هذه منتجات بيولوجية طبيعية، معناها من غير مواد كيميائية.
8: مازالت الواحة تنتج معناها؟
10: مازالت تنتج أما ولت قليلة من العطش، ما ناقص. كانوا قبل يسقوا من 7 تو يسقوا من 15 و20، وهذه يلزمها الماء، ما عطيتش الماء يموت يهبس مع الشهيد تاعنا والسخانة تاعنا. أنا على حد الآن نقولوا لبي ضم قبالة، أنتوا الظروف تاع الشريرة وحتى الظروف قاعدة تحكم، فهمت؟ كل قادر وقدر. تنايرات أخرى تو يبدأ تناقي العماري ولا والقصبي والجندي.
8: كما تفضل ربات البيوت اقتناء المنتجات المحلية من السوق لأعداد أطباق صيفية متنوعة تمثل موروثا غذائيا يميز الجهة في فصل الصيف.
11: عنا الملوخية هذا وقتها رابقة، ما شاء الله عنا كل شيء، عندنا الحاجات متاع الغابة نهبطوا للسوق، عنا كل شيء كلها طبيعية، عنا الفلفل توزر، بصل زادة توزري، عاملي لوخيه جديده طيبها مازالت خضراء تعود فريشك.
12: نجيب الذمه نشري منتجتها محليا. عندنا مثلا القنويه زادت بارده. عندنا كسكسي يعملوه بالكروم، يعملوه بالطماطم تسوي كما بكثره كسكسي بالطماطم، يحبوه ياسر يبرد في الصيف. برشا حاجات هذه في الصيف تتاكل وتعجب برشا عباد، معناها منتجتها محليه ما تكونش معناها اسعارها غاليه وتكون تبرد وبهي ياسر.
8: للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدا مبارك.
1: تستعد الإدارة الجهوية للصحة بولاية قبلي للشروع في إنجاز تجربة نموذجية لرقمنة الملف الطبي المدرسي للتلاميذ بمعتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية في انتظار تعميم التجربة على باقي معتمديات الولاية، وفق كاهيت مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة لطنبالة. وأوضح المصدر ذاته لصحفي وكالة تونس إفريق الأنباء أن المعرف الصحي يتيح للإطارات الطبية الرجوع لكافة السوابق الصحية للطفل والتعرف على الأمراض التي تعرض لها، وهو ما يسهل ويرفع من نجاعة التدخلات العلاجية. أفاد محمد الشاذلي المحمدي نائب محلي عن عمادة الحازة التابعة لمعتمدية فوسانة بولاية القصرين بأن الجراد المحلي ألحق أضرارا بعدد من الغراسات سيما أشجار الزيتون والخضروات والأشجار المثمرة.
13: وقفت على الجراد هذه الحالة في عمادة الحازة، نداء إلى السلطات الجهوية والمحلية، راهي معناها ثروة باش تمشي الجراد، لا خل لا زيتون لا كرم لا هندي. بحكمي انا كنائب معناها عن عينات الحازة تواصلت معناها مع خليه الارشاد الفلاحي بفوسانه ومشيت ما عندهمش معناها تراكتور باش يديو. الحل اللي عندهم شنو؟ انهم عندهم الطرمبه معناها هزيتها من عندهم وتبرعت انا بتراكتوري على اساس معناها باش نعاضد المجهود تاعهم ونداوي. لكن للاسف بحكم معناها الافه دي موجوده بكثره تراكتور راهو ما ينجمش يعمل حتى شيء، وهما مشكورين معناها اعطونا تقريبا 15 ولا 20 ايتره تاع دواء، لكن 15 ولا 20 ايتره تاع دواء ماهوش باش تكفي عماده كامله. الرجاء من السلطات المحليه والجهويه التدخل العاجل.
1: روبو توحيدة هو أول روبوت تعمل الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد على تركيزه بمركزين للصحة الأساسية بكل من معتمديتي الهيشرة وبير الحفية لتسهيل عملية التواصل مع النساء الريفيات بهذه المناطق في إطار معاضدة مجهود الأطباء في مكافحة مرضى سرطان الثدي والسكري. يأتي هذا المشروع في إطار برنامج صحة المجتمع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمعهد الفرنسي بتونس. وسام ظاهري كاتب عام الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد يضيف متابعة لألفة خصخصي.
14: روبوت وحيدة اللي جت في إطار مشروع ستوب أند كير سونتي بورتو الممول من جمعية سونتي سود والمنفذ في سيدي بوزيد. دونك الروبو هذا باش يكون موجود في سيدي بوزيد. الأسباب اللي خلتنا نخمو في حاجة كما هكا هما زوز أسباب رئيسية شفناهم. أولا نساء في المناطق الريفية يحشموا باش يحكوا على أمراض كما مرضي السكري وسرطان الثدي. علاش؟ على خاطر يعتبروه سجية كالتابو ما نجموش يحكوا فيه. السبب الثاني هو توجه وزارة الصحة، زادة توجه وزارة الصحة في الدومين التكنولوجي اللي يبدا موجه للصحه. دونك الروبو هذا ناطق بالدارجه التونسيه، يعرف يتكلم عن نساء في المناطق الريفيه، حافظ لهجه نتاع النساء في المناطق الريفيه، عنده باز دوني كبيره وباقي ديما يتعلم. دونك الروبو نتاعنا على ما كل ما باش يحكي مع النساء في المستوصفات باش يزيد يكتسب مهارات اخرى ويحاول انه يكون اداه الوصل بين الطبيب والمريض اللي يجي للمستوصف. رغم الموجودات الكبيره اللي يقوم بها الطب الا انهم مستحقين ادوات ذكاء اصطناعي تكون موجوده معاهم ومستحقين حاجه كما هكا. الروبو حاليا في مرحله تجربة. قمنا بخمسة زيارات لأكثر من مؤسسة جامعية، مؤسسة تربوية، مشينا المستوصف نتاع الهشرية، حضرنا به في معارض. دونك تو باقيين تستو فيه، خلوه يتعلم أكثر وأكثر باش يكتسب أكثر مهارات.
1: إلى أخبارنا الوطنية، صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتندرج الاتفاقيتان ضمن تمويل برنامج يهدف إلى تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية غدا حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف مشروع نزرع المستقبل إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطن البيئي لدى الشباب والأطفال. عبد المؤمن سعيدية مدير مشروع نزرع المستقبل بالكشافة التونسية يضيف للإذاعة:
15: مشروع نزرع المستقبل هو مشروع تنفذ الكشافة التونسية بدعم من وكالة التعاون العماني جي زاد اللي اندرج بإطار عام اللي هو إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس باجيكت الممول بشكل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية بي إم زاد وأيضا الاتحاد الأوروبي. المشروع هذا يتم تنفيذ بتعاون وشراكة مع الإدارة العامة للغابات اللي يهدف إلى زرع أو إعادة زرع 100,000 شجرة في مساحة متاع 100 هكتار باش يكون مقسم على جزئين. الجزء الأول اللي هو إعادة زراعة الغابات المتضررة من الحرائق أو غيرها باش يكون مركز أكثر على معتمداتي الفحص وأيضا أتبرقة بالتنسيق مع إدارة العامة للغابات باش تكون فيه زراعة 80,000 شجرة وأيضا 20,000 شجرة أخرين باش يكونوا موزعين على 24 ولاية اللي باش يتم من خلالهم إحداث مناطق خضراء في كل ولاية بالتنسيق مع البلديات والسلطات المحلية هناك وتحديد مناطق اللي يكون فيها كشافة وأيضا بمنظمات المجتمع المدني هناك باش يكون فما إحداث لمناطق خضراء في كل ولاية. ايضا كيف باش يكون فما تعاون مع وزاره التربيه باش يكون هناك احداث مناطق في مؤسسات تربويه بكل ولايه تكون احداث مناطق خضراء لتعزيز الحس البيئي لدى التلاميذ والشباب هناك وهناك مسابقه بين المؤسسات التربويه هذه هدف نتاعها المحافظه على المناطق الخضراء وانه ينمو الاشجار هذوكم بطريقه جيده وسليمه. باش يكون هناك حملات توعويه ايضا باش يتم تنفيذ اكثر من 50 حمله توعويه على المحافظه على الاشجار المحافظه على البيئه بصفه عامه. ايضا باش يكون هناك تدريب 50 من الشباب الكشافة التونسية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الفلاحة باش يتحصلوا في نهاية التدريب هذا على شهادة تسمى سفير البيئة اللي هو ممثل الجهة هذيك في المشروع هذا وباش يكون هو يحرص على نجاح المشروع ويكون هو سفير للمشروع وسفير للبيئة بصفة عامة باش يحافظ على البيئة وغيره من الأشياء هذم. ونختتموا إن شاء الله المشروع متاعنا اللي هو باش يمتد على مدة سنة ونصف باش يختتم بأحداث مسلك إيكولوجي يكون في منطقة بورسريال في تنوع كبير نتاع أشجار اللي يتم زيارته العباد وتتعرف على الثقافة البيئية والفسوة عامة.
1: بحسب الأرصاد الجوية تتجاوز درجات الحرارة اليوم المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وتكون الحرارة القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق السيال الساحلية وتكون الحرارة وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مرتفعة خاصة بالشمال حيث تتراوح القصوى بين 42 و47 درجة وبين 39 و43 درجة بالوسط والجنوب مع ظهور الشهيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية. كما يشمل هذا الارتفاع الملحوظ في الحرارة أغلب جهات البلاد بداية من يوم غد ويتواصل إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. إلى أخبارنا العالمية، تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط تقديرات سياسية في بيروت بأن تمثل محطة مهمة لاختبار مدى جدية تل أبيب بشأن البدء في خطة الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان. وتستمر المفاوضات المباشرة يومين في مقر السفارة الأمريكية في روما ويخصص اجتماع اليوم لبحث البنود الواردة في الاتفاق الإيطالي الذي وقع بين لبنان والكيان المحتل في 26 من جوان الماضي وينص على البدء بوضع آليات تنفيذية للاتفاق وتشكيل لجان متخصصة بحسب الحاجة. أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة النينيو داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومر ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلفها هذه الظاهرة. وأكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. إليكم تذكيرا بالعناوين: يوم إعلامي بمركز التكوين المهني الفلاحي بالإكسار بولاية قفصة للتعريف بمشروع بيردوير الهادف إلى تطوير منظومة إنتاج الفستق بالجهة. انتشار أسراب من الجراد المحلي تلحق أضرارا بعدد من الغراسات والزيتين والأشجار المثمرة بعمادة الحازة التابعة لمعتمدي فوسانة بولاية القصرين. الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 12 درجة خلال الساعات القادمة بحسب الأرصاد الجوية. والانسحاب الإسرائيلي من أراضي الجنوب يتصدر أولويات لبنان في مفاوضات أو المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا نزار رويسي، رقميا ومرئيا عبد بيمولا. إلى اللقاء.

استعدادات لتظاهرة فزعة الفرسان للجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين. نشاط المكتب المحلي للمصائف والجولات بالبلدات من ولاية قبلي. التعريف بنادي الخط العربي بقفصة. في سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة. معاك تظوى مريتنا.

22 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معكم من توا حتى للثلاثة. برنامج عيش الفن باش ياخذكم في رحلة موسيقية نعيش فيها أجواء مختلفة من الموسيقى العالمية، الموسيقى العربية وأكيد الموسيقى التونسية. خليكم معنا برانشي.

31 دقيقة بعد الماضي ساعة وبجينا بالفايب متاع أسيف نوستالجيك لغنيات اللي حليناها مسمعناهم ذوما تقريبا كلهم أغاني أواخر التسعينات تقريبا الحقبة الذهبية لمختلف الأغاني عرفت فيهم ازدهار برشا الأغاني العربية وزادة كيف كيف الأغاني الغربية أغلبيتهم عدينا معاهم قويل أسيف وعدينا معاهم برشا زادة كيف كيف عروسات في الليل مازالوا لليوم تنجم تسمعهم برشا أغنيات الحقيقة قدوم مازلت لليوم تنجم تسمعهم وتشيخ عليهم كيف تسمعهم رغم اللي الأغاني هذوما في الوقت ذاك أسادة كيف كيف يتصنفوا أغاني تجارية أغاني خفيفة أغاني لايت وأغاني تجارية ولكن مازالوا ويتسمعوا عكس أغاني اليوم الأغاني التجارية لليوم اللي يتلام عليها اللي هي أغاني تسمعها مدة لكن ما تنجمش تعاود تسمعها من بعد. مازلنا معكم أكيد خلوا لي تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك إذا عجبكم الريتم والفايب متاع اليوم عجبتكم الموسيقى وقولوا لي شنية أحسن أغاني بالنسبة ليكم متاع صيف السنة برشا أغاني الحقيقة تونسية برشا زادة كيف كيف عودة لعديد من الفنانين المساروة وغيرهم زادة كيف كيف الفن الخليجي زادة مجموعة من الأسماء عندهم جديد شنو هو الأغاني اللي تسمعوها منتم في الصيف خلوا لي في التعليقات وإلا نجموا تتواصلوا معنا زادة كيف كيف مفتوح أمامكم ونسمع أصواتكم منتم زادة على 76 226 600

عايشة. هذه أغنية الشاب خالد في الأغاني المعادة، اخترناها اليوم. عايشة واحدة من أشهر وأنجح الأغاني في تاريخ موسيقى الراية والبوب العالمي. الأغنية هذه خرجت في عام 1996 ضمن ألبوم الصحراء، واحتلت المراتب الأولى في تصنيفات الأغاني ببلدان عديدة كما فرنسا، بلجيكا، وزاد كيف كيف في العالم العربي، وحققت مبيعات قياسية، كرست مكانة كبيرة للشاب خالد كملك الراي وأعطاته شهرة عالمية. الأغنية تحولت الرمز النسوي نجي بكرامة المرأة وحريتها، وتم إعادة غنائها وترجمتها لعشرات اللغات العالمية بواسطة فنانين آخرين. نذكر أن الكلمات الفرنسية صاغها الملحن والمغني الفرنسي الشهير جون جاك جولدمان، الغنية على التعريف، واللمسة العربية أضافها الشاب خالد. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، وما زلنا نستنى في برشة تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك. خليكم معنا برانشي.

ارجعنا لكم من جديد. هادو مال جيبسي كينج في أمور ميو. تعرفوا انه أمور ميو ما هيش العنوان الرسمي للأغنية نو فولفيري لن أعود، هي العنوان الرسمي للأغنية ولكن معروفة بأمور ميو، هي واحدة من أعمق وأجمل الأغاني الرومانسية الكلاسيكية لفرقة الجيبسي كينج العالمية. خليناكم على أنغام الفلامينغو الرائع والجيتار الإسباني الدافئ مع صوت الحقيقة اللي مس قلوب الملايين في العالم وأيقونة زادة كيف كيف موسيقية هذه المجموعة جيبسي كينج. ما زلنا مواصلين معكم الأغاني وكالعادة رحلتنا الموسيقية تجوب شرقا وتجوب غربا وشمالا وجنوبا، كل أنواع الموسيقى والأنماط الموسيقية تلقوها معنا في عيش الفن.

0: تمام الثانية ظهرا الموعد مستمعينا الكرام، يتجدد الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس نظم اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالكسر من ولاية قفصة يوما إعلاميا حول سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق بما يعزز استدامتها ويرفع القدرات على التكيف مع التغيرات المناخية. اليوم الإعلامي يأتي في إطار مبادرة فلاحية تهدف إلى دعم زراعة الفستق وتحسين الإنتاجية ويركز على التكيف مع التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه. الإدارة الجهوية للصحة بجبلي تشرع قريبا في إنجاز تجربة نموذجية لرقمنة الملف الطبي المدرسي للتلاميذ بمعتمديتي جبلي الشمالية وجبلي الجنوبية في انتظار تعميم التجربة على بقية معتمديات هذه الولاية. الدورة 45 من مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة من ولاية القصرين تنتظم من 24 من جويلية الجارية وتتواصل لغاية 22 من أوت القادم لتقدم للجمهور 14 سهرة فنية متنوعة. وزارة التربية أعلنت القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية القادمة في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. القيادة العامة للكشافة التونسية تنظم غدا حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل والذي يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. أخيرا وشرق أوسطي، استشهدوا 6 فلسطينيين بينهم سيدة كما أصيب آخرون بجروح خطيرة في قصف نفذه طيران الاحتلال الصهيوني على منطقة الفلوجة غربي مخيم جبالية في قطاع غزة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض. يعني كانت شريفه فاضل

0: أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرض السقايين. علمنا علمنا علمنا
1: علمنا.

في أخبار الفن لليوم، BTS، شاكيرا، جاستن بيبر، مادونا باش يكونوا نجوم العرض المرتقب لنهائي كأس العالم 2026. فرقة البوب الكورية الشهيرة BTS، شاكيرا، جاستن بيبر، مادونا، جوستافو دوداميل باش يقدموا عرض وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالعرض التاريخي في استراحة ما بين الشوطين لمباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بالتعاون مع منظمة Global Citizen. في البيان متاع الفيفا اللي نشره عبر الموقع الرسمي بتاعه قال انه لأول مرة على الإطلاق باش تجتمع كرة القدم والموسيقى والتأثير الاجتماعي في عرض وصفه بالتاريخي، وباش يدعم العرض ما بين الشوطين لنهائي كأس العالم لأول مرة، معناها بين لدوميتون باش يكون تم عرض موسيقي فيه المجموعة متاع الفنانين العالميين والنجوم المشاهير هذوما الكل. ويقول انه الهدف من المبادرة هدية جمع 100 مليون دولار أمريكي باش يوسعوا بها نطاق فرص التعليم وفرص كرة القدم للأطفال حول العالم. والعرض هذا باش يشرف عليه كريس مارتن من فرقة كولد بلاي، وباش يتم بثه مباشرة للملايين من المشجعين حول العالم. وبحسب البيان انه الماتش باش يلعب في ملعب ميتلاف في نيويورك نيوجيرسي بين المنتخبين اللي باش يكونوا فائزين اكيد. ولهنا هكا علاش في عيش الفن تلتقي الكورة بالموسيقى كما باش تلتقي في نهائي كأس العالم مع المجموعة هذه. وكل عادة المؤثرين هذوما خاصة المؤثرين الاجتماعيين أصبح عندهم دور كبير، وحتى زاد كيف كيف في الكوب دو موند موجودين برشا أسماء الحقيقة، مش باش نذكروا اسمهم ونخلوا الآخر دونك مش نذكروهم الكل، ولكن نكتفوا بذكر أسماء الفنانين. في أخبار الفن زاد كيف كيف باش نحكوا على جديد الفنانة اللبنانية هيفا وهبي. هيفا وهبي أقبل حفلتها في الأردن تطلق زوز غنيات مع الفنان سان ليفانت مروان عبد الحميد المعروف باسم سان ليفانت. هبطوا زوز هبطوا على الشين يوتيوب متاعهم نهار 11 نهارين التالي مقاطع من أغنية جديدة، ومروان كان شارك في كتابة وتلحين أغنية بحبك بالشراكة مع إدريسي، أما أغنية موتسي بوتشي اللي هي من كلماته ألحانه. هذوما الأغنيات الزوز للفنانة هيفا وهبي وسان ليفانت مروان، جدد إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا المرة الجاية. إذا عجبوكم خلوني في التعليقات مثالش معناها نسمعوهم في الحلقة القادمة. هذوما أخبارنا الفنية لليوم، طبعا برشا أخبار الحقيقة، ولكن باش نحكو على ذكرى الفنان اللبناني، نحكو على ذكرى زياد الرحباني. نعرفوا انه زياد الرحباني قريب الذكرى متاع الوفاة متاعه، فأعلنت أخته قبل الذكرى ريما الرحباني في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الشخصية للفيسبوك اليوم، قالت انه ممنوع تكريم زياد، ممنوع أي تكريم لزياد، في إشارة بيانسور لشقيقها اللي تحل الذكرى الأولى الرحيل نهار 26. وقالت انه الموقف هذا ما يجيش من رغبتها بالاستئثار بالإرث متاعه، ولكن لأنه هذا الصحيح والأصول حد تعبيرها. قالت هو الصحيح والأصول، هكا عبرت ريما أخت غسان. وقالت أنه تكريم زياد ما يكونش بالتشنيع بأعماله الموسيقية ولا بالتشويه ولا بالتصرف بهذه الأعمال. وأشارت ريما أنه انتماء شقيقها الفنان الراحل للحزب الشيوعي، قالت أنه شيوعي أصلي وأصيل حقيقي، ومضيفة أنه يكاد يكون الشيوعي الوحيد الحقيقي على هاته البسيطة هو ومير تيريزا. فكرا وتنفيذا وبناء عليه انتقدت أن وصول سعر بطاقة دخول الحفلة متاعه ل 60 و80 و100 دولار أمريكي، وأوضحت أنه كان حريص أنه يخفض من الأجور من أجل يتمكن الجمهور من أنه يحضر الحفلات متاعه بسعر مناسب للدخل متاعهم. دونك لخص لكم التدوينة الطويلة لريما زياد ريما رحباني، أخت زياد رحباني، تقول إنه الأسعار هذه أسعار غالية ما ينجمهاش الجمهور اللي تعود إنه زياد رحباني يعمل حفلاته بسعر أقل حتى الناس الكل تتمكن من أنها توصله، وإنه الفن متاعه يوصل أكثر، وإنه هو كان منتمي الحزب المفروض يدافع على الطبقات الفقيرة، ما عندوش هذا التوجه لنوع ما، بعيد على أفكار وإيديولوجيات، وفضك علاش هي رفضت إنه يتم تكريم الأخ متاعها. هذا تشوفيه هو مش استئثار بالإرث متاعه، ولكن محافظة على الأفكار والإيديولوجيا متاعه. كثرنا شوية من الكلام نرجع للموسيقى، ولكن باش نسمع موسيقى زياد الرحباني بصوت تونسي لطيفة.

0: الاشهار يلا جو سيف سني حافله انترنت
1: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج اشهار

35 دقيقة بعد ساعتين. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. مشكورين الناس الكل اللي باقين يتفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك. يشكم صحة على الكلمات التشجيعية والتحفيزية اللي تبعثونا بها، حاجة متنجم تكون كان تفرحنا. الناس اللي تسلم علينا زادة كيف كيف، احنا بدنا نسلم عليهم ونقول لكم إن شاء الله نهارهم أسعد الأيام.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: كنا نسمع في الفنان البدوي الراحل بلقاسم أبو جنة، واحد من أبرز عيون الأغنية التراثية والبدوية التونسية وأكثرها تأثير وشهرة. الأغنية اللي ساهمت باش تشكل بطريقة أو بأخرى صياغة زادة كيف كيف الهوية الفنية لصوت الصحراء بلقاسم أبو جنة، اللي غنى وحفظ الموروث الغنائي البدوي الملتزم والشعر الشعبي الأصيل، وعرف به للجمهور التونسي وللجمهور العربي زادة كيف كيف، وعرف بجمالية هذا الموروث. إن شاء الله ربي يرحمه، أكيد الغنيات متاعه بقاو في الذاكرة الشعبية للأغنية التونسية، وبقاو زادة كيف كيف في سجل الأغنية التراثية التونسية وفي سجل الأغنية التراثية خاصة في الجنوب التونسي، وهو صوت الصحراء كما يسموه الناس اللي تحبوا وتحب الفن البدوي. ما زلنا مواصلين معكم تقريبا 15 دقيقة مازال في عمر البرنامج، وأكيد باش نعيشوا فيهم فن.

هكا بابانا رب. وصلنا معكم لنهاية الرحلة الموسيقية متاعنا لليوم، وكالعادة الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة في عيش الفن. تحية كبيرة للفريق اللي رافقنا اليوم في تأمين الحصة هذه، مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك. ما بقى لكم مش نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد أيام.

0: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.
1: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إذا تقفص إذاعتكم.
3: تمام الثالثة بعد الزوال.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، تم اليوم إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بكلفة جملية تقدر ب 1.1 مليون دينار، وقد حددت مدة إنجاز الأشغال ب 180 يوما في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المرضى وتطوير الخدمات الصحية بالمؤسسة الاستشفائية وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم إلى التعامل مع نتائج الامتحانات الوطنية باعتبارها مؤشرا موضوعيا لتقييم الأداء، بما يسمح برصد مواطن القوة وتحديد النقائص واقتراح الحلول الكفيلة بالارتقاء بجودة المنظومة التربوية. وثمن الوزير الجهود التي بذلتها مختلف الهياكل المركزية والجهوية لإنجاح هذه الامتحانات وتأمين حسن سيرها. أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية نجم الدين نوارة بتسجيل أكثر من 4000 عقار دولي منذ انطلاق البرنامج الوطني للتسجيل العقاري في 1993. وأوضح من جهة أخرى في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم أنه تم استرجاع أكثر من 70000 هكتار من الأراضي الدولية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن غدا الأربعاء هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية. وأوضحت الإدارة أن هذا التاريخ يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل أيضا التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. أخيراً، قالت موسكو اليوم إنه لا يمكن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا دون مشاركة روسيا، وذلك رداً على تصريح أدلى به المستشار الألماني، قال فيها إن موسكو لا ينبغي أن تلعب أي دور في صياغة مثل هذه الترتيبات. وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى ضمانات من الغرب لحمايتها من أي هجوم مستقبلي من روسيا التي تسيطر قواتها حالياً على نحو خمس أراضيها. في أمان الله.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: العلم والحياة.

حصة جديدة تجمعني بكم إنس حمد الويسي في برنامج العلم والحياة. اليوم نتحدث عن ابتكار ثوري، كهرباء من التربة تعمل إلى الأبد. نجح باحثون من جامعة نورث ويسترن في ابتكار تقنية ثورية غير تقليدية لتوليد الكهرباء مباشرة من التربة. يعتمد هذا الابتكار على استغلال نشاط البكتيريا الطبيعية في الأرض لإنتاج تيار كهربائي مستمر، ما يوفر مصدر طاقة منخفض التكلفة وقليل الصيانة. وتمثل الفكرة خطوة واعدة نحو تشغيل أجهزة صغيرة لفترات طويلة دون الحاجة إلى بطاريات تقليدية أو مصادر طاقة خارجية. الجهاز الذي لا يتجاوز حجمه كتاباً صغيراً قادر على توليد طاقة مستمرة تكفي لتشغيل أجهزة استشعار مدفونة تحت الأرض دون الحاجة إلى بطاريات أو صيانة دورية. والأكثر إثارة أن هذه الخلية واصلت العمل بكفاءة في ظروف قاسية من الجفاف إلى الفيضانات، منتجة طاقة تفوق احتياجاتها بنحو 68 مرة، ما يعزز موثوقيتها علمياً. الفكرة تعتمد على ما يعرف بخلايا الوقود الميكروبية، وهي تقنية علمية تقود جذورها إلى أكثر من قرن، لكنها لم تستغل علمياً على نطاق واسع إلا مؤخراً. تقوم هذه الخلايا على مبدأ بسيط، فعندما تقوم البكتيريا الموجودة طبيعياً في التربة بتحليل المواد العضوية فإنها تطلق إلكترونات كجزء من عملية الأيض. يتم التقاط هذه الإلكترونات عبر أقطاب خاصة لتتحول حركتها إلى تيار كهربائي مستمر، وبفضل هذا التفاعل الحيوي الطبيعي يمكن توليد طاقة منخفضة ولكن مستقرة، ما يجعلها مثالية لتشغيل أجهزة صغيرة لفترات طويلة دون الحاجة إلى مصادر طاقة تقليدية. لكن التحدي الأكبر كان دائماً في استقرار الأداء، إذ تحتاج البكتيريا إلى توازن دقيق بين الرطوبة والأكسجين لتبقى نشطة. أي خلل في هذا التوازن قد يؤدي إلى تراجع إنتاج الكهرباء. هنا جاء الابتكار الجديد عبر تصميم ذكي يضع القطبين بشكل عمودي ومتعامد، ما يسمح بتوفير الأكسجين من الأعلى والحفاظ على الرطوبة في الأسفل، وبالتالي ضمان استمرار عمل الخلية بكفاءة حتى في الظروف البيئية المتقلبة. يدفن القطب السفلي في التربة الرطبة حيث تنشط البكتيريا وتنتج الإلكترونات، بينما يبقى الجزء العلوي قريباً من السطح لالتقاط الأكسجين الضروري لإكمال التفاعل. يغطي النظام بغطاء مصمم بعناية يسمح بالتهوئة ويمنع دخول الشوائب التي قد تعيق الأداء. كما أضيفت طبقة عازلة للماء لحماية المكونات أثناء الفيضانات، ما يمنح الخلية قدرة عالية على التكيف والاستمرار في مختلف الظروف البيئية. هذه الخلايا ليست مخصصة لتشغيل مدن أو أجهزة كبيرة، لكنها مثالية لتغذية أجهزة الاستشعار منخفضة الطاقة مثل تلك المستخدمة في الزراعة الذكية لمراقبة رطوبة التربة أو متابعة حالة المحاصيل أو أيضاً تتبع حركة الحيوانات في الحقول. ورغم بساطة مكوناتها التي يمكن الحصول عليها من متاجر عادية، إلا أن تأثير هذه التقنية المحتمل كبير وواعد. ويعمل الباحثون حالياً على تطوير نسخة متقدمة قابلة للتحلل بالكامل داخل التربة بعد انتهاء عمرها التشغيلي، ما يجعلها خياراً صديقاً للبيئة بحق. وبهذا الشكل تجمع التقنية بين الاستدامة والكفاءة. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. العلم والحياة.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
3: سالك الجبال.
2: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
3: غزالة الجبال.
2: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي غون جايتها تغرف واحد كيلة زهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبوهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: واه يا غزالة يا معذبت لي. يا يا يا يا يا مش يا زهار. يا زهار الله الله مخيا بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبالله

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه هالغم علينا.
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كنا على حق وهم على باطل. هي

0: غزالة الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: لا حول ولا قوة. أيوه ها وين هالتراكتور جاب الرملة باش يفرتوها في البلاصة اللي تيطوروا عليهم فيها.
3: مالا هذاك هو تو يظهر المراقب وجماعته هو حتى العسكر كملوا من حطان الكراسي في المنص.
4: هيه يا العوني هيه زعما وقتيش تيجيبوه؟
5: ما عادوش يبطوا بريقيقة تراهم جايين في ثنية.
2: هاهم جو الله أكبر الله أكبر
3: جماعة هنظر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعتهم قربت مسكين ومدايم كان وجه رب.
2: شوف ايش يصفصفوا فيه. قدام الرملة حول ولا قوة. تفرج ها وين هزك دود من غادي وبرقعة منا والمنور والهادي. خي هذوما اللي نعرفهم وين هما حاطينهم في الصف الاول.
3: لا اله الا الله.
5: تتفرج يا بريقيقه.
4: هاني نتفرج العوني محرها ساعه الموت يعطيها محور.
5: اسكتي ترى اسكتي خلينا نسمع وش يقول.
6: أيها المواطنون، أيتها المواطنات الحاضرات والحاضرين، لقد تمت إدانة هؤلاء المجرمين بارتكابهم أعمال تخريبية، سرقة ونهب وحرق ممتلكات الغير والتعامل مع العدو. هدوء. التعامل مع العدو ومساعدته في قتل المواطنين العزل والأبرياء وبث الفوضى في كامل أرجاء المدينة. هدوء. وبناء على البراهين والأدلة الدامغة التي تدينهم بالجرائم المذكورة أعلاه وحفاظا على أمن البلاد والعباد، حكمت المحكمة العسكرية على المدانين بالإعدام رميا بالرصاص.
2: الله أكبر.
6: هدوء. حكمت عليهم بالإعدام رميا بالرصاص في الساحة العامة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. انتهى نص الحكم.
7: شاهدوا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الأعلى ذو الجلال والإكرام.
8: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.

0: روحك الاكل يمشي شوي.
1: يا
0: سندي امك يا جنات.
2: اركبي يا بابا.
0: يا اضرب رواحكم رجال، خفوا رواحكم لموا رواحكم وامشوا. لا حول ولا قوة الا بالله. تفرج يا صالح يا ربي ياكل خلق اللي قدامني واللي ورانا. البلاد خلت ما قعد فيها احد.
3: الروح عزيزة يا سي فتاح، وخلي عليك باهي كي يخلوها لهم خالية باش ما يقوش علي مني طرقوا.
4: واسع شوي يرحم والديكم.
3: يا ولدي
4: هاي
3: يا ولدي راي قدامك ناس يا ولدي.
4: والله غير ما خالي البغل رفنا عليه كريتا والله ينقص يلزم مصرحة شوي لا يحرم.
5: اهربوا
6: يا ناس، اخرجوا من الضي وتولدوا، ما تقفوش من المنين، اقفزوا تحت الجر وما عادش تحرك، اهربوا مش عاودوا بردوا عليك، اضربوا روحكم معاك.
3: يا ربي عدي النهار على خير، يا ربي يلطف فينا يا صاحب الرجال.
6: ارجعوا تحت الجر، اخرجوا من الضي، اهربوا مش عاودوا بردوا.
4: يا لزهر
3: يا لزهري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لزهري فيق لزهري لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: أخي شفتوا الضغط اللي بدأ سجاح منعت الكريتة والبغل وأنا بلا باس.
7: امشي يا شدات أمي حاجة عليكم أمي
0: نجاح.
7: أمي نجاح. أمي نجاح. أمي نجاح.

0: Kardeşim! İstemin! İtanı kuat mümkün mü ne fikir arası? İstemin mi ne fiyat değil? مش كم عارفين اللي هو ممنوع بس تركيله
1: بلاتي يا سيدنا بلاتي احنا ضياف في بلادكم ما على بالناش باللي ممنوع نسيروا في الليل
0: احبسهم يظهر لي فيكم قطعية زيرية والصراح قليل جايين في اخر الليل تسرقوا لهنا
1: لا سيدنا والله العظيم احنا مغاربة من مراكش
2: تقدر تسول علينا السي الفالح اسمعني
1: عفاك
0: ما تعبش روحك أولاً الحومة هذه ما قعدت فيها حد الكل مهجر على رب البرة ثانياً أنا إنسان ما نفهم شيء امسك قدامي البسط وغادي توي بان كل شيء
1: صافي يا سيدنا ما كاين شي مشكل غادي ندوزوا معكم في الهضرة صافي دابا أي ضربني بموس الكلب يا بالقاسم ما يخلط خليوش يهربوا ترشق عليه ترشق
0: كوذ يا كلب أوبذن بالكلب سلطان سلطان وين جاتك الضربة؟ الله الله الله ضربك في المقتل ولد الحرام حط يدك على الجرح وقبس عليه باش ما يزيدش يخرج اكثر دم
1: ابي القاسم انا مهربوا يا ابي القاسم
0: واحد ضربته وما عنده وين يهرب الليل يتشد وثاني هو انا مشتوح في وسط زقاق يعوم في دمه
1: انفخ بالكنيرو حتى لين يجوا جماعه الكل يسكروا سنك وما تخليهمش يهربوا واحد من البوسطه للميت
0: هزك السبيطار
1: هزني السبيطار في ساري لعبت علي الدخوت الموت يا ابن قاسم خويا
0: ابكيك ردي بالك تغمز عينيك تو نوصلك للسبيطار المستوصف ومن بعد تو نعلم البوسطه للميت وعليك
3: ما تخافش يا زهاري ما تخافش بقدرة ربي لاباس من هنا الغدوة تصبح لاباس احنا يعطينا كي كف الدم برك تو فارعوه عام تو يغلوا لك شوية حشيش وبقدرة ربي تصبح لاباس وليد اختي
4: حب نرقد خالي حصل روحي بكل بيت ولا عبال يدوخ خالي
3: يلا ومنك وليد اختي راك عاد قريب تنشح من الدم اشرب دواك ومن بعد ارقد غزاله جنات ثورو غلوا لهك القرطاس تاع الحشيش
5: الله يبارك بابا هاني صورت
6: الله يبارك عمي صالح
1: يا ويا لا لا يا لا لا لا
3: وين على خير سي محمد علي
7: ما عندي ماشي سي صالح هاني في العشه اللي بجنبك هاي فيها لما يقصروا في الليل تستحقني هاني بحذاك غير الغط علي صوت ونكون عندك
3: يصلح حالك وليدي يصلح حالك ظنوا حلالية يا سي فتاح نابلك بها ربي الراجل ما خلناش حتى المسان نمسوه هو اللي يحمل وهو اللي يهز حتى من دبيشات مسكين تمرغدوا بالدم
8: ما عندنا شمزية الخول الخو رحمة كيما نلقوش بعضنا وقت الشدة وقت الرخاء الناس كل أصحاب والأصحاب إلا أصحاب الشدة
9: ملي حطت بك لكالها في هالبر وهي قارنا سنيها وموريتنا الويل
10: الله لا تربح للبي ولا الدي ولا المرلي ولا هالكلبة فرنسا ما تحلش فينا هالفترية هذه وتهججنا من ديارنا للخلال مخلي وما يزيهاش خالطين علينا بطياراتهم يبردوا علينا
11: ما تربح
9: أجمع أجمع أسكات سي يونس راهو قوال من البريمة قول يا سي يونس قول على نتصنطو فيه
12: فرنسا معد الأشرار هي جابتنا الهم وردتنا كاس المرار علينا الماريكان صدم الماريكان ديز من هكا وبرنا في ليلة فكة لاحة في فمك العلكة ثعبان يقلز في الدم
9: ها والكلام الصندي اهدوا يا جماعه اهدوا خلوه يكمل كامل سي يونس كامل.
12: وخياني واشي هالهم طاحوا بينا كلاب الدم. بكري الناس يقولوا لي تزيد زفرت كيف العمية، حتى لين شفت بعيني وفيها سواقع تتكلم.
10: يرحم البطن اللي تخبطت فيها. قول سي يونس كلامك ينقي الشوك من القلب.
9: وانت سي خليفي بالك ناوي تقعد ساكت؟ هاودي الحضور من قبله وهم يهمزوا فيا من طالبينك باش تتكلم باش تقول حاجة. ها هذاك سي الربعي ربي مد في انفاسه ان شاء الله حكينا على قصة الصنديد سيد الخنقة علي بن غداهم واش عمل في البي وتباعه. راه وقفنا على برشا حوايج ما كناش نعرفوا على الصنديد الحر ولد الحرة. وهذاك سي يونس نظم كلام يتوزن بالذهب وبردنا شوية على قلوبنا. أبقى عادة أولادي كان الصويت لحنين هاك اللي أعطاه لك ربي سبحانه. هيا طره سمعنا حويجة
11: كلها بالقصبة القصبة هم هنا.
9: هيا أسعد أسعد أيجي أسمع أنت القصبة ما يديمة تحتك نعرفك ما تفارقهاش ماك مسميها البنية. هيا ترى مرقها من تحت البرنوص وانفخ فيها خليها تغرد الليلة. هيا ترى سيبها خلي تنوح على هالوقت لاجرب ورانا ما ندروش على الحي من الميت. هسعد قصب ومولاها ربي وقول لصاحبك هذاك حتى هو يمرق قصبته
13: ويعقب معاك. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. ايش تتغني يا سي خليفي؟ يتكلم ايش تتغني يا سي خليفي؟
9: او يا يا يا يا يا يا يا يا يا بالله يا الحمام يا زرق الجنحان بلغ للسلام
10: ازرق
9: شكوان ونصلي على النبي المختار.

كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.

0: الفرسان للجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين، نشاط المكتب المحلي للمصائف والجولات بالبلدات من ولاية قبلي، التعريف بنادي الخط العربي بقفصة. في سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
1: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
4: الرابعة بعد الزوال، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. وصلت بلدية قفصة اليوم بالتعاون مع السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني أشغال تجذيب وتنظيف الأشجار والنخيل بشارع البيئة بهدف تحسين المظهر الجمالي للمدينة والمحافظة على السلامة العامة وضمان انسيابية حركة المرور. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب انطلاقا من يوم غد الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، تتواصل إلى غد 15 من أوت القادم بمختلف ولايات البلاد. تعمل وزارة النقل على إعداد مشروع قانون بقطاع النقل الجوي، وأفاد ممثل الوزارة في جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون يتم إعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية قبل استكمال صياغته النهائية. أفادت وسائل أعلام نقلا عن مصادر في مستشفيات غزة اليوم باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروحى. في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز بين واشنطن وطهران واستمرار الهجمات الأمريكية، يتجه البرلمان الإيراني لإقرار تشريع عاجل يمنح طهران السيطرة التامة على الملاحة ويقيد الوجود الأجنبية. حضر القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم في وقت تراجعت فيه بشكل حاد على القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ويعاني أكثر من 18 مليون يمني من الجوع فيما يواجه ملايين آخرين صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. رحلة اليوم تنطلق في زمن وحضارات ما قبل التاريخ. ما هي حضارات ما قبل التاريخ؟ أين انتشرت؟ كيف نحددها زمنيا؟ لماذا أقر المختصون تاريخها؟ وما هو التاريخ حتى نتحدث عما قبله؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا العدد مع استضافتنا للدكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. مرحبا بك دكتور.
2: شكرا على الاستضافة وشكرا كذلك على هذا البرنامج المتميز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. إذن الأثر الباقي اليوم نتحدث في ما قبل التاريخ، فترة ما قبل التاريخ، ودائما نعنى بتبسيط المعاني لمستمعينا الكرام. لماذا ما قبل التاريخ هو قبل التاريخ؟ في علاقة بماذا؟ من حدد التاريخ ومن حدد ما قبله؟
2: شكرا. لابد إذن من تقديم تبسيط منهجي للفصل وتوضيح ما معنى ما قبل التاريخ وما معنى التاريخ. يعني هل أن ما قبل التاريخ ليس بتاريخ بشري؟ يعني لأجل تبسيط المعلومة إذن فقط أقول أن هناك تحديد زمني مرتبط بحدث تاريخي تم اتفاق عليه أن تاريخ ما بين 3500 قبل الميلاد و 3200 قبل الميلاد يعتبر هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ وفترة التاريخ. لكن ما هو الفرق ما بين الفترتين؟ إذن هذا هو الذي يجب أن نبسطه ونوضحه بكل بساطة. أن فترة ما قبل التاريخ التي تمتد كرونولوجيا أردنا تحديدها زمنيا وتبقى إذن الفترة هذه قابلة للتغيير وفق الاكتشافات الأثرية تمتد من قرابة 3.5 مليون عام إلى حدود 3500 سنة قبل الميلاد، وهو تاريخ اختراع الكتابة.
1: نعم.
2: وليس اختراع الكتابة، يعني أن الكتابة واستعمال الكتابة هو الحد الفاصل ما بين فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية. إذا قارنا الفترتين زمنيا سنجد أن فترة التاريخ لا تمثل شيئا مقارنة بفترة ما قبل التاريخ. كيف نتحدث اليوم على 5000 سنة؟
1: نعم.
2: مقارنة ب 3.5 مليون سنة، وكأننا نتحدث عن ثانية ضمن مسار زمني، مجال زمني متاع يوم أو أكثر.
1: نعم دكتور، تمثلات ما قبل التاريخ وحضارات ما قبل التاريخ لا تبدو معناها يسيرة بالنسبة للمتابع، بالنسبة للمختص شأن آخر، لكن بالنسبة للمتابع اليوم الإنسان يتحدث على الاكتشافات وعلى تطور الحياة وعلى الرفاه وعلى بإغفال غير قصدي ربما لما قام به إنسان ما قبل التاريخ حتى يحافظ على وجوده. معناها لهنا في حديثنا مش زمنيا فقط نتحدث على أهمية ونتحدث على الثقل الفعلي ووجودي للإنسان، وهو ربما من الأهداف متاع هذا البرنامج، برنامج الأثر الباقي، إن نتحدث على تحديات الإنسان لعامل النسيان، معناها هو اللي خلته يكون حاضر في مختلف المجالات.
2: فعلا، وعيد أقول أنه هو فصل منهجي لا أكثر. يعني
1: نعم.
2: هي سلسلة زمنية واحدة.
1: نعم.
2: من التطور البشري منذ ملايين السنين إلى اليوم، يعني هو فقط لتحديد هذا الفاصل. هناك صعوبة فعلا مثل ما ذكرتي في دراسة خصوصية فترة ما قبل التاريخ لأن ليست فترة مكتوبة.
1: نعم.
2: ليس لدينا عليها شواهد مكتوبة، لكن معارفنا كبيرة عن هذه الفترة وتزداد تطور يوم بعد يوم من خلال دراسة آثار هذه الحضارات. ويكفي أن نقول أنها حضارات إنسانية لا تقل شأنا في تطورها وفيما أنتجته. لأن ما هي الحضارة؟ إذن هي الحضارة هي كل ما ينتجه الإنسان من أدوات وتقنيات ومعارف ومفاهيم وأفكار ومعتقدات وفنون لأجل إذن التعبير عن واقعه وحياته والتسهيل معيشته. إنسان ما قبل التاريخ منذ ملايين السنين طور أدواته، ولو المراحل التي تطور بها إنسان ما قبل التاريخ لما وصلنا نحن اليوم إلى مرحلة يعني هي خطوة من خطوات تطور التاريخ البشري. نعم. كيف نقرأ هذه الحضارات؟ نقرأها من خلال بقايا هذا الإنسان.
1: نعم. نعود دكتور للتفاصيل هذه للانتشار الجغرافي وللشواهد على حضور الإنسان في فترة ما قبل التاريخ، لكن قبل هذا نتوقف مع نغم ويظهر لي إنسان ما قبل التاريخ جدير بالتحية، سلم لي عليه فيروز.

0: إذن نواصل دكتور وين كنا قبل هذا النغم، ونرجع نتحدث على الانتشار الجغرافي لحضارات ما قبل التاريخ في العالم. هل تساوت كل البسيطة في حظوظ من إنسان ما قبل التاريخ سكن كهوفها وجبالها، وهل سكن فعلا كهوفها وجبالها فقط دكتور؟
1: إذن هو لابد قبل كل شيء من تحديد الامتداد الزمني لهذه الفترات حضارات ما قبل التاريخ، ونقول أن كل ما سنقوله هو نسبي، لأن كل ما يقال في العلم يبقى نسبي، إذن ومرتبط بآخر الاكتشافات الأثرية وما يمكن. إذن ما
0: يظهر لي جدال كبير في علم التاريخ في المسألة هذه، حتى الكثير من النظريات، وخلينا نقوله حتى في العالم الكل مش كان في تونس بالطبيعة، حتى أطروحات الدكتوراه معناها تتسابق في تفنيد وتأكيد ما ورد.
1: وهذا بالطبع مرتبط بآخر الاكتشافات والمستجدات في مجال علم الآثار خاصة، وإذن بحوث ما قبل التاريخ التي ما فتيت اليوم تتطور بشكل كبير جدا واستعانت بالعلوم المساعدة لها. اليوم نجد أن أغلب علماء ما قبل التاريخ هم مختصين في يعني علم الأحياء ومختصين في البيولوجيا والجيولوجيا، إذن هناك إذن استعانة بكل العلوم الصحيحة لأجل تقديم إذن معارف على الأقل مقبولة تاريخيا. قلنا أن إلى حد الآن نقول أن حضارة ما قبل التاريخ تعود إلى 3.5 مليون عام. إذن لماذا 3.5 مليون عام؟ إذن لأن أقدم هيكل عظمي لبشر وجد من فصيلة ما يسمى الإنسان العاقل، الذي هو نحن من سلالته الهومو سابيان، يعود إلى 3.5 مليون عام، الذي هي هيكل عظمي لفتاة سمها العلماء الآثار لوسي. لوسي وجدت بهيكل عظمي كامل، وهي إذن قدر عمرها بحوالي 20 سنة كامل، ناقصة فقط جزء من يعني الساق اليسرى، وجدت في منطقة تنزانيا، وإلى حد الآن لم نجد هيكل عظمي أقدم من هذا الهيكل. بالتالي من المنطق المعقول أن لوسي لها أجداد ولها سلالة، لكن على الأقل فعليا ليس لنا أقدم من هذا الهيكل، فاتخذت هذا كمؤشر على بداية حضارات ما قبل التاريخ. إذن ومن أكيد أن الإنسان الآن تتحدث اكتشافات جديدة على أنه ممكن أن نصل إلى 7 مليون عام، لكننا لازلنا لم نؤكد ذلك، ولم إذن يتم اعتماد هذا يعني مؤشر لحضارات ما قبل التاريخ. هذه الفترة إذن فاعتبر حوض الشرقي أو ما يسمى القرن الإفريقي هو مهد الحضارات البشرية لبرسو دي المانيتي، أقدم الهياكل العظمية للبشر وجدت في هذه المنطقة، منطقة تنزانيا إذن وشرق إفريقيا.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: والنظريات التي تبحث عن كيف تطور أو تنقل هذا الإنسان، لأن مستقراته خرجت من ذلك المجال نحو مجالات أخرى في الشرق الأوسط، خاصة الجزيرة العربية ونحو آسيا، وهناك إذن بحثا عن الكلاء وبحثا عن يعني العيش، وسنرى بعد ذلك أنماط عيشه وأدواته وإذن نمط غذائه، تنقل عبر هذه النظريات أنه تنقل ثم دخل شمال آسيا ثم وصل إلى أوروبا في مرحلة أخرى، في كل منطقة يسمى باسم إذن وفق أدواته ونمط عيشه والمناخ الذي عاش فيه وتأقلمه مع البيئة التي تعايش فيها. وفيها إذن مسارات أخرى انتشرت في إفريقيا، ولعلها ما يمكن أن نتحدث عليه وصول إذن أو آثار هذا الإنسان في شمال إفريقيا، التي تعتبر كذلك من أقدم يعني المؤشرات الدالة على قدم وجود الإنسان في منطقة شمال إفريقيا وبما فيها البلاد التونسية، التي تعتبر حقبة من حقبات الهامة لتاريخ لفترة ما قبل التاريخ.
2: نعم دكتور مواصلين احنا في حديثنا الشيق الحقيقة، والمختص بالتفاصيل الدقيقة يضيف كثيرا لشغف ربما الباحث الهاوي والمستمع اللي نراهنه ديما على أهمية المعلومة في علاقة ربما بما نريد أن نسمع، ولا بأحيانا تواتر الأساطير خاصة فيما يتعلق بالمسألة التاريخية. نتحدث علم ودكتورة، الكثير من الناس بين الظفرين معناها لا تستسيغ ولا ما تعرفش ان احنا نتحدث على علم التاريخ، وحتى الشهادة العلمية تحمل اسم علم التاريخ، معناها مش مسألة مشابهة. توقفوا مرة أخرى مع الموسيقى، نسمع وردة وبليغ حمدي في باللف.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيده يدفي القلب.

مجرد غنوة حلوة من ضمن الأمنيات.

0: نواصل دكتور إذن مع طرق ربما وآليات حفاظ هذا الإنسان، ما نقولوش البدائية،
1: لا ليس بدائي،
0: ليس بدائي، نعم المصطلح معناها كان ديما موضع خلاف، خطر أثبت أنها حضارة عريقة وما نتحدثوش ربما على البدائية بمعنى الوحشية ولا بمعنى الفوضى وغيرها. إذا نتحدث على إنسان ما قبل تاريخ نجح في إيجاد سبل وآليات ليبقى ليظل حتى يخلد ولنتحدث عنه اليوم.
1: شكرا على هذا التوضيح، خاصة تعريجك على كلمة بدائي، يعني هو بدائي توحيلنا فقط إلى ما هو زمني،
0: نعم،
1: وليس ما هو إذا معرفي وليس تقني وغيرها، لأن حضارة ما قبل التاريخ هذه شهدت ثورات، وشهدت ثورات أقوى من ثورات التكنولوجية التي نعيشها اليوم.
0: نعم،
1: سنوضح ذلك، ولولا هذه الخطوات الأولى في مسار التطور التقني لحضارات لإنسان ما قبل التاريخ لما كنا نحن اليوم. إذن يعني تقريبا إنسان ما قبل التاريخ مر بحقبتين زمنيتين كبيرتين، هما نسميها فترة العصر الحجري القديم وفترة العصر الحجري الحديث.
0: نعم،
1: يعني هذا التقسيم الكبير وفيها تقسيمات جزئية لندخل في تفاصيلها.
0: نعم،
1: لكن لأجل إذن تبسيط المعلومة للمستمع، فترة العصر الحجري القديم هي الأكثر امتدادا، تمتد من 3.5 مليون عام إلى قرابة 10,000 سنة قبل الميلاد. خلال هذه الفترة كان نمط عيش الإنسان ما قبل التاريخ له خصوصية. بماذا يتميز؟ يتميز بالترحال والتنقل الدائم، لا يعرف لا الزراعة، لا يعرف الاستقرار، ليس له بيت، ليس له أرض يقول هذه أرضي، ولا بلد يقول هذه بلادي، ولا مكانا للمستقر. أينما وجد الكلاء والصيد والقطاف، والقطاف أي قطف الثمار الموجودة في الطبيعة،
0: نعم،
1: يتنقل. لذلك نرى أن مجالات تنقلاته تتغير،
0: نعم،
1: من منطقة إلى أخرى، وليس له مستقر بمنطقة معينة. هذه الفترة الأطول في تاريخ البشرية، فترة ما قبل عصر الحجر الحديث، الأداة الأساسية والوحيدة التي استعملها الإنسان هي الحجارة، والحجارة تطور في استعماله، ونتحدث هنا عن حجر الصوان،
0: نعم،
1: لأن تاريخ الإنسان مرتبط بهذه الحجارة تسمى السيلاكس، ذلك الصوان الأكحل الذي أيضا سيستعمله لإشعال النار وغيرها.
0: نعم،
1: إذن يعني هذه الفترة الأطول التي قرب 3.5 أو 3.2 مليون عام إلى 10,000 سنة كان الإنسان يعيش على صيد الحيوانات، قطف الثمار الموجودة في الطبيعة لأنه لا يعرف الزراعة ولا يعرف الغراسة، إذن الترحال والتنقل دام، واستعمال الحجارة كأداة أساسية في حياته كلها، يدفع،
0: نعم،
1: بها عن نفسه، يقطع بها الأشجار. إذن استعمال الحجارة هو الذي وطريقة استعماله هو يمثل كل حقبة تاريخية حضارة معينة. تتخيلين، وهو يمكن مسألة إذن عجيبة، أن الإنسان لكي ينتقل من نحت الحجارة من واجهة واحدة إلى نحت الحجارة من واجهتين تطلب الأمر أكثر من 500,000 عام
0: ليكتشف
1: أن تلك الحجارة التي ينحتها من واجهة
0: قابلة،
1: عندما ينحتها من الواجهة الأخرى ستعطيه معناها أداة بلي بيرفكسيوني، أكثر فاعلية
0: وأكثر دقة، وأكثر في استعمالات،
1: تستعملي خمس يعني 500,000 عام،
0: نعم،
1: باش يتطور. لا نستهزئ بهذا، لأنه لولا لم يتطور هو في تلك الحركة التقنية لما وصلنا نحن،
0: نعم،
1: لأنه،
0: نعم،
1: نشبه تاريخ البشر بالطفل والإنسان،
0: نعم،
1: الطفل ينتقل من مرحلة، من المرحلة الأولى إلى مرحلة أنه يحبو، ثم نقولوا نحن بالدارجة يددش ويمشي ويحلين يجري، لو ما حباش ما ينجمش يجري،
0: نعم،
1: يعني،
0: نعم،
1: هذه الإنسانية، لو ما مرش إنسان بذلك التطور في مرحلة معينة لما نصل، ثم سيبقى أكثر من ما يقارب 500,000 عام أكثر لي ينحت، يسقل الحجارة. ما معنى يسقل الحجارة؟ أنه يستخرج منها أدوات
0: يطوحها
1: إلى،
0: نعم،
1: ما يحتاجه من سكاكين ومكاشط ومساقل ومسامير وغيرها، ليستعملها دائما في حياته اليومية. إذن هنا نتحدث عن إنسان قاوم هذه الطبيعة وعاش في هذه الطبيعة فقط بالحجارة،
0: نعم،
1: وهذه إذن هذا وحده يعكس قيمة هذه الحضارة. وعندما نرى الآن ماذا خلف هذا الإنسان وراءه من مع يعني من آثار نكتشف ونفهم إذن مدى تطوره، يعني لأن متطور أدواته مع تطور احتياجاته.
0: نعم.
1: سنرى أن مع تغير نمط العيش سيطور كذلك الإنسان إذن أدواته.
0: أدواته.
1: في حوالي 500 ألف سنة يقدروا تم اكتشاف استعمال النار. النار
0: نعم.
1: موجودة في الطبيعة يعني مش لكن طريقة لامتريش دو فو كيف استطاع أن يتحكم في النار واستغلاله
0: واستعمالها كان في الإضاءة وإلا في الطهي وإلا في
1: خاصة في الأكل هو الذي سيغير.
0: هذا الذي سيغير كل شيء نجح ويظهر لي سيكون للمرأة دور في بعد اكتشاف النار سيكون لها دور مضاعف في حياة هل كان لها دور فعلا المرأة في حضارتنا؟
1: هو لم يكن هناك فصل
0: نعم
1: لم يكن هناك فصل بين دور المرأة والدور الاثنين في مواجهة الطبيعة
0: لضمان الحياة
1: نعم. هي هذه هي معركة الوجود ساهمت فيها المرأة والرجل
0: النوع الاجتماعي
1: يعني هالتقسيمات الجندرية هذه يعني هي كان متطور عليها ومتجوزها الإنسان
0: نعم معناها لهنا هذه مسألة تستحق التوقف دكتور أنتروبولوجيا معناها الجندرة في حضارات ما قبل التاريخ. نعود للمراوحات الغنائية محمد منير عشق البنات

0: مواصلين معك دكتور موسى الطبابي، دكتور التاريخ القديم والباحث في علم التاريخ والأستاذ بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة. نعود للحديث على أهمية اكتشاف النار، ما قلوش في تغيير ربما أوجه حياة إنسان ما قبل التاريخ، لكن في تطويره ربما
1: والتغيير
0: كذلك والتغيير
1: يعني تقريبا النظريات العلمية المرتبطة بهذه المسألة أن تاريخ اكتشاف النار كما قلت يقدر بأنه يمكن حوالي 500,000 سنة، وهناك أسباب لماذا هذا الزمن، يعني من غير ما ندخل في تفاصيل تقنية علمية.
0: نعم.
1: وممكن وتثير جدال أيضا. أي. في علاقة بتطور الإنسان
0: وراه الجدال في علم التاريخ ممتع،
1: لكن أحيانا نعم يعني
0: لكن أسمع لكن أحيانا مضني زاد
1: ويتطلب إذن عقلانية كبيرة في تقبل.
0: نعم.
1: المسائل هناك عقول يمكن لا تتقبل إذن
0: صحيح رو الحديث في التاريخ وفي الحضارات حمال لأوجه ومثير معناها لمواضيع عديدة. العاطفة في علاقة بالتاريخ من أكثر الأزمات ربما اللي تخلينا نعمل التقاطعات في علم التاريخ، وحتى نحاول أن نكون محايدين ونبعدوا على الجدال، خطر العاطفة للأسف زيفت جزء كبير من تاريخ الإنساني.
1: هو هي ليس فقط العاطفة بل كذلك المعتقد،
0: والمعتقد
1: الديني.
0: نعم.
1: يعني نعم. معناها بكل أنا أحيانا ندرس يعني في الطلبة.
0: نعم.
1: عندما أقول أن مثلا جدتكم لوسي التي تعود إلى 3 مليون سنة أجد استغراب من.
0: نعم.
1: أين هو أبونا آدم؟
0: نعم.
1: يعني رأيت كيف يتدخل يعني المعتقد الديني مع.
0: نعم.
1: العلم.
0: نعم.
1: وهذا أقول لا يمكن أن يعني نقوم بهذا البحث عن تأكيد الدين بالعلم، ولا العلم يبحث عن.
0: نعم.
1: الدين ليتأكد.
0: نعم.
1: يعني
0: مجالات مختلفة،
1: مجالات مختلفة لكل مجال يعني مفاهيمه.
0: نعم.
1: ومنطلقاته ومسلم.
0: نعم. ولكن مثلا ثم تماهي أحيانا دكتور وقت اللي نتحدثوا على النضج وعلى الإدراك في مستوى الوعي، ربما في الأديان المقارنة وفي الرسالات السماوية نستدل على ذلك، معناها ربما الإعجاز الحسي من رسالة سماوية إلى أخرى إلى الإدراك العقلي. لا دكتور يذرلي لا توافقت يا مأخر
1: أبدا أبدا يعني وأرجو
0: تستدعي حصة،
1: هذه تسحق حصة كاملة يعني من الجدال.
0: نعم.
1: ولا أوافق في هذا.
0: نعم.
1: حقيقة، وهذا كما قلت يعني كثيرا ما يثير جدال كبير مع الطلب، لأنه صعب حتى في مستوى الجامعة. ذاك علاش احنا اليوم لنبسط المعلومة، يعني حتى المستوى التعليم عالي يصعب.
0: نعم.
1: على الطالب أن يستوعب بعض المفاهيم عندما تقول أن الإنسان مثلا تطور في ذهنيته وتفكيره أدى إلى تطور سعة دماغه.
0: نعم.
1: فقط عندما أقول لهم مثلا أن في مرحلة تاريخية معينة دماغ الإنسان الذي يزن اليوم ما يقارب كيلو 800 جرام
0: أو. نعم.
1: يعني لتر و 800 سنتيلتر، كان في فترة زمنية معينة لا يتجاوز 500 إلى 800 سنتيلتر. لا يمكن قبول هذا، لأن هذا يتعارض.
0: نعم.
1: أقول هذه هي نظريات.
0: نعم.
1: نظريات.
0: نعم.
1: تتماشى مع الاكتشافات.
0: نعم.
1: يعني الإكران اللي توجد ولا الجماجم ولا الآثار ما قبل التاريخ ولا إذن هي التي جعلت.
0: نعم.
1: النظرية
0: وبالنسبة للمختص وبالنسبة للبحث هي الفيصل. نعم. معناها وهي
1: بالطبع.
0: الشاهد.
1: نعم.
0: العلمي. نعم. الوحيد.
1: هذاك علاش نخرج من هذا. نعم. الجدال العلمي البحث
0: هذا الجدال الممتع. نعود للنار.
1: نعود إلى
0: نعود
1: النار.
0: للنار.
1: إذن النار باختصار ماذا وفرت النار للإنسان؟
0: نعم.
1: ماذا أضافت في حياة الإنسان؟ وفرت النار للإنسان الوقت، لأن إذا كان ننظر دائما، لأن العلم مبني على النظرية.
0: نعم.
1: يبني على مبني على الفرضية.
0: نعم.
1: دائما نعمل دي زيبوتاز، حتى في الرياضيات تنطلق من، والفيزياء وكل.
0: نعم.
1: العلوم تنطلق من فرضيات، ثم التمشي هل يؤكد ذلك أم لا.
0: نعم.
1: ما هو إذن واضح أن إنسان قبل اكتشاف النار كان حياته ووقته مقسم إلى 3 أشياء زمنيا، الوقت لم يتغير.
0: نعم.
1: 24 ساعة اليوم، أنه يقضي جزء هام من وقته للصيد.
0: أي.
1: للعيش، يعني ما عنده حتى اهتمام إلا أنه يعيش يأكل.
0: نعم.
1: يتغذى، وجزء من وقته هام جدا ليأكل وجبته، لأنه كان يأكل اللحم ني. ونتخيل احنا قدرة الإنسان وفكه وقدرته على أكل الوجبة النية.
0: نعم.
1: ليتغذى، هذا يتطلب زمنا معين.
0: نعم.
1: يعني بإمكانياتنا اليوم وقدراتنا يعني تعليم مشوار متاعنا مستحيل نجم ناكل وجبة.
0: نعم.
1: والجزء الباقي هو النو.
0: نعم.
1: لذلك فإن فترة ما قبل اكتشاف النار غابت فيها الفنون وغابت فيها تطور التقنيات والأدوات، لأن الإنسان ما عندهش وقت،
0: ما عندهش وقت وغير مترف العيش معناها هو يبحث عن الأساسي كي يستمر.
1: الأساسي اكتشاف النار ماذا وفر؟ الوجبة التي كان يأكلها في 8 ساعات أصبح يأكلها في نصف ساعة.
0: نعم.
1: اللحم ولا الطازج ومشوي وغيرها، فتوفر له زمن من الوقت.
0: نعم.
1: هذا الوقت هو الذي سيجعل الإنسان أولا ينظر إلى الطبيعة وما فيها، يطرح الأسئلة.
0: نعم.
1: وهذه هي الفلسفة عندما نقول يعني حتى أفلاطون عندما يتحدث عن أهل الكهف هو ذلك الخروج من الظلمة إلى النور، وسطعتهم إذا النور الحقيقة، وكانت الدهشة ما هذا.
0: نعم.
1: هز الإنسان رأسه مش يبدأ يتسأل على الطبيعة التي يعيش فيها، شاف الشمس ما هذا، شاف حتى في القرآن.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم رأى الشمس القمر قال هذا ربي، لما أفل قال لا.
0: نعم.
1: أحب الأفلين.
0: نعم.
1: نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. إذن هي حيرة الإنسان،
0: أي هي دهشة الإنسان الأولى،
1: بداية السؤال
0: والتمثلات
1: وبداية التفكير.
0: نعم.
1: إذن بداية السؤال، بداية الدهشة، ثم السؤال، ثم التفكير، ثم محاولة الإجابة. الإجابات سيظهر الفن بعد.
0: نعم.
1: ذلك وسيظهر الدين وتظهر معتقدات، وإذن سيطور أدواته، تلك الحجارة التي كان يأخذها وإذن قضى ملايين السنين
0: لصقلها فقط لاكتشافها
1: وطريقة استعمالها، الآن سيصبح يتفنن في نقشها واستخراج.
0: نعم.
1: أدوات، وسنرى ذلك عندما تحدثنا الحضارة القبسية وتلك الثورة التكنولوجية، وأقول تكنولوجية في إذن تقنية الإنسان ما قبل التاريخ.
0: نعم. إذن بعد اكتشاف النار ستظهر للإنسان في فترة ما قبل التاريخ رؤى جديدة للعالم، سيندهش، سيسأل، سيحاول أن يجيب على أسئلة من خلال أثار هي موضع دراسات في العالم الكل، جغرافيا انتشرت بانتشاره في مختلف الجهات. دكتور،
1: أينما حل ترك هذه الأثار.
0: نعم.
1: وأهم فيها أننا أصبحنا نجد أن الإنسان أصبح يعبر الآن عن مشاعره.
0: نعم.
1: من خلال. نعم. الرسوم، يعني خاصة الرسوم الجدارية.
0: نعم.
1: سواء كانت رسوما أو نقوشا،
0: أو نقوشا. هناك ثم فروقات بين الرسوم والنقوشات،
1: لا ريباستر، إذن هناك ما يسمى بليبنتير ريباستر وليغرافير ريباستر. أصبح الإنسان له وقت وأصبح يعبر عن ما تختلجه من مشاعر وما يفكر فيه، فقدم لنا من خلال تلك الرسوم يعني صورة عن واقعه، عن نمط عيشه، رسم.
0: نعم.
1: الحيوانات التي كانت موجودة في بيئته،
0: أي المحيطة به، ورسم يعني حتى بعض الحيوانات اللي كان يصارعها، معناها
1: كان يصطادها، والتي وحيانا ذاك يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغير إذن المشهد الطبيعي، يعني أحيانا نجد رسوما في مناطق مثلا عندنا في جهة تونار جعولة في جهة سيدي عيش رسوم للفيلة.
0: نعم.
1: يعني أن الفيل كان
0: كان يعيش في هذه الربوع،
1: رسوم النعام هذه منتشرة كل معناها في جهة كفصة مثلا، يعني أينما ذهبنا رسوم لحيوانات انقرضت.
0: نعم.
1: إذن لكنها كان إذن نلاحظ قيمة التعبير الفني كيف ترك لنا إذن
0: دلائل.
1: نعم. وصورة عن المحيط الطبيعي والنباتي إذن والحيوان الذي كان موجود في تلك المنطقة، وأيضا عبر الآن دينيا. الآن هذيك الأسئلة هذيك سيحاول أن يعبر عنها، بدأت مفهوم وجود قوة أخرى عند الإنسان.
0: نعم.
1: يلجأ إليها عندما يعني حس بقوة قاهرة مثل الشمس مثل المطر مثل الريح، فهم أن هناك قوة في الطبيعة أقوى منه.
0: نعم.
1: بدأ يبحث عن تفسيرات
0: لذلك،
1: ومن هنا سيظهر الفكر الديني والمعتقد الديني، و
0: الذي عندما سيقترن
1: عن جهة قفصة.
0: نعم.
1: سنقول أنها أقدم منطقة
0: معلم
1: في العالم، أقدم معلم ديني في العالم، عبر يعكس أن الإنسان كان له وعي إذن واعتقاد بوجود قوى أخرى تتحكم في مصيره.
0: نعم، وباش بطبيعة نرجع لهذا الموضوع بدقة كبيرة، وسنتحدث عن الماء وقدوسية الماء وأهمية الماء في حضارات ما قبل التاريخ. هذا العدد الأول اللي اهتم بحضارات ما قبل التاريخ، تحدثنا في خواتيمها على بداية الفنون اللي باش نرجع لها بتفاصيل كبيرة وبتفاصيل أخر في حصص لاحقة. نسمع شوية موشحات من أحلى ما أنتج الإنسان في الفنون كذلك.

0: حبيت نشكرك برشا دكتور موسى الطبابي، الحقيقة هذا العدد كان بسحر جميل جدا وتفاعلي جدا، وما أجمل الحديث عن الحضارات مع المختص في زيجة جميلة بينما نعتقد وما هو كائن علميا.
1: شكرا شكرا، وهذا جيد إذا، وشكرك على هذا البرنامج اللي فيه تبسيط على الأقل وإيصال ما يدرس نخبويين
0: فعلا
1: إلى المستمع الكريم، وإن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: شكرا جزيلا ليك، يجدد لقانا في الحصة القادمة نتحدث عن رؤى العالم بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ. مرحبا بكم دائما أوفياء على موجة إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات سمية جبع كرمي، إلى اللقاء.
2: يلا نغني سوا.

0: تكلم. مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: الأخبار.
1: تمام الخامسة مساء، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بهدف تعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية ضمن برامج السياحة الشبابية للسنة الحالية، انطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي في تنفيذ جملة من البرامج الوطنية المتنوعة والأنشطة الصيفية الثرية لفائدة 480 شابا وشابة من رواد دور الشباب بالجهة. تداول اليوم اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب في 5 مشاريع قوانين واردة على البرلمان، وقرر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. كشف مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات الصحبي بوضياف عن تسجيل 50 حريق غابات منذ غرة مايو الماضي إلى اليوم، وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الحرائق أتت على 200 هكتار، داعيا المواطنين للانتباه والإبلاغ عن أي حريق أو اشتعال للنيران. تنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا نسخة جديدة من شهر الكفاءات التونسية بالخارجة، وذلك بداية من يوم غد إلى غاية 15 من أوت القادم في إطار مبادرة التحالف العالمي للكفاءات التونسية. وتهدف هذه المبادرة إلى ربط الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بمنظومات الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال داخل تونس، بما يفتح أفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وإطلاق المشاريع المشتركة. انتهت أعمال اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في العاصمة الإيطالية روما لبحث آليات تنفيذ صيغة الإطار وانسحاب جيش الاحتلال من منطقتين تجريبيتين وسط خلافات وشروط صهيونية بشأن انتشار الجيش اللبناني وضغوط من الرئيس اللبناني لإنجاح المسعى. أخيراً، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش نفذ اليوم عدداً محدوداً من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران وفق تعبيره. في أمان الله.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا السمنة لدى الكبار. السمنة يا هل ترى هي وراثية وإلا التغذية هي المسؤولة عن السمنة؟ كيفاش نحسبوا وزننا صحيح وكيفاش نحاولوا أنه ما تكونش عنا سمنة؟ كل التفاصيل والإجابات الشافية والضافية تقدمها لنا الدكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مرحبا بك دكتورة إيمان.
2: مرحبا بك مدام رين، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. اليوم باش نحكوا على السمنة عند الكبار عند الكهول بصفة عامة. السمنة كما نعرفوا هو مرض، السبب نتاعو هو ارتفاع نسبة الدهون، تراكم مرضي نسبة للدهون في الجسم. تتحدد السمنة مؤشر كتلة الجسم اللي هو الليام سي اللي نحن نقيسوه بالميزان على بالكيلوغرام على مربع طول بالمتر. السمنة عادة ناتجة عن اختلال التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة والمحروقة عند الكهول. حسب مؤشر كتلة الجسم اللي هو الليام سي، فما الوزن الطبيعي اللي يكون الليام سي الليزو ماسكور فورين يكون بين 18.5 و 24.9. زيادة في الوزن نحكو عليها كيف يبدأ الليام سي ما بين 25 و 29.9. ابتداء من 30 نبدو نحكو على السمنة. السمنة تنقسم إلى درجات. درجة واحد كيبدأ مؤشر كتلة الجسم ما بين 30 و 34.9، درجة ثانية كيف يبدأ المؤشر كتلة الجسم ما بين 35 و 39.9، ونحكو على سمنة درجة ثالثة ولا سمنة المرضية كيبدأ مؤشر كتلة الجسم 40 فما فوق. من أهم أسباب السمنة هو نمط الحياة، خاصة الغذاء، التغذية بتاعنا اللي تكون غنية بالسكريات وبالدهنيات، انعدام ولا إلا قلة النشاط البدني اللي نقص عنا توا في العوام هذه. سبب الثاني زادة نجم يكون عامل وراثة، تنجم يكون زادة فما بعض الاضطرابات في الهرمونات كما قصور الغدة الدرقية وإلى متلازمة كوشين. أهم السبل للعلاج في وقت اللي نفيقه بالسمنة هو تغيير النظام الغذائي بتاعنا، إن نقلوا السكريات والدهون ونكثروا من الأغذية الغنية بالألياف كما الخضار والغلال. طريقة ثانية هو ممارسة الرياضة، نشاط بدني يكون متواصل يكون معتدل تقريبا يوميا. ونجموا في بعض الحالات نضطروا حتى إلى استعمال بعض الأدوية والتدخلات الجراحية اللي موجودة تو متاع تكميم المعدة وتحويل المسار اللي هي من بين علاجات السمنة.
1: شكرا لك دكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك
4: على كيفك.
3: على كيفك. سيفك على كيفك.
5: ثلاث 14 جويلية 2026.
6: أهلا وسهلا، الخمسة وسبعة دقائق على موجة إذاعة قفصة.
5: الصيف صيفكم والكيف كيفكم على كيف كيفكم. مرحبا بكم في هالمنوعة التنشيطية المباشرة اللي متواصلة معكم يوميا من الاثنين حتى الخميس، من الخمسة حتى الثمانية، بين الموسيقى، لقاعات، المسابقات، الجوائز، الاستضافات، جو الصيف، الكوتش، الاستضافات. مرحبا بكم.
6: الاستضافات والمتابعات والمواكبات أكيد تكون حاضرة معنا المسابقات وذوق النغمة وأجواء الصيف اللي تحب تعيشوها على كيفكم كذلك تكون حاضرة معنا.
5: مرحبا بكم الكل معنا على 31-376-730 وإلا 76-229-600. نستقبل مكالماتكم أول دفعة إن شاء الله الستة غير درجين. كيف كيف عندكم صفحة رسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa وتجاوبون على السؤال اليوم. كالعادة عن الجائزة الخاصة بإذاعة قفصة 100 دينار كاش لعملية القرعة تصير نهار الخميس. بالنسبة لسؤال اليوم شنو ينس؟
6: سؤال اليوم اخترنا لكم سؤال فني سهل برشا. إذا كان تعرفوا الإجابة بطبيعة تعرفوا الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية ناخذوها مع الستة غير درج. من هو صاحب كلمات أغنية ليموني اللي غاروا مني للهادي جويني؟ شكون كتبها؟ 31-376-730 وإلا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك.
5: مرحبا بكم الكل. بعد شوية ذوق النغمة كل مجموعة فيها ثلاثة أغنيات عنا زادة كيف كيف جولة مع المصر. اليوم باش نمشيو معاكم للمصائف والجولات البلدات في قبلي
6: العشق والغرام. اليوم باش نحكو فن تشكيلي مع سي لطفي العشي. حكاية العشق والغرام من وقتاش بدت وتفاصيلها الكل في عشق مغروم.
5: الباراسول اليوم باش نتحدثوا على المكتب المحلي للجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين بسيد علي بن عون. ناخذوا فكرة أكثر على آخر الاستعدادات للتظاهرة الثقافية الترفيهية التراثية تحت عنوان فزعة الفرسان في دورة الثانية.
6: اسعى الأخرى تستنوا ضيف الصيف محمد صابر الوسلاتي الفنان المسرحي شهرة الديناري وإلا توا شهرة بابا نويل. بابا نويل وين بش يكون موجود في الصيف إن شاء الله تعرفوه في ضيف الصيف.
5: نسلم على الكيب الكل اليوم معانا العشية سامي حراثي في قاعة موزع الهاتف اللي بش تستقبل مكالماتكم الهاتفية.
6: صدقي عارفة اليوم معانا في الإخراج التقني للحصة
5: عبد بيمولة في الإخراج الرقمي
6: وسمير جاب عكرمي في أعداد الحصة
5: وفي تنشيط الحصة اليوم معكم كالعادة إنس حمادي
6: ورياض دبوبي. مرحبا بكم.
3: صيفك على

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: نمشي معاكم الفقرة ذوق النغمة.
3: ذوق النغمة وكل يوم نختاروا معاكم زوز قايبات تنافس قايمة منهم باش تسمعوا اختياراتها في آخر اللحظة على 31-376-730 وأول دفعة من المكالمات الهاتفية ناخذوها مع 6 غير درجي هاو في بالكم مستمعينا وإلا عن طريق وإلا عن طريق الفيسبوك وين تلقوا لفيش الخاص بالبرنامج زادة تقترحوا قايمتي ولا قايمت رياض باش نبدو
2: باكتساح أمس وأرقام كبيرة برشا
3: كيزينا رياض ما فماش
2: اليوم زعما هل بشي تواصل التصدر متاع القائمة
3: وإلا هل ستتصدر قائمة
2: هتسمعنا شعندك يا ناس
3: يلا صدقي يلا نسمعهم شنو عندي

0: واش عجبه فينا ما فهمتش واش عجبه.
1: وانا كل يوم نسال في نفس السؤال كيما قالت نبيها كراولي ما فهمتش واش عجبكم في قائمه رياض اللي باش تسمعوا توا اقتراح.
2: ما هذيك المشكله انك انت ما فهمتيش، راه هذيك المشكله مش في القائمه
1: حاجه
2: انك انت ما فهمتيش.
1: عندي نبيها كراولي واش عجبك فيها؟ عندي العنب الساقع، اصلا نصري الاسمر يعجبني بصوت رؤوف ماهر.
2: هات سمعنا يلا، ها شنو سمعكم اليوم؟

0: هذا بالقسم بوغنا الصبر مر أو في ماهر يغزي للرياف وجيل الشامي الشامي يليل ويعين
1: خاصة مستمعينا ما تقولوش القائمة نتاع رؤوف ماهر خاطر الزوز مختارين رؤوف ماهر وكل واحد واختياره الأغنية
0: يلا مرحبا بكم الكل 31-376-730 وإلا 76-29-600 ولا كيف الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة خلينا نذكروا بسؤال المسابقة تعملوا ريشيرش صغير تلقوا أكيد الإجابة السؤال ينس
1: من هو صاحب كلمات أغنية ليموني اللي غاروا مني للهادي الجويني
0: إذا كان عرفتوا مرحبا بكم 100 دينار كاش تستنى فيكم باش نمشيو توا للشموسة الذكية واحدة من الغنيات الشعبية عنا ما عندك سوا ما عندك سوا مريضة هي باش يغناها الاي اي الذكاء الاصطناعي الشموسة الذكية شنو باش تكون يلا

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة ومنوات صيفك على كيفكم. نمشي معاكم بالفقرة باراسول.
1: في فقرة باراسول باش نهزوا الباراسول نتاعنا وباش نمشوا لسيدي علي بن عون تحديدا نحكوا على فزعة الفرسان. هذه تظاهرة وسعيدة باستقبال
0: سي جمال ميري رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين. سي جمال أهلا وسهلا بك.
1: نرجع نعود الاتصال به رياض ونعرف أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرة. وقتش باش تبدأ؟ هي باش تبدأ نهار 16 جويلية 2026. بعد شوي يكون حاضر معنا سي جمال ميري يعطينا أكثر التفاصيل حول البرنامج ومختلف العروض اللي باش تكون حاضرة. خليكم معنا.
2: سيفك سيفك على كيفك على كيفك سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: إذا عاد قفصة معكم في صيفك على كيفك.
1: صيفك على كيفك, يرحب بكم من جديد. فقرة الباراسول اليوم معنا في المباشر على طرف ثاني الخط سي جمال ميري, رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية العسكريين المتقاعدين بسيدي علي بن عون. مساء النور سيدي, مرحبا.
2: مرحبا,
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا, أهلا بكم. مرحبا بكم إذا عاد قفصة, راهو بكم في مناسبة الفصل الصيف هذا, وديما تتذكرونا في أرشطة ثقافية تتبع المركز الثقافي ولا أي جمعية.
0: مرحبا,
2: مشكورين.
0: فزعت الفرسان سي جمال, وقتاش موعدها, أهم فقراتها, وقدم دعوة لكل متسكني للمنطقة وحتى المناطق المجاورة حتى يكونوا حاضرين.
2: إن شاء الله هي فزعة الفرسان هذه تظاهرة ثقافية تشمل الموروث بتاع الجهة كل سنة, حبيناها تكون معناتها ملمة كيف تعطيف والشرائح المجتمع كلها. نهار 16 جويلية 2026, ومن هالمنبر هذا معناتها نوجه الدعوة لكل أهالينا معناتها في ربوع نيادي معناتها في من كسوة من ولاية سيدي بوزيد ولا من كافة الولايات الجمهورية. الفقرات بتاعها هي متنوعة من البدو, من موسيقى اللي هي موسيقى تراثية, من جحفة, ومعنا شوية مثل استعراض اللي هي من أنشطة رياضية, وفرسان معناتها هي متسمعة باسم فزق الفرسان نظرا للجهة معناتها وأصالتها في هالمجال الفرسان وتربية الفرسان.
1: سي جمال, سي جمال, هي التظاهرة الكل يوم واحد هو اللي هو نهار الخميس إن شاء الله 16 جويلية.
2: نهار الخميس تتخللها سهرة, سهرة سهرة ليلية صوفية معناتها لمدة حوالي ساعتين, معناتها رحبوا بالنفس كلها, وخاصة أنه الأهالي يكونوا موجودين لنجاح هذه التظاهرة.
1: نعم, تعطينا فكرة حول البرنامج, وقتاش باش تبدأ التظاهرة بالضبط؟ الصباح فانا توقيت
2: الصباح إن شاء الله أنا يبدأ تنشيط الإذاعة المحلية بقيادة دار الشباب علي جمهور من 10:30 اللي هي يكون فيها أهم مراحل اللي تعدت بها الجهة كسوة من البادية التاريخية. الساعتين تبدأ التحضيرات للفرسان واللبس متاعهم وكل وبالنسبة للخمسة ونص الافتتاح اللي هو تحية العلم من طرف الكشافة التونسية, وبعد نبدأ فيها من في الاستعراض. وبعد تجي كلمة من متاع المسؤول الجهة معناتها اللي إن شاء الله معناتها يبدأ حاضر موجود معنا, وعندنا التكريم للنواة الأولى للفرسان بالجهة, تكريم الشاعر نجيب الذيبي الله يرحمه اللي هو يتسمى متسمى عليه الجهة هذه لأنه من كبار الشعراء, وعندنا نحن في إصلاح الدين مدير المركب الثقافي الله يرحمه هذا باش نعرف عليه يصير له التكريم من طرف الجمعية. هذوما أهم المرا, وفي الليل سهرة صوفية تتخللها بعض مثل الأنشطة الصغيرة نتاع نقولوا نحن رياضة للعطفيين.
1: نعم, إذا باش تعيشوا هالأجواء هذه الكل تظاهر على ذبتكم اللي هي فزعة الفرسان, هي في الدورة الثانية سي جمالة. دورتها الثانية. نعم,
0: إن شاء الله موافقين, وتحياتنا لأهلنا الكل في المنطقة, وإن شاء الله فرجة طيبة واستمتاع بمختلف الفقرات. شكرا لك.
2: إن شاء الله يعيشك أخوي. من هذا نشكر لكل إذاعاتنا اللي هم اللي وصلونا في صوتنا باش نواصلوا نخدموا ونواصلوا مثلا في العمل الجمعياتي من أجل تقديم صورة باهية للبلاد اللي هي بلادنا.
1: عفوا سي جمال, شكرا لك, يعطيك الصحة, إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة في قبلي على 91.8.
4: إشهار.
5: خواتنا, ناسنا, صحابنا وحبابنا, بلادنا, بلادنا, جونا, حسنا, زغريتنا, فوشيكنا وتفرشيكنا, بلادنا, بلادنا. باك بلادنا متاع بي اش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج.
6: تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عملية التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بونك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
4: إشهار معاك تضوى مرايتنا.
0: معكم تضوى مرايتنا على موجة بعد قصة الخمسة ونص.
1: الخمسة ونص وقاية سبور باش نعرفوا آخر الأخبار الرياضية اليوم مع رؤوف العياري. مرحبا لو سهلة.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم، تحية لكل أصدقائنا المستمعين.
0: صيفك على كيفك رؤوف؟
7: أكيد على كيف أنا مال على كيف شكون.
1: لا مع التنهيدة ذي ما يجي
7: نستنوا في تبحيرة، نستنوا في نهيرات متاع بحر على الأقل الواحد باش ينحي شوية الغبنة متاع عام كامل وخدمة وتعب وكل شيء، فهمتي؟ مع زيد الحرارة المرتفعة شوية هكا
1: فما موجة حرارة ثانية رؤوف وأطول قالوا.
7: أكيد أكيد شوية يود، أكيد نشموا شوية يود
0: البحر ولو أنه هو في الصيف
7: المليذ يعني الأخير
0: متواصلة حتى الأنشطة الرياضية كيف كيف، حتى المونديال مازال في الخطوات الأخيرة متاعه. اليوم نصف نهائي
7: أكيد سيمي فاين الأول، في انتظار غدوة السيمي فاين الثاني بتبيعه. حظوظ متساوية اليوم، خاصة زوز فرق من أعتد المنتخبات واللي هما مرشحين للحصول على مونديال 2026.
0: أكثر تفاصيل نمشي معكم مع فلاش سبور مع رؤوف العياري.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين أو في الرياضة على موجات إذاعة قفصة في هذا الموعد الرياضي المتجدد على موجات إذاعة قفصة. البداية مع مونديال 2026، حيث يشهد ملعب دلاس الليلة بداية من 8 المواجهة القوية للسيمي فاينل مونديال 2026 بين منتخبي فرنسا وإسبانيا بإدارة الحكم السلفادوري إيفان بارتون. في المواجهة تجمع اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب بعد مشوار متميز لكل المنتخبين في البطولة. المنتخبين التقى في 38 مرة حتى الآن، وكان الفوز حليف إسبانيا 18 مرة مقابل 7 تعادلات 13 خسارة، بينها 7 انتصارات في آخر 10 مباريات، تعادل 1 وزوز هزائم، بما في ذلك انتصاران في سيمي فاينل الشامبيونز ليغ الأوروبية مواجهتهم الأخيرة، وفي كأس أوروبا 2024 زوز بواحد، ونهائي دور الأمم الأوروبية 25 نتيجة 5-4 نتيجة عارضة. نمشوا للكرة القدم التونسية، حيث أعلم النجم الرياضي الساحلي تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني للإشراف على قيادة الفريق الأول، وذلك استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. باش يرافق براكوني في تدريب ليتوال كل من مروان الغول كمدرب مساعد، ونديم بن ثابت مدرب حراس، أحمد البربري معد بدني، كما سيقوم براكوني بجلب مدرب مساعد أجنبي. هذا وأعطي ضربة البداية لتحضيرات النجم بداية من 5 متاع العشية بمقر النادي. إلى الرابطة الثانية، حدث الجامعة التونسية لكرة القدم يومي 19 و20 سبتمبر كموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الجديد مع اعتماد التقسيم التالي للمجموعتين. نمشوا للمجموعة الأولى، مستقبل سليمان، المستقبل جابس، اتحاد تطاوين، الرالوي، سبورتينج بن عروس، نادي محيط قرقنة، هلال الشاب، هلال مساكن، بعث بوحجلة، جمعية مقري الرياضية، مكارم مهدية، كوكب عقارب، النجم الخلادي، والملعب السوسي. في المجموعة الثانية، جي اس كا، ملعب الجابسي، مستقبل القصرين، جندوبة الرياضية، نادي القربي، أمل بوشمة، قواف القفصة، جمعية تريانة، اتحاد قصور السيف، هلال رديف، قلعة الرياضية، سبورتينج المكنين، أولمبيك الكيف، وأولمبيك مدنين. أعلن الترجي الجرجيسي عن تعاقده الرسمي مع المدافع الصادق التوج لمدة زوز مواسم سبق للتوج اللعب مع اتحاد تطاوين والملعب التونسي. في المقابل، كوني خلفة بقميص الجناوية لمدة زوز سنوات، حيث أمضى متوسط الميدان كوني خلفة عقد للانضمام إلى صفوف مستقبل المرسى قادما من الترجي الجرجيسي. خلفة 29 عام، سبق له تقمص أزياء عدد فرق منها اتحاد تطاوين، اتحاد المنسيري، أولمبيك سيدي بوزيد، كما كانت له تجربة ضمن نادي ظفار العماني طبعا هذا بخصوص مستقبل مرسى والترجي الجرجيسي. تعززت لجنة فض النزاعات بنادي حمام الأنف بالتحاق فاضل بن حمزة ليرتفع عدد الأعضاء إلى 4 برئاسة فيصل بوستة ومعانيه كل من الناصر العتروس ومحمد العنابي. استأنفت اللجنة نشاطها بعد تعيين الهيئة التسييرية الجديدة بقيادة المنظر أجبنياني. ننهي بأخبار الترجي الرياضي التونسي، حيث أعلنت إدارة الترجي اليوم إتمام إجراءات عقدها مع المدافع المحوري الاتحاد المنستيري رائد الشيخاوي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات. نذكر أن هذه الصفقة كلفت خزينة الترجي مبلغ مالي بالإضافة إلى التفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة للاتحاد الرياضي المنستيري، هذا المبلغ في حدود 900 مليون، أقل شوية من مليار. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحيات رؤوف العياري، إلى اللقاء.

0: مصايب مصايب.
1: أنا عايزة
2: المصايف.
0: صيف سناف المصايف 2026، صيف مليء بالفرح الإبداع والذكريات الجميلة، هكا يقول المكتب المحلي للمصايف والجولات بالبليدات من ولاية قبلي لسعداء باستقبال سي جلال عبد مبي عضو المكتب المحلي. مساء النور سي جلال.
3: أهلا وسهلا.
2: مرحبا مرحبا سي جلال، أعطينا فكرة على المكتب المحلي، قديش عمره توا في البليدات، أهم الأنشطة متاعه قبل ما نحكو على المصيف اللي قاعدين تحضروا له.
3: مرحبا الحزاولة، شكرا على الاستضافة. سي جلال عبد المجيد من نشطاء المصايف والجولات البليدات من ولاية قبلي. احنا قاعدين ننشطوا تبعين المصايف.
2: اي
3: الحاجة الأولى نحب نقدم شكر للمية توفيق الخالدي اللي هو المدير المكتب المحلي بولاية قبلي. نحب نحكي على الحاجة الأولى على النشاط بتاعنا اللي هو أول حاجة نحن كنا سند للأطفال والرافد للأولياء باش نقدموا لهم بعض الأنشطة ونشاركوهم كل التظاهرات في البلاد. قبل ما نحكي عن المصيف اللي يمثل ثمرة مجهود طيلة عام من أنشطتنا وخدمتنا، غطينا المؤسسات والفضاءات بالأنشطة ومنها مشاركتنا في تنظيم التلاميذ أثناء العودة المدرسية. قمنا بالشراكة مع المدارس في البلاد التي خولتنا باش نعملوا مجموعة نشاركوا بها في المنطقيات المدرسية، وعملنا حملات نظافة في المؤسسات. كانت مشاركتنا فعالة جدا مع جمعيات الخيرية ومنها في حملة قفة رمضان.
2: شركات وأنشطة متنوعة يعني تعطي فكرة أكثر وأوضح على المكتب متاعكم. بالنسبة للنشاط المنتظر واللي ينتظروه برشا خاصة التلميذات في صيف 2026.
0: المصيف الصيفي.
3: نحكي عن المصيف الصيفي.
0: نعم.
3: احنا في المصيف الصيفي عادة نقوم نجمع الأطفال ومن بعدها خرجوهم كل مرة معناها البلاصة مثلا الولايات الساحلية. سنة إن شاء الله اخترنا باش نكونوا في مستير إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله
3: من بداية من 25 جويلية. ممكن في أوت أواخر أوت إن شاء الله. النشاط الصيفي في المصيف، أولا نقوم بتجميع الأطفال، ثانيا نعم هو غادي يعني نستقبلهم غادي ونقسمهم إلى ديار، كل واحد معناه بشيء 10 من الأطفال يشد الديار معناه، وإحنا نقوم بالتعطيل متاعه. الأول نعم هو المباريات، نعمل أنشطة داخل المدرسة في المصيف، نعمل لهم مباريات بينهم، نعمل لهم ورشات نتاع رسم، ورشات نتاع مطالعة، ورشات نتاع ضرعات يدوية.
2: الأعمار سي جلال.
3: الأعمار والله احنا نرمحني الهاتفة من الأعمار الهاتفة هي تكون من بين 7 سنين حتى 16 عام.
0: نعم. وكمرحلة أولى قاعدين تعملوا للصغيرات في تدريب سي جلالة 3 أيام في الأسبوع.
3: احنا في قدام مش حتى للمصيف يعني نعمل لهم تدريب. معنا قاعدين التوا أصلا قاعدين نحضروا للمصيف، مثلا نعمل لهم تدريب على فم شكون عنده موهبة في المسرح، فما شكون عنده موهبة في الإلقاء، فما شكون عنده موهبة مثال في الأناشيد في الغناء، معناتها كان عنده صوت باهي. ومن بعدها نقوم غادي خاطر حنا في آخر شيء عندنا نعمل في حفل معناها ختامية، أن بعد ما نحضروا لهذه كل شيء نعملوا الحفلة الختامية، كل المي ولا مدرب يجيب المجموعة بتاعه ونعمله على الحفلة الختامية.
2: جميل جدا، إن شاء الله موافقين، يعطيكم الصحة. الباب مازال مفتوح للمشاركة؟
3: أيوه. والله ندعو للأولياء باش يشاركوا في هذا المصيف وهذه التطهرة. أولا باش الصغيرات يتمتعوا ويتفرهدوا وفي نفس الوقت يتعلموا.
2: ان شاء الله. شكرا لك سي جلال، يعطيك الصحه. كنا في البلدات قبلي، احنا باش ندعوكم زاد اذا كنت تحبوا تشاركوا معنا توا توا، كان في المسابقه والا في ما يخص المشاركه في اختيار زوز قائمات غنائيه، يطلبونا توا توا على 31 376 730 والا 76 229 600. مرحبا بكم، احنا نستنوا فيكم
3: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا
2: شكرا لك.

0: woman, get busy.
1: سيفك
2: سيفك
1: على كيفك
2: على كيفك.
1: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
3: سيفك على كيفك. عندكم زوز مجموعات غنائية تصوتوا لهم. مجموعة رياض فيها الشامي يليل يعين، روف ماهر يغزي الرياف، وبالقسم بوغنا الصبر مر.
4: واختياراتي ناس حمادي الأسمر يعجبني، روف ماهر العنب السائع، أصالة نصري واش عجبك فيها، نبيها كراولي.
3: شكون كاتب غنية لموني اللي غاروا مني، الغنية اللي نعرفوها الكل بصوت الهادي جويني، شكون كاتب الكلمات؟ مرحبا بكم، 100 دينار تستنى فيكم.
4: أولى الاتصالات الهاتفية حاضرة معانا، نستقبلها بكل حب. مرحبا، مساء النور.
5: أهلا وسهلا أختي ناس.
4: مرحبا سيدي، أهلا.
5: تحية ليك ولرياض الطاقم العمل معاك وجميع مستمعي إذاعة قفص عين المكان.
4: من عند شكون تحية؟
5: مع محمد البحري من متلو.
4: سي محمد بحري من
3: مرحبا بك سي محمد.
4: باش ما كلمتني سي محمد بحري.
5: أي أنا وأنا كل ما ظروف وقراية ونجاحات.
4: المهم لاباس الحمد لله.
5: وخدمة.
4: الحمد
5: لله.
3: هاي فما برشا نجاحات مشيت هنيت و
4: بركتة برشا بركتة.
5: حتى أنا نجحوني الحمد لله.
3: هاي مبروك عليكم.
4: مبروك عليك.
3: مبروك.
5: عايش.
3: هاي سي محمد أي يلا نهي القائمة لتصوت لها.
5: صوت على القائمة الثانية بالقسم بوجنة.
3: باه قايمتي. وبالنسبة للمسابقة
5: باش ما نبيعش حتى مع واحد.
4: ما يسالش.
5: وين نختار شكون يغني؟
4: هكا هو هاني قلت لكم ما تختاروش رؤوف ماهر خاطر عندنا الزوز.
3: أما هذايا ما ينفيش، أما المجموعة نتاعي هي اللي باش تربح.
5: أي معقول.
4: شنو معقول سي محمد بحري؟ شنو معقول؟
5: لا قصدي معقول شنو محسب الإجابة
3: أولو. لا لا أسمع هذه رمو فيها حتى تدخل، يعني بعد فما قرعة يعني باش تصير وكل شيء، رمو ما فيهاش حتى تدخل أنا كان سميت رياض ولا ينس
4: على المسابقة. أي
3: ما ننغروش
5: كيف بالنسبة للجائزة
3: ده في القرعة. يلا أعطينا الإجابة متاعك في مخصص المسابقة اليوم.
5: الإجابة هو الشعر الملحن اللي بيصير فهمي سنة.
4: شكرا، يعطيك ألف صحة، تحياتنا ليك المستمع ولا المستمع الموالي ولا الموالية. ألو عسلامة.
3: عسلامة مرحبا. مرحبا بيك نورتنا. لباس الحمد لله. شكون معانا؟
6: سالم مجبعبي.
3: مرحبا سي سالم. سي سالم برهومي.
6: اي نعم.
3: اي سي سالم اي لباس مرحبا بيك. رياض باش تصوت له تعطيه صوت ولا لا ايناس؟
6: الله اهل سي رياض وبقيت بوغان الله يرحمه.
3: الله الله الله الله يا سي سالم. الله الله حسيت بيك تحب بالقسم بوغان.
6: حاجه اخرى سي رياض، انا راني مستمع ديما نسمع بالقسم بوغان، عندي كاسيت نتاع اموري
3: هكا يا دي. انا حسيت بيك. ايه نعرف ما كان عندهم كاسيتات و
4: تليفون نتاع بالقسم بوغان.
3: اي ويكم. اي
6: عندي كاسيت قديمه نتاع وصل قديمه كتبتي بالواحد.
3: والله هذاك علاش انا الناس اللي عندهم الكاسيتات وعندهم المخزون هذاك
4: سي سالم صحيح تاكسو.
6: هذه حاجه سي رياض
4: تحلل في الصوت
6: بالله. سي رياض سي رياض
3: اي
6: الله يرحم والديكم. عاود وعطي شوي تاعها، عاود وعطي وقت للمستمعين. راهي وزاعه قفصه هذيك المنافس الوحيد نتاعنا، راه ما عندنا شيء في المجبابيه.
3: اكيد اكيد ديما معاكم يا سيدي. اي سي سالم الاجابه نتاعك فيما يخص المسابقه؟
6: لا لا لا المسابقه لا، نحب نكلمكم معك.
3: الله ينورك يعيشك.
6: عايشك عايشك عايشك سالم.
4: شكرا لك. عنا اتصال موالي. الو
7: الو عسلامه.
4: مساء النور مرحبا.
7: تحيه لكم الثنائيه، يعطيكم الصحه العشويه وعلى الاغاني وعلى الاجواء.
4: الله يخليك. الصوت ما نعرف ما نعرفوش الحقيقه.
7: ديما ديما والله راني ديما متابعه وديما شارك وديما ما ربحتش ما قفلت.
4: ان شاء الله تربحي معانا. شكون معانا؟
7: معك فاطمه علوي. يا سيرياض يعرف
4: فاطمه علوي.
3: وينك يا فاطمه؟ وينك يا فاطمه؟ لاباس
7: الحمد لله. عايش ما شارك معاك نهار لحد، ومرات اسمي جاي فوقي معناها ما نعرفش لعنس الحلالات.
4: ما يسالش. ان شاء الله ان شاء الله فرحانه ديما وفرحانه بالمشاركه.
7: انا راكي معاه، راكي ديما معاك.
4: الله يخليك ياخذ بخاطر.
3: اما اما اما يا ايناس اما
4: تتصوت رياض؟
7: تتصوت رياض بطبيعه الحال
4: بطبيعه الحال. مدام فاطمه صفات
3: رغم ثلاثة أصوات نعم. مقابل صفر يعني يعني به به أي فاطمة اللي جابها فيما يخص المسابقة
7: معناها كلمات الأغنية للشاعر بشير فهمي فعيسى بشير شكرا. فهمي عايشكم ربي يعينكم
4: يعطيك الصحة شكرا لك مدام فاطمة إلى اللقاء
3: نواصلوا معكم في منوعة صيفك على كيفك توقيتنا توا 54 دقيقة بعد الخمسة
4: عندك ثلاثة أصوات
3: زيدهم فما صوت رابع شفتوا توا على الفيسبوك هاي ترى نعملوا طلة على الباش فيسبوك ونشوفوا شكون مصوت لنا وشكون مش مصوت لنا وكان ما صوتوش هزوا التليفون ودخلوا الباش الإذاعة وصوتوا صوتوا عندكم ما تسمعوا اليوم قائمة
4: عندكم ما بين قائمتي الأسمر يعجبني رؤوف ماهر العينة بالساعة ثبتوا بالقذاء في الأغاني أصالة نصري واش عجبة فيها نبيها كراولي
3: التوم زلتي تسألي أنت في المستمعين اش عجبه فيها
4: اش عجبكم في قائمة رياض
3: آه.

0: لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذي ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. بولاية قفصة يوم أعلامي حول سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي تبرمج جملة من الأنشطة الصيفية المتنوعة لفتاة رواد دور الشباب بالجهة. سقوط شهداء في غارة صهيونية على مناطق متفرقة بالقطاع. نظم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالكسر بولاية قفصة يوما إعلاميا للتعريف بمشروع بردير الممول ضمن برنامج البحث والتأثير وأهم السبل لتطوير منظومة إنتاج الفستق. الباحثة بمخبر البستان بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومنسقة المشروع تحدثت للزميلة مكرم هنشيري عن أبرز محاور اليوم المنظمة.
5: نقدموا المشروع متاعنا اللي هو مشروع بيري بيردور اللي هو ممول من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وهو من ضمن المشاريع ذو تأثير. هذا المشروع هذا يعتني بزراعة الفستق في ولايتي قفصة والقصرين اللي هما يمثلوا 88% من الانتاج الوطني، باش نهتموا بالموارد الجينية الموجودة وخاصة الموارد اللي ماهوش مثمنة تو واللي هي عندها صفة كونية تتأقلم مع التغيرات المناخية وتكون عندها مردود باهي. المحور الثاني هو الأمراض، نشوفوا شنو ما الأمراض الأهم، الأمراض اللي قاعدة تشكل في مشاكل في وسط في زراعة الفستق في الولايتين هذوما، وباش نحاولوا نعملوا لهم طرق صديقة للبيئة للمقاومة متاعهم باش تكون عندنا زراعة مستديمة. والمحور الثالث هو باش نتبعوا نظام الإنتاج، نشوفوهم تقييم متاعهم من ناحية تقييم بيئي، تقييم اقتصادي واجتماعي، وباش نحاولوا نخرجوا أنا هما النظام اللي هما أكثر نجاعة وأكثر استدامة. حاولوا باش بعد في اخر المشروع نعطيه مثال انظمه اللي هما اكثر نجاعه وننصحوا بهم الفلاح.
6: بالنسبه للتفاعل ووجود المنتجين تاع الفستق في قفصه ولا في القصرين مهم بالنسبه ليكم كمركز تاع بحوث، معناها حتى تعرفوا تجربه
5: مهم جدا، على خاطر من غيرهم هما ما نجموش نعملوا حتى شيء، خاطر احنا باش يكونوا هما الفاعلين معانا، هما باش يقولوا لنا شنو هما المشاكل نتاعهم.
4: أفاد الباحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس صقر بن عبدالله بأن الجزء التطبيقي الخاص بتنفيذ المشروع يتمثل في تقييم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنظم إنتاج الفستق بولايتي قفصة والقصرين.
7: احنا ماناش باش نقتصروا فقط على التجربه، بينما زادا باش نقوموا بتقييم الاستدامه نتاع مختلف انظمه انتاج الفستق في منطقه القصرين وقفصه، ويعني باش نحاولوا زادا نعملوا سيليكسيون نتاع انظمه الانتاج.

0: الانتاج اللي هي اكثر استدامه وتقنيات الانتاج اللي هي اكثر استدامه باش نعاونوا الفلاح على تحسين المردوديه الاقتصاديه الاجتماعيه وكذلك البيئيه. خاطر قطاع الفستق كيما القطاع الفلاحي كل في تونس يواجه تحديات كبيره اللي هي من ضمنها التحدي الاكبر هو التغير المناخي. دونك احنا باش نحاولوا نقيموا الموجود ونقيموا ايضا حلول عمليه اللي فما بعض فلاحه قاعدين يتبقوا فيها ولكن ماهيش معمه على الفلاح الكل باش نقولوا انه النظام اللي هو اكثر استدامه مش كما قلت في الناحيه الاقتصاديه برك زاد في الناحيه الاجتماعيه والناحيه البيئيه واللي هي مبنيه على مؤشرات علميه وباش نعملوا معناتها اقتراح نتاع استراتيجيات لتحسين استدامه قطاع الفستق بصفه عامه في منطقتي الدراسه.
1: اليوم الأعلامي مثل فرصة للفلاحين بولايتي قفصة والقصرين لطرح أبرز الإشكاليات التي يعانيها قطاع الفستق عدد منهم في الإضافة.
2: فلاحة من منطقة زعابتية قفصة الشمالية ينجم للفستق، عندي أشجار عمرها في 20 سنة وعندي للعشر سنين هذا ما ينجي، وعندي أخرين متاع 4 سنين بداية يبشروا يعني توا بداية إنتاج مازالوا ما دخلوش الإنتاج الكامل. طبيعة تم شوية إشكاليات، تم شوية أمراض بدت جديدة على الشيح متاع الفستق بعد التنوير بالضبط، تم أمراض قاعدة تهجم فينا كل شوية تعفن ولا شنو، رغم إن منطقتنا معناها فيها شوية ملوحة والملوحة التربة والماء عطية قوة خاص للفزق متاعني تسمى من أجود الأنواع، وعنا برشا أصناف.
3: محمد ضو الشعباني معتمدية مجمع عباس منطقة فكة الخادم، منتج فلاح ندوة مهمة ياسر، يجي في نطاق تصنيف أنواع الفزق لأن برشا فيه برشا أنواع. أنا عندي في الضيعة 12 نوع ثم اللي فيها حتى الخير من ماتري، أما نحب نعرفوها ونثمنوها بحكم اليوم الدراسي هذا ينجم يعطينا برشا نتائج في أي طرق علمية شنية الأصل متاعو أكل النوعية ذيك، ونحب نطوروه في الإنتاج. عندنا إشكالية متاع التغيرات المناخية هي اللي عملت لنا برشا مشاكل خاصة في المردود متاع الإنتاجية، وبالطرق العلمية نجم نعملو تحسين للثروة ذي.
4: ياسمين بوعافية مهندس مستشار فلاحي نائب رئيس جمعية الفستق جمعية المهرجان الوطني للفستق بمجمع عباس. هي مبادرة طيبة في نطاق هذا المشروع وافتتاح هذا المشروع لبث حلقة التواصل بين كلا الطرفين المنتجين للفستق اللي هما قفصة والقصرين. قطاع الفستق هو قطاع واعد ولكن يعاني من عدة إخلالات، كيف معناها ما عندناش إحصائيات واضحة تحديد واضح لكلفة الإنتاج أو المردودية للإنتاج، وذلك ما يخلي فلاحة تقولك نارني ننتج مرتاحة وفلاحة تقولك على غرار التسويق وإشكالية التسويق والتثمين والترويج كلا الجهتين، على ما أظن أنه نحن نعاني من نفس الإشكاليات اللي هي تثمين المحلي لهذا المنتوج وخلق فرص تصدير عالمية لقطاع الفستق.
1: تجود واحة الجريد بخيراتها في فصل الصيف وتعرض السوق بمدينة توزر مختلف المنتوجات المحلية من خضر وغلال التي تجد إقبالا كبيرا نظرا لجودتها. وحيدا مبارك في المتابعة.
5: خضر وغلال متنوعة تجود بها الواحة في فصل الصيف ويسعى الباعة منذ الصباح الباكر إلى عرضها في السوق. التقينا عددا من التجار فتحدثوا عن أبرز هذه المنتوجات.
6: عندنا الكرموس، فقوس، حار الجريد، الملخية ورق موجودة هذا الموسم نتاعها. عندنا اليقطين اللي هو نوعية قراع مختلف من حيث الشكل ومن حيث المطعم، المطعم هو أحمض أي أبن. عندنا فقوس العرب وعندنا الخوخ العربي وعندنا التين. الوقت الحالي ثم أقبال حكم أن برشا جريدية ماشيين صيفوا وماشيين بحذا أقرباهم، يهزوا برشا هدايا، يهزوا قنوية، يهزوا حار الجريد، يهزوا كرموس، يهزوا في الفقوس العربي تاع حنايا، يهزوا في الخوخ المنقوع ويهزوا الحار المنقوع. هذه منتجات بيولوجية طبيعية معناها من غير مواد كيميائية.
7: مازالت الواحة تنتج معناها؟
8: مازالت تنتج أما ولت قليلة من العطش ما ناقص، كانوا قبل يسقوا من 7 تو يسقوا من 15 و20 وهذه يلزمها الماء، ما عطيتش الماء يموت يبس مع الشهيد تاعنا والسخانة تاعنا. أنا على حد الآن نقولوا لبيع ضم أقبال أنتوا الظروف تاع الشريرة وحتى الظروف قاعدة تحكم فهمت، كل قادر وقدر تنهيرة أخرى تو يبدأ تناقي العماري واللاق والقصبي والقندي.
5: كما تفضل ربات البيوت اقتناء المنتجات المحلية من السوق لأعداد أطباق صيفية متنوعة تمثل موروثا غذائيا يميز تمييز الجهة في فصل الصيف.
9: أنا الملوخية هذا وقتها رافقة ما شاء الله، نهبطوا للسوق عندنا كل شيء كلها طبيعية، عندنا الفلفل توزر صل زادة توزري، تعملي ملوخية جديدة طيبها مزال خضراء تعود فريشك.
10: نجيب الذمة نشري منتجتها محلية، عندنا مثلا القنوية زادة باردة، عندنا كسكسي يعملوه بالكروم، يعملوه بالطماطم تسوي كما يبكثرة كسكسي بالطماطم، يحبوه ياسر يبرد في الصيف، برشا حاجات هذه في الصيف تتاكل وتعجب برشا عباد، معناها منتجتها محلية ما تكونش معناها أسعارها غالية وتكون تبرد وبهي ياسر.
5: للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدة مبارك.
1: برمجة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي جملة من الأنشطة الصيفية المتنوعة لفتة 480 شابا وشابا رواد دور الشباب ضمن برامج السياحة الشبابية للسنة الحالية، وفق رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي ماهر صوفة.
11: تنفذ المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بإقبلي جملة من البرامج والأنشطة الوطنية التي تنقسم إلى ثلاثة محاور، وهي المخيمات الشاطئية حيث تنتفع كل مؤسسة شبابية بنصيب من المشاركات في هذه المخيمات بعدد 20 شاب وشابة، إضافة إلى الأكاديميات الوطنية حيث تنتفع كل مؤسسة شبابية بنصيبها من المشاركات في هذه الأكاديميات بحسب نوادي الاختصاص. نذكر المخيم الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات من 12 إلى 17 جويلية بالمركب الشبابي بصفاقس، الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي من 24 إلى 29 جويلية بالمركب الشبابي بمنوبة، الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي من 17 إلى 22 أوت بالمركب الشبابي بسوسة. كذلك المصيف الجهوي الانتماء والمواطنة، الهدف العام لهذا المصيف هو تعزيز ثقافة المواطنة والانتماء لدى الشباب وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في الحياة العامة. فترة تنفيذ هذا المصيف هي من 11 إلى 16 أوت بالمركب الشبابي 15 أكتوبر ببنزرت. كذلك قامت المندوبية الجهوية بتخصيص مصيف في إطار المخيمات الشاطئية لذوي الاحتياجات الخصوصية، كذلك تخصيص مصيف أيضا ضمن المخيمات الشاطئية لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة من العائلات محدودة الدخل. عدد المنتفعين بالأنشطة الصيفية هذه الصائفة بلغ أكثر من 480 شاب وشابة من رواد ومنخرطي دور الشباب.
1: روبوت وحيدة، أول روبوت عمل الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد على تركيزه بمركزين للصحة الأساسية بكل من معتمديتي الهشرية وبير الحفي لتسهيل عملية التواصل مع النساء الريفيات بهذه المناطق ضمن معاضدة مجهود الأطباء في مكافحة مرضي سرطان الثدي والسكرية. وسام ظهري كتب عام الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد في الإضافة.
12: الروبو هذا باش يكون موجود في سيدي بوزيد، الاسباب اللي خلتنا نخمو في حاجه كيما هكا، اولا نساء في المناطق الريفيه يحشموا باش يحكوا على امراض كيما مرضي السكري وسرطان الثدي، علاش؟ على خاطر يعتبروه سوجيك التابو ما نجموش يحكوا فيه. السبب الثاني هو توجه وزاره الصحه، زاده توجه وزاره الصحه في الدومين التكنولوجي اللي يبدا موجه للصحه، دونك الروبو هذا ناطق بالدارجه التونسيه، يعرف يتكلم عن نساء في المناطق الريفيه، حافظ لهجه نتاع النساء في المناطق الريفيه، عنده باز دوني كبير وباقي ديما تعلم. دونك الروبو نتاعنا على ما كل ما باش يحكي مع النساء في المستوصفات باش يزيد يكتسب مهارات اخرى ويحاول انه يكون اكل اداه الوصل بين الطبيب والمريض اللي يجي للمستوصف، رغم الموجودات الكبيره اللي يقوم بها الطب الا انهم مستحقين ادوات ذكاء اصطناعي تكون موجوده معاهم ومستحقين حاجه كما هكا. الروبو حاليا في مرحله تجريبيه، قمنا بخمسه زيارات لاكثر من مؤسسه جامعيه مؤسسه تربويه، مشينا للمستوصف نتاع الهشريه حضرنا به في معارض، دونك تو باقيين تستو فيه، خلوه يتعلم اكثر واكثر باش يكتسب اكثر مهارات.
1: تداول اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم في خمسة مشاريع قوانين واردة على البرلمان وقرر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية المتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. صدق البرلمان في جلسة عامة على مشروعي قانون يتعلقان بالاقتراض لفتة شركة الكهرباء بضمان الدولة المبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الخاصة. وأكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز تستدعي أعداد خطة عمل واستراتيجية واضحة للإنقاذ. وأكد الوزير أن الشركة سجلت في السنوات الأخيرة عجزا ماليا متواصلا جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف أن تونس تعتمد حاليا على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر محطات منتشرة في عديد الولايات. أكدت مصادر في مستشفية غزة اليوم باستشهاد 10 شهداء وإصابة آخرين بجروح نيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارات ثالث نقطة للشرطة في مخيم جبالية شمالاً. أعلن الجيش الأمريكي عن شن جولة جديدة من ضربات ضد إيران، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حالياً في أنحاء الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأكد فرض الحصار البحري مجدداً على إيران والتراجع عن فرض رسوم 20% على السفن العابرة من مضيق هرمز. في الأثناء قال الحرس الثوري إن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام النشرة السادسة مساء للتذكير بأبرز عناوينها. بولاية قفصة يوم إعلامي حول سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بإقبالية تبرمج جملة من الأنشطة الصيفية المتنوعة لفتت رواد دور الشباب بالجهة. سقوط شهداء في غارة الصهيونية على مناطق متفرقة بالقطاع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
14: سيفك سيفك على كيفك
15: على كيفك.
14: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
5: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
6: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس
6: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تك
7: تشربوا حاجة؟
8: ساعة
7: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
9: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك.
10: الستة واثنين وعشرين دقيقة بتوقيت إذاعة قفصي. سيسر واحكم أنتم في الطريق إن شاء الله توصلوا وين ما أنتم قصدي ربي سلمين. نواصل معكم المشوار. نذكركم بسؤال المسابقة اللي نجم يربحكم 100 دينار كاش. نسألوا شكون هو صاحب كلمات غنية لموني اللي غاروا مني اللي نعرفوها الكل بصوت الهادي الجويني. مرحبا بكم معنا. زوز قائمات غنائية تتبارى لليوم. أنا القائمة اللي تحبوا تسمعوها في آخر الحصة متاعنا اليوم. باش نمشوا توا الفقرة التفرشيكة. كل مرة هكا واحدة من الرياضات خصوصا فنون السباحة كيفاش نجمو نعلمو الصغيرات متاعنا. الكوتش ياسين المكي اليوم في البحر باش يعلم الصغيرات باش يوريهم ويسمعنا التفاصيل تخص فن السباحة خاصة الأبجديات الأولى. تفرشيكة
0: تفرشيكة تفرشيكة.
11: بالنسبة لليوم باش نحاولوا نفهموا الأولياء كيفاش تعلم ابنك الصغير السباحة. باش نوريكم ثلاثة مراحل بسيطة على كيفاش نجم نعلم ابني السباحة. هاي يا سيدي أول حاجة تبدأ بها أول حاجة تبدأ بها التنفس. كلين ياخذ شهيق فوق زفير تحت الماء. خرج الزفير بخشمي. هاي 1 2 3 هادي سي جو. خرج الهواء بخشمك. انفخ مليح. عاود نو ستوب. لهنا شنو عملوا الغلطة؟ عملوا انهم قعدوا برشا تحت الماء. نحن شنو نحبوا نعملوا؟ تهبط تطلع بالوقت. تخرج شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير. ما تقعدش تهبط تقعد اللوت. هاي شهيق زفير امشي. اليزي 1 2 3 جو. صحيح صحيح. خرج بخشمك خرج بخشمك سلمان بخشمك بخشمك. ممتاز جدا ممتاز. التمرين هذا باش نحاولوا نكرروه برشا مرات برشا مرات لين يولي يعني ما بدون تفكير كما يقولوا تعملوا انكونسيامون يدخل في العقل الباطني. باش يستانس الصغير انه يخرج الهواء من خشمه باش الماء ما يدخلوش في خشمه باش ينحي سرعه انه يسكر خشمه بيده. ثاني مرحله الولاد ثاني مرحله يا سيد الولي شنو هي؟ انك تعلم ولدك يركض على ظهره. اركض على ظهرك اركض على ظهرك ارخف روحك. عبي صدري بالهواء نعبي صدري بالهواء صحيته الولاد ادم زيد عبي زيد عبي زيد عبي. مثال نجم نعاون وانا ابني نجم نعاون هو راكض على ظهره نعاونه هكا نشده شويه ارخف روحك هز الهواء هز عبي صدرك بالهواء. التمرين هذا يعلمك كيفاش ديما تخلي كونتيتي تاع اكسجين في صدرك باش ديما تطفو فوق الماء خاطر توا عندنا التنفس بعد الطفو. هذوما زوز من اساسيات السباحه التنفس من بعد الطفو. لهنا ابني ما شاء الله تعلم الطفو تعلم السباحه. نعاود تو نقول له ارقد على كرشي تاو تاو نفس الحاجه باش يعملها قام على كرشه. بشكون هذه بسيطه انه يرقد شويه يحاول يهز راسه يتنفس ويجمع بين الزوز تمارين. نجمع بين تمارين التنفس وبين تمارين الطفو. نرقد على كرشي نخرج الهواء بخشمي ونتنفس. هذه سي الاولاد جو. نرقد على كرشي برافو سيرش برافو صحيته فوالا فوالا. وريهم يحيى كيفاش برقبته بركه يتحرك يحاول انه يخدم برقبته تنفس برقبته فوالا اكزاكتومون ستوب. اخر مرحله تو تقعد لنا اللي هي كيفاش باش نتحرك في وسط الماء. اول حاجه تعلموا الباتمون. ماذا بيا كان عندي كوره كان عندي بلانش كان عندي اي حاجه الولاد يحطوا دينا لهنا هوني اوب ونخدموا باتمون. هاي وريهم باتمون بالبوان دي بيي بالبوان دي بيي. صح ستوب الولاد ستوب الولاد ستوب الولاد. الباتمون يا جماعه الباتمون ما تكونش ما تكونش تعمل هكا برك باتمون هاي هكا تاخذ باتوكه ونخدم هكا. اوكي الولاد مش منا او عندنا لهنا هبط راسك عندنا لهنا فوالا يخدم هكا يتنفس التنفس اللي قلنا عليه يخرج بخشمه في نفس الوقت يخدم الباتمون ويكرر. هما ثلاثة حاجات الرئيسية ويحتاجوا التكرار. راه مش من نهار باش يتعلموا التكرار. ما يصيرش كي تعاون ولدك في أسبوع ولا في أسبوعين ديما تهزوا البحر باش يتمرن. التكرار هو اللي باش يخليه يتعلم. بعد بطبيعته يدخل يدي يدخل السيزو يدخل الدوليات. هذو هما الحاجات الرئيسية اللي لازم يركز فيها مع صغيري باش إن شاء الله يتحسن ويعمل مستوى محترم في السباحة.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك.
1: سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: الستة الستة والسبعة وثلاثين دقيقة بتوقيت إذاعة جوسة. مرحبا بكم وين ما كنتوا.
3: لا 38 دقيقة بعد الستة. صدقي عارفة تعملي هكا براسك معناها ماشي في الاتجاه الصحيح. وتو باش نذكروا المستمعين
2: إلى حد الآن إلى حد الآن 100% كل الأصوات مشت للقائمة متاع رياض. القائمة الثانية متاع الأخت إيناس بعد مجهود كبير قامت به وبحث واستماع ويمكن استشارت جيرانها ممكن بعض المستمعين والكل، لكن إلى حد الآن 0% من الأصوات.
3: وما زالت اللعبة موفتش رياض على خاطر التكتيك باش نبدلوه. صدقي في الساعة الثانية نبدلو شوية تكتيك، المستمعين يبقوا شادين القائمة اللي تسمعت آخر واحد. هك بلان بي، نعملو بلان بي احنا تو باش نبدو بقائمة رياض. نذكروا بقائمة رياض، يلا

0: هذه قائمة سيريا سخونة رياض، قداش عندك من صوت؟
1: 100%.
0: لا قداش هما
1: 100%؟ لا ما عادش خاطر ما عادش يتحسبوا.
0: لا ما وانا عندي صوت، راني تو عندي صوت السيدة المعدة، السيدة سمية رجب يعطيك الصحة.
1: لا لا هي احتراماتنا للسيدة المعدة
0: والكل، شنو ذوق،
1: لكن بكل موضوعية لم يقع احتساب صوت السيدة المعدة سمية رجب. ممكن
0: ما شفافية الحصة
1: طبعا ما لا طبعا طبعا
0: لا نعتمد صوت سمية. لا صدقي
1: لا لا لا
0: نرجع للفار.
1: الفار الفار الفار لا معناته بدلتو كتكتيك اوكي. ممكن معناها على اساس انت تتمني تو اللي صار في ماتش الارجنتين ومصر،
0: ربما ربما يهزش.
1: خلينا نشوفوا ترى هذه قائمة ناس
0: حتى تليفون سي ترامب شيء. خلينا نسمع القائمة اللي اقترحتها بالنسبة لليوم.

0: ما فهمتش
1: باقي والله ما دمنا بها كي نعرف الاجابه ونقول لك. هذه اقتراحات بالنسبه لليوم. الاسمر يعجبني مع احترامنا للبيض، زاد مش تغش خاطر يظهر 100% بيض صوته. العنب الساقع سهمك في الطالع، اصاله نصري، واش عجبه فيها نبيها كراوي.
0: تو انت عملتي من الكل معناها تو على اساس شوف هو المجال مفتوح معناها يعني اللي تتصرف تصرف اعمل اي طريقه المهم خليها هكا تتحرك شويه هكا حتى كل الفواصل هكا الصغيره.
1: حاجة هكا اللي مصبرتني شوية اللي غدوة خارجة إجازة معناها راكم مستمعين نلعب على الوتر الحساس تو نجموا تصوتوا لي راهو عندكم آخر معناها اليوم بالنسبة لهذا الأسبوع.
0: فريق قائمة إيناس على فكرة نبيع كراولي نبيع كراولي إن شاء الله باش تعتلي ركح مهرجان قرطاج الدولي، مسرح قرطاج الدولي صيفة سنين نهار 13 أوت يوم عيد للمرأة، إن شاء الله باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي.
1: نعم، وجديد الفنانة القديرة نبيها كراولي تعد على موجة إذاعة قفصة، وإن شاء الله تكون لقاء معها نحكو معها على جديد وعلى التعاملات الفنية وعلى جولتها الصيفية.
0: نستنوا تليفوناتكم 31 376 730 وإلا 76 229 600. معنا مكالمة، مرحبا بكم الكل.
1: نذكرهم زاد بنسمة سبقة اليوم، من هو صاحب كلمات أغنية ليموني اللي غاروا مني للهادي جويني 31 376 730؟ مرحبا بكم.

0: يلا هذه هي أجواءنا والموسيقى تحلى وتقوى في إذاعة قفصة.
1: نرجع بعد شوي للموسيقى ونسمعكم استقبال التليفونات اللي توصلنا على 31-376-730. مع بعضنا رياض نقولوا ألو مرحبا.
0: قولي هاي. أنا باش نفرش فيكم باش نسين نقول 3-3-3
1: تعال الهاشتاج ألو عسلامة
2: عسلامة
1: مرحبا شنحوالك
0: أهل بجماعة طملع رئيس الكل وينك يا عايشة لباس
2: لباس
0: الحمد لله شحال كنت الحمد لله لباس قايلتي مليح اليوم
2: قايلت تنفس خير عام السنة برشا
0: معايا شي
1: الحمد لله
0: هذيك وتنسى الكل
1: مادام عايشة السخانة ماهيش عادية وربي إن شاء الله يخفف علينا السخانة وأكيد احنا من خلال حتى الاختيارات ومن خلال البرامج اللي تقدمها إذاعة قفصة نحاولوا نعيشوا معاكم فترات اليوم
0: وتحاول
1: نحاولوا
2: نهار الأحد
0: عايشك إيناس ميزهيش السخانة وزيد أنا غلبت عليها اليوم بالقائمة بتاعي بالحق معناه ما فهمتش أنت فهمتي حاجة
1: مدام عايش
2: انت صوت اللي قايمت ايناس ما ياخر النهار اليوم معاك
1: ايه ها وين قلت لك راني نلعب على الوتر انا بديت نعرف شو جزء من التكتيك انت رياض
2: ايناس انت رياض انت ما فهمتيش كيف التكتيك
1: ما انا ما راو مدام عايشه
2: المستمعين وش يحبوا راه مش الساعه هو انت تو ما فهمتيش المستمعين
1: والله هاني قاعده راضي في الاذواق الكل خاطر القايمات راه ماهمش ديما
2: رياض ما عنده منوعه خاصه بيه ديما يعرف كيف التكتيك
1: ايوه فهمهم معناها
0: اسوبي ناس تي ناس برس كل يوم تخدم معناها
1: راهو مدام عايشه اغانيها
2: لا مشكي كيف راهو في نسمة الصباح مشكي المنوعات الخاصه
1: ايوه انا في الصباح ديما تشارك معايا مدام عايشه وتعجبها الاختيارات على العال ولازم تختار قائمه خاطر كلهم نختارهم وحدي اما مع رياض تتبدل الحكايه اهم حاجه اللي انت عطيتيني صوتك اما خلينا نعرفوا الاجابه زادا من عندك
0: فرح لك من قلبي بالصوت هذا واخيرا
2: بشير فهمي
1: شنو هي الاجابه
2: بشير فهمي
1: باه شكرا لك يعطيك الصحه مدام عايشه
0: نمشي المكالمه بعد اهلا وسهلا مرحبا
3: عسلامه
0: شكون معنا
3: ليك عايش
0: عايشك ربي فضلك اهلا جمعه لاباس مرحبا بك جمعه اي جمعه عندك اجابه على المسابقه
3: بشير فهمي
0: جمعه باش تبرد هالسخانه باش تبرد
3: والله نبرد وشرب ماء
0: هي معناها فرجيدير فما حاجه اخرى تبرد معناها في الدار كليماتيزور مروحه شنو
3: والله نقول لك الحقيقة رياض
0: قل لي يعطيني كل الحقيقة هي
3: أنا ما عنديش لا مروحة لا حتى شيء
0: هاي
3: عايشين كيف الهواء اللي عطيه لنا رب
0: أكيد الدار مظلة شوية ولا
3: أي
0: مظلة شوية
3: على خاطر نحن في الصحراء وعندنا دار نتاع حجر ركة
0: أي وين وين وين بالضبط الدار وين في الصحراء فين صحراء
3: في صحراء القطار
0: صحراء القطار
3: أي
0: ب والمنطقة تسكن فيها المرافق فما حوانت فما الحاجات المستلزمات متاعكم قراب
3: لا ما عندناش بعيدة شوي في القطاع
0: والماء متوفر
3: نعم
0: الماء متوفر موجود
3: اي عندنا الماء
0: باهي الضوء يمشي
3: عندنا طاقة يا رياض خوي
0: بالطاقة تخدمه
3: شمسي.
0: ربي معاكم بالحق هي توا هذه شهاده مهمه ايناس كيف جمعه كيما برشا يعيشوا في نفس الوضعيه تقريبا ممكن هو اختيار منهم يعني انهم يسكنوا في الصحراء ولا في قلب الواحه وغيره لكن بالحق معناها ربي معاكم
1: هذيك الظروف
0: هذيك هي الظروف مع ارتفاع درجات الحراره والكل ان شاء الله هذا هو
1: إن شاء الله ربي يعطينا مخير معناها مرة أخرى أكيد راهو جاي ديما خير وجاي ديما أفضل بقدرة ربي شكرا لك مدام جمع يعطيك الصحة
0: أنا قائمة جمع
3: قائمة
0: بتاع
3: رياض
0: صحة عايش أختي
1: يا ريتنا مرجعنا شكرا لك مدام جمع ألو عسلامة
4: ألو عسلامة
1: أهلا وسهلا شكون معانا
4: سعيدة عمارة من طلع
1: سعيدة عمارة شاركت معنا
0: عم
1: نوجه أمس متطلح
4: هاي سعيدة عمارة من طلع. تحية ليك في رياض وإيناس.
1: الله يخليك. أنت سعيدة ترشحتي معنا من أمس. إن شاء الله عملية القراءة.
4: رجعت بس نسمع من الجهة فاتني ما نعرف.
0: أنت ترشحتي معنا.
1: أنت ترشحتي معنا اليوم الاثنين. يعني اليوم تعطينا الإجابة صحيحة ولا ما هيش صحيحة. أنت ديجا مترشحة معناها من أمس.
4: باهي عايشك.
1: أعطينا الإجابة. تعطينا الإجابة.
4: وهاني نقعد نحكي للنساء الإجابة.
0: هاي بيع لشكون تحب تصوت انت؟
1: هاي لشكون؟
4: صوت مع رياء.
1: مع رياء. يعطيك الصحة مدام سعيدة.
0: لحظة.
1: يا سعيدة. نعرف.
0: لحظة خنفضها. فسري لها يا سعيدة عليش صوتتي؟ بربي انا كلمتك استعطفتك نعرفك.
4: ما كلمتنيش يا سرياء.
0: ملش نوع فسري لها. المرأة ما يشفي ما حد شيء. عدت لي غنية نبيه كراولي قلت لي واش عجبة فيها واش عجبة فيها. يعني أكل كالرسائل المبطنة هذيك. فسري لها عليش صوت لي القائمة بتاعي.
4: والله كيك
1: هكيك
4: يا سيريا
1: بايش مدام سعيدة
0: الأمور أمور روحية
1: لا لا لا, لا. خليني مدام سعيدة خلينا قبل ما نختم معاك ونقول لك بسلامة. أنا هي الأغنية في قائمة رياض اللي عجبتك؟
4: أنا خلطت ويك ما سمعتها سمعت كان
1: ريتي كيفاش مدام
4: ريتي وانا نحب مع رياض وهم الأغاني متاعك انتي سمحيني الكل
1: مدام سعيدة شوي آخر ونزيد نحصلكم المستمعين للكل يعني تكتيك تكتيك حطيت لكم القائمة في الأول ما خلطوش من الأول خلطتوا كم من
4: والله لخ. ما خلطش أختي خلط والله كان على القائمة بتاعك أنت يا أختي إيناس
1: ما عجبتكش
4: ليه ما عجبتنيش عجبني بكلك يا أختي إيناس والله تحية لك
1: مدام سعيدة
0: ما تحرجيش
1: مدام سعيدة راهي الفقرة هذه فقط هكية راهي نفد لكم معاكم المستمعين وأنتم هم الربحين في الآخر من هذه المرة
4: أنا الأختي هم الربحين يا جمعة جيش نقول لك ما ناس تقولي أنت شكون نقول لك أنا السبت
1: انت ظهرتي بالاثنين مالا امورك ما ماكش دايره يعطيك الصحه مدام سعيده شكرا
0: لك
1: الى اللقاء
0: ميرسي سعيده شكرا
1: اتصال موالي
0: زياده
2: مساء الورد
1: زياده سبعة اتصالات مرحبا
0: مساء
2: الفل مساء الفل
0: مساء الخيرات
1: التعزيزات بكلها رؤى ولا ميار ما نعرفش ولا الزوز يجتمعوا في صوت واحد ويعطوا صوت
2: ميار
1: زوز ديما معناها هكا شكون تختار
2: كيف الاصوات
1: باه شكون تختار والقائمه شكون اليوم
2: تحيه ليك وتحيه لفريقنا عامل معاك النوسه ونكون جي مريح
1: اما بعد اما بعد صوتي شكرا
2: صوتي لك انت نوسه اصلا عنب الساقع
1: العين بالسائع تحبي العين بالسائع ولا تحبي السهمك ديما في الطالع
2: العين بالسائع
0: لا ميالا يلا الإجابة متاعك فيما يخص المسابقة
2: لا لا ما نحبش
1: ما يشاركوش في المسابقة طيب
0: صح
1: شكرا لكم يعطيكم الصحة ما عادش عنا اتصالات الناس اللي رياض برشا عباد يسمعوا فينا تو في ثنية ان شاء الله ثنيتهم زينة تستفادوا اكيد من برنامج اوتوماغا خاصة مستعملي طريق في كل ما يهم السلامة المرورية وسلامة العربة زادة بالأساس نسيسر واحنا الدنيا سخونة نعملوا ترتيحة نعملوا بوز إذا كان تعبنا شوية نشربوا شريبة ماء بردوا الكهرباء شوي إذا كان ممكن نقعدوا في بلاصة ظل شوي حتى معناها تبرد شوي حتى الإطارات ومحرك السيارة ثم نكملوا نقصدوا ربي إن شاء الله توصلكم مقاصد
0: نعطيكم سكوب بالنسبة لافتتاح مهرجان قرطاج الدولي باش يفتتحوا الفنان صابر الرباعي تحت عرض العنوان نتاعو تحت الياسمين عنده ضيوف باش يكونوا حاضرين دي جيست صابر الرباعي باش يكون معاه لطفي نائق باش يكون معاه الفنان محمد علي شبيل بثينة النابولي احمد الرباعي وملكة الشيرني هذم ضيوف الفنان صابر الرباعي في افتتاح الدورة جديدة لمهرجان قرطاج الدولي
1: شكرا لكم الناس الكل وما زلنا مصين معكم المشوار اذا كان فاتكم الاستماع للساعتين تنجموا ترجعوا للستريمينج ترجعوا للصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك غادي تلقوا استضافتنا وفقراتنا اللي كانت حاضرة معنا بالنسبة لليوم ما زلكم برشا ما تسمعوا حتى لثمانية خليكم معنا

0: معاك غزوة مرايتنا. الباحث والكاتب فاخر الرويس يتحدث عن الشعر الغنائي بالحسن عبدلي. الثنائي الغنائي الجديد للفنان المصري أحمد العربي والفنانة التونسية كريمة بن عمارة. المخرج والممثل الفلسطيني محمود أبو شمسية يشارك بفيلم ستة أيام لا تكفي. في سهريتنا الليلة فنون بداية من العشرة على موجات إذاعة قبصة.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
3: تمام 7 مساء. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر تسليم إشعارات لتمويل مشاريع في قطاع تربية الماشية لفائدة 15 منتفعا، وذلك في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة بمنطقتي حزوة وتمغزة في القطاع الفلاحي. من جهة أخرى، تم اختتام الدورة التكوينية في مجال تربية الماشية المنجزة ضمن برنامج التنمية المندمجة لفائدة 27 منتفعا من أبناء المعتمدية من عمادة ميداس الحدودية، وإسناد شهادة التكوين للمنتفعين بهذه الدورة. صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. تعمل وزارة النقل على إعداد مشروع قانون بقطاع النقل الجوي، وأفاد ممثلو الوزارة خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون يتم إعداده بالتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية قبل استكمال صياغته النهائية. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز كمية من المواد المدعمة

العامة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 12 من جويلية 2026. سجل شهر جوان الماضي درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ عام 1950 وفق ما نشره اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. أخيرا، أفاد موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس حكومة الاحتلال سحب القوات الصهيونية من سوريا ولبنان وإعادة نشرها خارج هذين البلدين. في أمان الله.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.

0: إذا عقبسنا معكم في منوعات صيفك على كيفك.
1: صيفك على كيفك مواصلة معكم من المشوار فقرة الجيست ضيف الصيف.
0: ضيف الصيف اليوم هو فنان شامل، ممثل، سيناريست، شفناه زادة أعلامي، كرونيكور، صاحب بصمة خاصة ومختلفة في الساحة الفنية التونسية. معنا مبدع محمد صابر الوسلاتي باش يشاركنا معاه تفاصيل عمله المسرحي الجديد والمثير الفضول بابا نويل في تونس. العمل هذا اللي يجمع ما بين التأليف والإخراج لمحمد صابر الوسلاتي، وإن شاء الله باش يعمل جولة في مختلف المهرجانات الصيفية.
1: بابا نويل ضمن عدد من المهرجانات التونسية، حبينا نبدو من هنا شنو حكاية بابا نويل الجاي يعمل في تونس. صابر أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم وتحية لكم، تحية لذات قفصة وتحية لكل أهالي قفصة، وسعيد جدا أن يكون معكم أنا في المداخلة هذه.
1: مرحبا.
2: ونكون أسعد كذلك شكون معكم إن شاء الله نهار 6 أوت في المظيلة في قفصة. أيوة. مسرحية بابا نويل في تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: بابا نويل باش يجينا المظيلة معناه.
2: اي باش يجيكم المظيلة، باش يجي القفصة وباش يجي يتفرج الغادي ويشوف ويكتشف ويشوف ويحكي لكم، يحكي لكم على اللي شافه.
0: محمد صابر الوسلاتي
2: جال تونس.
0: الديناري مازال ساكن فيك؟
2: لا لا ما مش ساكن فيا الديناري، بالعكس نو الديناري هو عمل من الاعمال اللي قدمتهم، وعمل من وشخصيه من برشا شخصيات قدمتها خلال مسيرتي، خاطر في المسرح ولا التلفزة ولا السينما قدمت برشا شخصيات متعدة، وديناري هو شخصية منهم. دونك ما يزموش معناتها يمتلكني ديناري ولا أنا نمتلكه، فهو خدم دوره وأنا خدم دوري.
0: خاصة في علاقة بالجمهور صابر. أي. لليوم نقولوا محمد صابر وسلتي، نقولوا ديناري حتى في تنقلاتك وغيره، وإلا نقص شوية هكا بعد عرضه تقريبا أكثر من عام.
2: لا والله هو مازال ثم الحق الربط بين محمد صابر وسلاتي والديناري، لأنه وقتها شخصية الديناري هي شخصية متأدت متى أعطت نقولوا نحن يعني كان عندها وقع كبير معناتها في عند الجمهور، وكانت العباد نحن
0: اليوم باش نحكوا على بابا نويل في تونس لمحمد صابر
1: الوسلاتي. نسمع فيك
2: سي صابر. اي دونك نحكيوا على الديناري، قلت لك معناتها هو كانت عنده وقعه، شخصيه العباد حبتها، العباد قربت لها، العباد تعلقوا بها وتمسكوا بها. لكن هذا بالعكس معناتها بالنسبه للفنان راهو يحب يخدم الكارير نتاعو ويحب يخدم معناتها مسيرته بكل جديه، ما يزموش الشخصيه هي اللي تقضي عليه او الشخصيه هي اللي تمتلكه، فهي تكون هي شخصيه من الشخصيات، ونحاولوا هذا يكون حافز ويكون دافع ليا انا باش نخدم شخصيات اخرى اللي تعطي امباكت كيما الديناري وخير من الديناري.
1: نعم، الشخصيه الاخرى اللي باش نحكوا عليها تو اللي هي بابا نويل، شخصيه فرنسويه معناها بالاساس، اوروبيه ماهيش نتاعنا، جابها لتونس كيفاش جبتها؟ غربيه كيفاش جبتها؟ على شنو باش تحكي وشنو اللي خلاها تجي لتونس بالضبط سي صابر؟
2: هو شو هي شخصية بابا نويل؟ هي شخصية ما تكي نرجع وإحنا للرمزية متاعها وجذورها وتاريخها، هي شخصية معتها غربية. هو أساسا قص مسيحي قديم معتها من القرن الرابع بعد الميلاد، وبعد ما تم ما يعرفوش يسمعوا بيهم، يعرفوش حتى المسيحيين بيدهم يعرفوش، ما عندهمش فكرة كبيرة عليه، إلى أن في القرن 17 كان صدقني ربي ثم شكون اللي كتب عليه قصيدة وكتب عليه قصيدة وصفه أنه يلبس بالأحمر والأبيض، وصفه أنه يعطي يفرق الهدايا على العباد، وصفه أنه عنده لحية، أنه يلبس بكل الهيئة هذيك. ومن وقتها ما ترقلوش الموضوع، إلى أن ثم شركة معروفة متاع مشروبات غازية في عام 1920 هي اللي اختارت الشخصية هذيك باش تسوق المشروبات الغازية في الشتاء.
1: أيوة.
2: دونك هي اللي عملت لنا الصورة متاع بابا نويل اللي نشوفه فيها تويكا. دونك هو راو ريالمو هو البعد متاع بابا نويل، أو هو بعد تجاري راو عندهم الغربة. ريالمو بعد تجاري ما عندهمش بعد. دونك هو بابا نويل اللي هو عايش في الغرب حيث كامل يفرق في الكادوات في الغرب.
1: أي.
2: جي قال انا الى متى باش نقعد نفرق انا في الكادوات في الغرب والناس لاباس عليهم الغادي والمستوى المعيشه نتاعهم معناتها علا والنيفو دو في نتاعهم طلع، وانا الكادوات نتاع بابا نويل الكادوات بسيطه جدا معناتها يفرق في الحلوى والشوكولاته والدبادب حاجات. دونك قال ما عادش الكادوات نتاعي عندهم رمزيه في الدول هذه، فعلاش ما نمشيش الدول الناميه، الدول شعبهم مازال المستوى المعيشي نتاعهم من نجم نقدر عليه والكادوات نتاعي تقدر عليه، قعد يلوش شد الكرة الأرضية ويلوش في البلدان من البلاد لبلاد إلى أن اختار تونس.
1: أيوة.
2: اختار تونس. في تونس وجاء تونس واكتشف تونس. والقصة هي أنه بابا نويل ما تعهنا هي مسرحية بابا نويل في تونس هي مسرحية لا تتحدث على بابا نويل في حد ذاته لكنها تتحدث على تونس بعيون بابا نويل. دونك هو كيف يجي لهنا باش يحكي لنا على اللي شافه توصف لنا بأنه باش يعدي مدة في تونس باش يدور معتها في القهاوية في المحلات باش يخدم زاد بابا نويل باش يدق قاعدة بابا نويل ما عندوش ما لقاش حق الركوب باش يروح براكاوة دونك باش يولي يخدم في يخدم صانع حجام صانع عطار صانع كذا دوك وفي الجولة متاعه هو وباش يحكي لنا على تونس يحكي لنا على اللي شافه في تونس دونك اترافيرو هو باش نشوفوا تونس وباش نلاحظوا برشا حاجات عن طريق بابا نويل اللي احنا تظهر لنا حاجات عاديه
1: عاديه لكن بنظر تاعه اي
0: هذه هي تونس
2: هو شخص محايد معناتها وقتا نفيقوا اللي راهو ثم حاجات لازمنا نصلحوها في بلادنا وفي ذواتنا
1: خاصه. نعم.
0: محمد صابر الوسلاتي الجمع ما بين التاليف الاخراج والتمثيل في نفس العمل هو تحدي كبير. كيفاش لقيت التوازن هذايا باش تنجح في كل الادوار هذه من غير ما تتاثر جوده العرض؟
2: والله يشوف هو لأنه هي بابا نويل متاجات المسرحية بعد مسيرة متاع نجم نقولوا 17 سنة هي في المسرح والتلفزة والسينما والمسيرة هذه خاصة في المسرح المسيرة يعني تضمنت تجربتي أنا أنطنك ممثل وتجربتي أنطنك سيناريست وكاتب وتجربتي أنطنك مخرج في المسرح فحبيت التجربة هذه الكل نختصرها في او نحاول نوظفها في عمل مسرحي واحد دونك هذاك علاش انا حبيت حتى بيدي نقدم حاجه للجمهور حبيت نقدمها انا اللي خدمها انا اللي كاتب انا الممثل انا المخرج وغنشوف الواقع نتاع هذا وغنشوف التجربه هذه كامله نتاع قداش من عام شنو اللي نجمنا اللي نجم نقدمها نقدمه للجمهور بالتجربه هذه
1: صابر والجمهور كيفاش اي كيفاش قبل العمل اي كيفاش قبل العمل الجمهور بعدما الثلاثيه ولا الرباعيه الكل قمت بها انت البابا نويل كيفاش المسرحيه ذي لقاها الجمهور نلت استحسانه فما نقد احكي لنا شويه اي
2: والله شو هي الحمد لله مثل المسرحيه لانه احنا ذي مسرحيه بابا نويل في تونس عملت سلسله من العروض في تونس ما تعرضنا من الاول في التياترو وبعديك عرضنا في المسرح البلدي عرضنا كذلك في مسرح الريو عرضنا في مدينة ثقافة ثم خرجت بها لبرا عملت جولة صغيرة في كندا عرضت في موريال وعرضت في كيبيك وتوج بدينا في المهرجانات الصيفية يعني حتى نوعية الجمهور اللي تفرش مسرحية هو جمهور مختلف.
1: يعني
2: مش كما جمهور مسرح التياترو كما جمهور المسرح البلدي كما جمهور مدينة ثقافة كما جمهور كذلك ما خارج تونس
1: الجالية
2: ولا الجالية والحمد لله أن الجمهور قاعد يستسيق في المسرحية وقاعد يفهم فيها المسرحية وقاعد ما تعمل عليها جو المسرحية لأنه ما نحمد ربي أن المسرحية نجحت مع الجمهور اللي تعرض لها في عدة جوانب اللي هي ما تحب تقدمها جانب الكوميديا جانب الرسائل اللي تحبوا نعديوها كذلك جانب الحكاية اللي يحب يحكيها جانب الخرافة جانب الطرافة عند جانب النقد كله ما تلقيت انه جمهور ما تفهمه وجمهور عجبه وجمهور ضحك عليه وجمهور فهم المغزى من الحكايه هذا نحاولوا نواصلوه كذلك توا في الفتره في المهرجانات الصيفيه بديت بدقه انا اول عرض ليا في المهرجانات الصيفيه نهار 11 جويليه الحمد لله كان عرض ما شاء الله جا جمهور وجمهور استحسن العرض وردود الافعال ممتازه والحمد لله العرض اللي بعد وعندي نهار 21 في بنزرت ثم جولة داخل تونس منها قفصة المذيلة إن شاء الله نهار 6 أوت
0: بابا نويل معروف في العالم الكل بالهدايا ويحقق الأحلام في تونس شنو هي الكادوات اللي باش يوزعها ولا باش يلقى روحه وهو اللي يستنى في شكون يفرج عليه الكربة متاعه
1: وقالت براكه في تونس
2: صحيت هذاك
1: عليك
2: هو بابا نويل جاب الكادوات جاب الكادوات وفرحان تونس لكنه للأسف في المطار سرقوا له القدوات نتاعو بابا نويل اشترى القدوات سرقوا له في المطار وهذه ما وطرحنا الجانب هذايا وطرحنا المشكله هذه اللي يعانيوا منها برشا توانسه وبرشا جانب زاده دونك انه هذه حكايه المشاكل اللي قاعده تصير في المطار، لانه بابا نويل اول ما يحط ساقيه في تونس بطبيعه الحال باش يحط ساقيه في المطار، واول ما باش يحط ساقيه في المطار باش يبدا يلاحظ المشاكل اللي موجوده في تونس.
1: صابر معناها بابا نويل راهو شاف الحاجات اللي احنا نخزروا لها حتى ساعه على ساعه، باك الجانب المعنوي ولا الجانب الحساس اللي فينا، يعني أي. نقولوا كيما تربينا هكا ما نذوش غيرنا بالضبط. ولا والظاهره تظهر لنا عاديه اورك هي بيزار شويه معناها ما بين قوسين. بابا نويل بين لنا الحاجة اللي هذيك رانا من الأول احنا غلطين. معناها نخلو شوي النقد الساخر لازم من وقت الوقت نوقفوا على الحاجات هكا الإخلالات البسيطة اللي ساعة على ساعة احنا نستسهلوها ونعدوها، لكن هي ساعة على ساعة راهي ما هي ما تتعديش. هذا هو بالأساس العمل الفني عموما، المسرحي وإلا سينما ولا غيره، كيفاش يتقدم للجمهور والمغزى منه. راهو ماهوش كل شيء بالضبط ماشي، لكن فما ديما حاجات هكاية ناقصة اللي نبنوا عليها إن شاء الله.
2: اكزاكتمون، وهي هذيك وظيفة الفنان انه يحط صبو على الداء ونستعمله، احنا تو نستعمله في الكوميديا ونستعمله في الاضحاك، لان هي المسرحيه اساسا هي مسرحيه كوميديه، مسرحيه نقديه ساخره، فالكوميديا هي لتمرير الرسائل هذه بطريقه سلسه، مش ما نجعوش رواحنا زاده، لتمرير الرسائل بطريقه سلسه.
0: محمد صابر الوسلاتي، عندي مجموعه من الاسئله، تيك تاك جاوبني فيسع فيسع. لو كان نعطيك ميكروفون بابا نويل وتطلب امنيه وحيده للمسرح التونسي اليوم، شنو تكون الامنيه؟
2: الدعم.
0: الدعم،
2: الدعم المادي والمعنوي للمسرح التونسي.
0: من غير ما نحرقوا العرض، شنو هي اكثر كلمه والا جمله تتردد في المسرحيه وباش تلصق في مخ الجمهور؟
2: اللي هو نجم نقولوا اكثر حاجه باش تكرر، انه بابا نويل كل مره شنو يعيطوا له في تونس، يعيطوا له يا حاج.
0: بين كاتب النص المخرج والممثل على الركع، شكون اكثر واحد تعب محمد صابر الوسلاتي في هالعمل؟
2: الممثل
0: راس
2: صحيح. اي راس صحيح. للضوابط المخرج وضوابط السيناريست.
0: هل بابا نويل في تونس هو انعكاس الصدمة ثقافية لشخص اجنبي يزور تونس، ولا هو رمز للمواطن التونسي اللي يحب يصنع الفرحة من غير حتى تكلف؟
2: صحيح، هو هذا كل هو بابا نويل، هو راه احنا جبناه وكأنه زعما مش تونسي، اما هو ريلمون زاد وكأننا نحكيوا على التونسي كيفاش يرى بلاده. فهمتني؟ دونك هو بابا نويل اجنبي، لكنه احنا خرجنا منه بابا نويل تونسي، وشو اللي يحكي بالتونسي وياكل بالتونسي وكل شيء بالتونسي.
1: كلالة هريسة بابا نويل،
2: كلالة
1: بلابي. شكرا ليك صابر الوسلاتي. أما تبقى ديما من أشهر الجمل، وأنا توا معناها في ديول البرنامج هذي مع زميلي رياض، غدوة إن شاء الله خارجة إجازة بربي يقول لا تكلموني لا تبعثوا لي المساجات كيفاش بطريقة شكرا ليك صابر الوسلاتي إن شاء الله. الله يخليك، ميرسي بيان، سلامة.
2: عايشك، ميرسي، إلى اللقاء.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. الباحث والكاتب فاخر الرويسي يتحدث عن الشعر الغنائي بالحسن عبدلي. الثنائي الغنائي الجديد للفنان المصري أحمد العربي والفنانة التونسية كريمة بن عمارة. المخرج والممثل الفلسطيني محمود أبو شمسية يشارك بفيلم 6 أيام لا تكفي. في سهريتنا الليلة فنون بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
1: المراية تضوى بين الثقافة، الفنون، الأجواء، المسابقات والرياضة كذلك.
2: والرياضة عندها نصيب زوز فقرات فلاش سبور من 5:30 و7:30 اليوم من تقديم رؤوف عياري. مرحبا بك رؤوف.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا رياض.
2: قرب شوي الميكرو
3: للمستمعين الكل، نزيد نقرب شوي. في الحقيقة متنوعة شوي الأخبار متاعنا، أما يغلب عليها ربما الحدث الكبير العالمي هو المونديال وضربة البداية للبريميس سيمي فاينل الأول ليجمع الليلة فرنسا وإسبانيا بعد حين إن شاء الله في 8 متاع الليل.
2: أنا ديما نقول التكهنات، زعمك فاش بشوف الماتش رؤوف حسب رأيك؟
3: والله يصعب التكهنات، مع متقاربة مع موازين القوى متاع زوز منتخبات، هما في الحقيقة الأفضل حسب كل الملاحظين والمتابعين للمونديال. فرنسا منتخب الإسباني معناها بعناصر كبيرة، عناصر معناها عندها ثقل كبير في المشهد الكروي بصفة عامة، سواء في فرقهم اللي يلعبوا بها أي يلعبوا فيها واللي يتقمصوا أزياء، وإلا كذلك المنتخبات متاعهم فرق.
2: رؤوف باش نزيد نصعب عليك شوية، كأس العالم نشكون ماشي؟
3: والله ممكن،
2: ممكن
3: منطقيا ليش؟ منطقيا إذا ما ثمش مفاجآت المنتخب الفرنسي في الحقيقة، رغم معناها قيمة المنتخب الإسباني.
1: نزيدك أنا، خلينا نتخيلوا أنه المنتخب الوطني التونسي ترشح، شكون اللي يساعدنا احنا، فرنسا ولا اسبانيا؟
3: هذه في الحلم هذه،
1: خلينا نتخيلوا شوي شكون يساعدنا احنا، شكون نجم نتغلبوا عليه؟
3: المنتخب الإسباني أقل شوية ربما خطورة وبتبيع أقل ثقل من المنتخب الفرنسي بصراحة.
2: أما احتجاج من الفار.
3: الفار أنا عارف أنا.
1: فرنسا.
2: غلبنا فرنسا. قديش عام قديش؟ عام قديش لعبنا ضد فرنسا وربحناها؟
3: صدقي ربحناها في كأس العالم النسخة الفارطة، لكن هذا ربما يبقى ديما من وحي الخيال. لما زوز فرق توا منتخبات معناها، مقابل كذلك تراجع أداء المنتخب التونسي وخيبة المونديال الحالي.
2: لا هو راهي تبدلت برشا معطيات، يعني حتى موجة الحرارة قاعدة تعدت على فرنسا، معناها قاعدة متعدية معناها متحس ما عادش فما حد شيء.
1: لا وحنا ديجازة مستحيل مناش الحرارة هذه معناها، فهمتي يا أخي؟ فهمنا
2: يعني تو فرنسا ولو يلعبوا عندهم لي كونديسيون كلها فافورابل.
3: الكرة معناها المنتخب الفرنسي بعيد على فرنسا والمناخ متاع فرنسا والحرارة السائدة في أوروبا بصفة عامة وفي فرنسا تحديدا،
2: فمش حاجة تقلق
3: مبدئيا معناها، مش باش تقلقهم برشا معناها الحراره، باعتبارهم بعاد حتى على الاحوال الطقس وكذلك المناخ اللي سايد توا في اوروبا. لكن حتى في توا في الولايات المتحده اعتقد زاد كذلك ارتفاع الحراره قلق برشا اللاعبين، وخاصه خفض من مستوى مردود عديد اللاعبين.
2: هي الكل موجوده في فلاش سبار ولا احنا جبنا اخبار؟
3: لا والله هذه هنا عملنا حلمه هكا، احلمنا شويه احلمنا بالمنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الاسباني. على كل الواقع يفيد بانه الليله اول مباراه في سيمي فاينل بين فرنسا واسبانيا.
2: اخر الاخبار معك فلاش سبورت، تفضل.
4: فلاش سبورت.
3: أهلا وسهلا مجددا في فلاش سبور. بداية مع كأس العالم الليلة يحتضن ملعب دلاس، بداية من 8 متاع الليل المواجهة القوية للدور نصف نهائي لمونديال 2026 بين منتخبي فرنسا وإسبانيا بإدارة الحكم السلفادوري إيفان بارتون، في مواجهة تجمع اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب ويظهر لي التنبؤات وكذلك ربما مثل ماش حاجة معناها تخلي معناها الجمهور الرياضي وإلا الملاحظين باش يتنبؤوا بالمصير النهائي لهذه المباراة الواعدة بين زوز من أقوى المنتخبات في العالم. نمشي للكرة القدم التونسية، النجم الساحلي أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني للإشراف على قيادة الفريق الأول، وذلك استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. براكوني باش يرافقوا في تدريب النجم كل من مروان الغول كمدرب مساعد ونديم بن ثابت مدرب للحراس، أحمد البربري معد بدني كما باش يكون بجانب براكوني مدرب مساعد أجنبي. نشير أن ضربة البداية للتحضيرات انطلقت في 5 متاع العشية اليوم بمقر النادي. الجامعة التونسية لكرة القدم حددت يومي 19 و20 سبتمبر كموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الجديد مع اعتماد التقسيم التالي للمجموعتين. نمشوا للمجموعة الأولى، نجد كل من المستقبل الرياضي بسليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، الرالوي، نادي سبورتينغ بن عروس، محيط قرقنة، هلال الشابة، هلال المساكن، البعث الرياضي ببوحاجلة، جمعية مقرين، مكارم المهدية، كوكب عقارب، نجم الخلادي والملعب السوسي. إلى المجموعة الثانية، نجد الشبيبة القيروانية، الملعب الجابسي، مستقبل رياضي بالقصرين، جندوبة رياضية، نادي القربي، أمل الرياضي ببوشمة، قواف القفصة، جمعية ريانة، اتحاد قصور السيف، هلال رديف، القلعة الرياضية، سبورتينغ المقنين، أولمبيك الكيف، أولمبيك مدنين. أعلنت إدارة الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع المحور الاتحاد المنسيري رائد الشيخاوي، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات بقيمة الصفقة 900 مليون، وذلك كذلك إلى جانب التفريط النهائي في المهاجم أحمد بوعصيدة للاتحاد الرياضي المنسيري. إلى CSS، حيث أعلن منذ قليل تعيين نبيل الكوكي مدرب جديد. بطبيعة الكوكي سبق له وكذلك عمل عقد لمدة موسم واحد، جدد من خلاله العهد مع نادي عاصمة الجنوب اللي دربه في 4 مناسبات سابقة. اليوم ثلاثاء 14 جويلية، لجنة الاستئناف اللي تعقدت والتابعة للجامعة التونسية لكرة القدم جلسة للنظر في الطعن المقدم من قبل هيئتي الترجي والإفريقي ضد العقوبة الصادرة في حق محمد أمين توغاي وفراس شوات بعد أحداث دربي العاصمة. بعد الاستماع إلى مرافعات الفريقين، قررت اللجنة بتقليص عقوبة محمد أمين توغاي من التجميد لمدة عام إلى 4 أشهر بداية من تاريخ الدربي، وبالتالي باش يكون على ذمة الترجي انطلاقا من نهار 11 سبتمبر. كما قررت اللجنة تقليص عقوبة فراس شوات من مباراة إلى مباراة واحدة طبعا، وبالتالي باش يكون على ذمة النادي الإفريقي في الجولة الأولى بعد غيابه عن مباراة الأولمبي البيجي في إطار الجولة الختامية لبطولة الموسم الماضي. بطبيعة هذه أخبارنا في فلاش سبور. أجمل تحيات روف العياري، إلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.
3: على كيفك.
2: على كيفك. سيفك على كيفك.
4: ربي يتقبل صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. 46 دقيقة بعد السبعة وقيت ماذا قال الـ AI في كل يوم في برنامج سيفك على كيفك. نسألوا الـ AI على موضوع، ربما تنجموا أنتم تقترحوا علينا أيضا مواضيع عشان تحبوا تسألوا الذكاء الاصطناعي بطريقته هو يجاوبكم. احنا سألناه على أسعد وأتعس شعوب العالم، هذه إجابة الـ AI.
5: أتعس وأسعد الشعوب حول العالم. أصبح الناس حول العالم أكثر إحساساً بالغضب والتوتر والقلق حسب ما أفاد استطلاع رأي عالمي جديد أجرته مؤسسة غالوب. وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أكثر من 140 دولة حول العالم واستطلع آراء نحو 150 ألف شخص أن ثلث هؤلاء الأشخاص قالوا إنهم عانوا من القلق، بينما قالوا خمسهم إنهم واجهوا مشاعر الحزن والغضب. وسأل تقرير غالوب السنوي للمشاعر حول العالم الناس عن تجاربهم الإيجابية والسلبية. أكثر الدول تنمية للمشاعر السلبية. وأظهر التقرير أن أكثر الدول تنمية للمشاعر السلبية كانت تشاد، تليها النيجر، بينما كانت الدولة الأكثر تنمية للمشاعر الإيجابية هي باراغواي. الدول الأكثر إيجابية: واحتلت الولايات المتحدة المركز 39 على قائمة الدول الأكثر إيجابية، بينما حلت المملكة المتحدة في المركز 46، وجاءت الهند في المركز 93. وركز الباحثون على الخبرات التي عايشها المشاركون قبل يوم من الاستطلاع. أسئلة الاستطلاع: وسئل المشاركون أسئلة من قبيل: هل ابتسمت أو ضحكت كثيرا أمس؟ وهل عملت باحترام؟ في محاولة لتكوين فكرة واضحة عن الخبرات اليومية للناس. وقال نحو 71% من الناس أنهم اختبروا قدرا لا بأس به من المتعة قبل يوم من إجراء الاستطلاع. ورصد الاستطلاع مستويات قياسية للتوتر، كما سجل زيادة في مستويات القلق والحزن. وقال 39% من المشاركين في الاستطلاع أنهم اختبروا مشاعر القلق قبل يوم من إجراء الاستطلاع، بينما قال 35% منهم أنهم شعروا بالتوتر. الأكثر إيجابية والأكثر سلبية: وكانت الدول الخمس ذات الخبرات الأكثر إيجابية باراغواي وبنما وغواتيمالا والمكسيك والسلفادور على الترتيب، بينما كانت الدول الخمس ذات الخبرات الأكثر سلبية هي تشاد والنيجر وسيراليون والعراق وإيران على الترتيب. وتصدرت دول أمريكا اللاتينية مثل باراغواي وبنما وغواتيمالا قائمة الخبرات الإيجابية. وقال الناس هناك في الاستطلاع أنهم يواجهون الكثير من المشاعر الإيجابية كل يوم، أعلى مستويات المشاعر السلبية. وسجلت تشاديون أعلى مستويات المشاعر السلبية. وقال أكثر من 7 من بين كل 10 تشاديين أنهم عانوا من أجل تأمين قوتهم في وقت ما خلال العام المنصرم، بينما قال 61% من التشاديين أنهم واجهوا ألما جسديا. وتعاني تشاد قصورا في البنية التحتية وصراعا داخليا، كما تقل فيها خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية عن نظيرتها في دول المنطقة.
6: هذا هو الـ AI، حكينا اليوم على أتعس وأسعد شعوب العالم.
4: هذه إن شاء الله حصلت الإفادة من خلال الفقرة هذه وكل الفقرات اللي تتعدى معنا في برنامج سيفك على كيفك وفي مختلف المواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفص.
6: شكون كاتب أغنية لموني اللي غاروا مني بعد عملية القرعة؟ ونعطوكم الإجابة الصحيحة بطبيعة الحال فيما يخص المسابقة متاعنا لليوم. الإجابة الصحيحة: لموني اللي غاروا مني إحدى الأغنيات الجميلة اللي غناها الهادي الجويني تقريبا عام 1955 من تلحين وكلمات بشير فحيمة، من مواليد 1907 لي بالأصل، هاجر لتونس إلى عشرينات في العشرينات، وكانت ليه لقاءات مع عديد الفنانين التونسة، أو كان فنان شامل يكتب ويلحن وكذلك يغني.
4: هذه الإجابة الصحيحة. تقريبا المستمعين اللي شاركوا معنا أعطوا الإجابة صحيحة، وأيضا قبلنا الإجابات عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك.
6: المترشح متاع معنا اليوم ثلاث لطفي مناصري. لطفي مناصري ترشح معنا
4: لنهار عن طريق تلاف. الفيسبوك
6: عن طريق الفيسبوك الإجابة متاعه. وأمس الاثنين صارحة القاسمي، وبالنسبة للقرعة إن شاء الله بتصير نهار الخميس.
4: نهار الخميس تربحوا معنا 100 دينار مهدية من إذاعة قفصة. وتوا باش نهدوا لكم باقة مختارة من أروع الأغاني، اختيارات زميل رياض دبوبي، مشكور على الاختيارات.
6: يبارك فيك، يبارك فيك،
4: شكرا، مبروك،
6: هاي ليلتكم زينة، استمتعوا.
4: يعطيك الصحة صدقي عارفة. شكرا كذلك نقولوها لعبد المبي مولا، كمال حميدة استقبل المكالمات الهاتفية، وكذلك سمية رجب عكرمي في إعداد الحصة. شكرا لك رياض دبوبي.
6: شكرا لك يا نس حمد،
4: ليلتكم زينة.

0: تمام. وثامنة ليلا، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. تداول اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب اليوم في 5 مشاريع قوانين واردة على البرلمان، وقرر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبيل جملة من الأنشطة الصيفية المتنوعة لفائدة 480 شاب وشابة من رواد دور الشباب ضمن برامج السياحة الشبابية للسنة الحالية. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتابة انطلاقا من يوم غد الدورة 33 للمهرجان الوطني للمصيف الكتاب، ويتواصل إلى غاية 15 من أوت القادم بمختلف ولايات الجمهورية. استعرض رئيس المعهد العربي للحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن تجربة إعداد عهد تونس للحقوق والحريات، وذلك خلال مشاركته في ورشة إعداد وتطوير المعهد العهد الوطني للحقوق الإنسان في العراق. أخيرا من أخبار العالم، استشهد 11 شخص بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وضباط وامرأة وطفل في غارات صهيونية على غزة اليوم، لتتجاوز حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكتوبر 23 و2000 إلى 73,240 شهيد. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا تقرب الناس بخطوات بسيطة. اليوم بإمكانك تسافر وتبقى متصل بالعالم من أي مكان بنفس رقم هاتفك من غير ما تضيع التواصل. كيفية استعمال نفس شريحة هاتفك في بلد أجنبي؟ أهم الخطوات اللي نقوم بهم قبل ما نسافروا لاستغلال الشريحة في الخارج. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية.

0: مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم كيفاش نستعمل الشريحة نتاع الهاتف سيم هذيك البيوس، كيف نسافر لبرا من خلال استعمال تقنية وسيلة التجوال اللي اسمها رومينج، كيف نسافر لبلد أجنبي. برشا ناس ياخذوا شريحة جديدة من بلد المستقبل، لكن احنا باش نوروا لهم كيفاش يستعملوا البيوس نتاعهم كسوا نتاع اي مشغل لهنا في تونس. نجم نحافظ على البيوس نتاعي نستعملها. اول حاجه باش نعرفوك شنو الرومينج ولا التجوال. التجوال هي خدمه تمكننا من استعمال نفس الرقم ونفس البيوس شريحه خارج البلاد عبر شبكات الاتصال في البلد اللي باش نمشي له. يعني مانيش باش نستعملوا الريزو والا شبكه، لكن باش نستعملوا فقط الرقم، نحافظوا فقط على الرقم. شنو يعني هذا؟ يعني الشركة وإلا شبكة الاتصالات الموجودة في البلد المستضيف هذيك باش تعطيك الحق استعمال الشبكة نتاعها من خلال الرقم نتاعك اللي مشيت به. شنو باش يمكنك؟ باش يمكنك من المكالمات الهاتفية، إرسال الرسائل واستعمال الإنترنت، لكن عبر الشبكة الأجنبية. الشركة الأجنبية هذه يلزمها تكون متعاقدة مع الشركة الوطنية. معنى كيف ناخذوا تينيزي تيليكوم، إذا باش تعمل رومينج لبرا يلزم تكون الشركة نتاع البلد المستضيف متعاقدة وإلا متفقة مع تينيزي تيليكوم باش يتعمل رومينج نتاعها. كيفاش نقوم بالتفعيل؟ أنا مثال خارج الهاتف نتاعي نحافظ على نفس البيس، كيفاش نقوم بتفعيل الخدمة هذه؟ قبل السفر، معناها قبل ما نخرج، ندخل لبارامتر الإعدادات نتاع الهاتف نتاعي ونفعل خيار داتا رومينج D-A-T-A رومينج ولا تجوال البيانات. نتأكد من الشريحة مفعلة دوليا مع شركات الاتصال الخاصة بك، يعني نتأكد مثال تونيزي تيليكوم اللي هي متعاقدة مع والمفاعلة دولين مع شركات المستقبلة. وفي بعض الحالات مثال في شركات نتاعنا ثم كود ندخلوه في التليفون مثال إتوال مع بشنوة، هذاك يمكن من تفعيل رومينج. النقطة المهمة برشا في الحكاية هذه، الناس كلها تتصور اللي هي باش تكون نفس الثمن كسوا في المكالمات وإلا في الانترنت. العملية ماهيش مجانية بطبيعة باش يخصوا عليك فلوس. المكالمات باش تكون أغلى من العادي برشا، الانترنت باش تكون مكلفة مقارنة بالانترنت اللي هنا في البلاد. هذاك علاش لازمك تراقب الاستهلاك نتاعك، لازم تشري بطاقات تمكنك من تستعمل شحن الرصيد نتاعك، وحاول تستعمل الشبكات الواي فاي الموجودة في البلد الاخر وتقص تعمل مود افيون باش تمكنك من محافظة وتقليل التكلفة خاصة اذا تستعمل رومينج. خدمة التجوال رومينج حل مهم للبقاء على الاتصال أثناء السفر، لكنها تحتاج استخدام ذكي لتجنب الفواتير المرتفعة خاصة مع ارتفاع التكلفة.
0: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معك غزوة مرايتنا. نشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته. يا دايسان باكي النومي المزنون والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفل.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة والفن الأصيل.
3: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي. مشموم الفل
2: سويعة فن ترجعنا لزمن الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكاياتها، صناعها وروادها. مشموم الفل تحتل أغاني الغزل الجزء الأكبر من رصيد الغنائي، وتطورت حسب اللي ينظموا شعراء الملحون والفصيح عبر السنوات، ويلحنوا الموسيقيين إما بروح تونسية أو شرقية أو حتى غربية بعض الأحيان. لكن أيضا ما تقلش الأغنية الفكاهية حضور رواج في الساحة الفنية، خصوصا في السنوات الفارطة ومع تطور المجتمع التونسي في عهد الاستعمار والاستقلال وحتى الفترة الحديثة. والقائمة طويلة بأسماء المطربين والمطربات والملحنين وأمهر العازفين.

فيش شك أن التراث الأدبي العربي المدون والشفوي يزخر بأشكال الفكاهة، والإفريقية عبر عصور الحضارة مساهمة فيه. وكان المرحوم محمد المرزوقي دون وسجل الإذاعة التونسية ألوان كثيرة منها، ودرسها أنتروبولوجياً الأب أندري ديميرسمان وجون كيمينور، وأرخ حمادي الساحلي للصحافة الهزلية في تونس طوال النصف الأول من القرن العشرين، وصدرت عليها مونوغرافيات. أما الأغنية الفكاهية بصفة خاصة فمرجعها القريب في تونس فترة ما بين الحربين العالميتين، لأن ظروفها السياسية والاقتصادية والنفسية فرضت على المجتمع التونسي المستعمر والمأزوم بالأزمة العالمية والحرب اللجوء للفكاهة الناقدة حتى يتنفس نسمة الحرية ويعيش نهاره من غير ما يخمم في غدوة.

القلح وينت محلول بالفرحة يستنى فيا خرجت نهتريك المهبول دغري مشيت انسي جلول للقلح وينت

مغشش نخمم مع السيجار ومحشش رجع الداري متغشش نخمم مع السيجار ومحشش عرضني وحيد شعر ومفشفش عمش معايا عركة قوية عرضني وحيد شعر ومفشفش شرها معايا عركة قوية حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياس رميت حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياس

سبق أنه في فترة ما رجت في تونس أغاني شعبية يؤديها الغنية أي شعراء الملحون تعرف بالعكس، وكانت تقدم الحيوانات على غير طباعها المعروفة رمز لتغير الأوضاع، كيف أغنية أحمد ملك خلال منتصف القرن 19 أيضا ظهرت في عشرينات القرن العشرين عيسوية البلوط أي الكذب بقيادة البشير بن صابر واللي مقرها سيدي بوسعيد، كما تشكلت مجموعة فكاهية في ربط باب ديرة بقيادة المعارضة فجحة، وأخرى في ربط باب سويقة بقيادة المنجي العاتي، وظهر في ضاحية رادس إبراهيم بيرم اللي كان يشارك في الحفلات الرمضانية في الأربعينات بغنية الشربة، وتشهر قبله في الثلاثينات أحمد المزوغي بغنية سالم على منوال غنية أندلسية إسبانية. لكن رغم هالعدد الكبير يبقى رائد الأغنية الفكاهية في تونس وبالإجماع هو صالح الخميسي اللي لقى في أصحابه من جماعة مقهى تحت السور ومن رفاقه بدكانه المشهور بنادي أحنا وهما علي الدعاجي وحسين الجزيري المنبع اللي ينهل منه النصوص فيلحن ويغني حتى اللي ننشغلوا عنه بالإذاعة، فعمل على روحه في التأليف وما كانش باش ينجح في هذا لو ما كانتش عنده الموهبة الفذة وخفة الروح وطرفت شخصيته وحسن التصرف حسب المقام والجمهور. واللي ميزه أيضا أنه كان يلحن أغانيه في مقامات عريقة ويؤديها من غير تكلف ولا تصنع ولا تهريج، وأنه أيضا كان يستمد مواضيعها من حياة الناس وحتى من حياته الشخصية من غير حرج، بل بتلقائية صادقة فكثرت الهموم فضحكت.

جهدك يجيك، موش الدقاز اللي نجيك، كل ما يعطيك جهدك يجيك، موش الدقاز اللي نجيك. تجب تصرف شرن ترك، تجب تصرف شرن ترك، خبي فلوسك يزي فك، خبي

هنا كل طلقة كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة كل يوم وقت الغرقة يجي يهرب يوحل في شرك يقاتلك.

0: خدلي لكم لك.
1: رغم تواصل أسلوب الخميسي مع مجموعة من الفنانين اللي نسجوا على منواله على غرار حمدي الجزيري والهدي السملالي ومحمد الحداد وعز الدين المؤدب الشهير بصلحلح ومحمد المورالي وأحمد الملوح ومحمد الجراري ورضا الحجام، من بعد الاستقلال إلى حدود الثمانينات فإنه صعب على أخلافهم إضحاك الجمهور اللي أنهكته الحياة ويفتقر للنكتة اللي تزيح عليه الهموم والمشاكل. وبسكوت الشعر على الفكاهة وسكوت الأغنية الجديدة عنها ما بقاش للمونولوجيست الفاصل اللي كانوا في الحفلات وفي مقاهي الغناء الرمضانية سوى بعض المحاولات اللي ما ترتقيش للتجارب السابقة في الأغاني الفكاهية مع روادها طبعا واللي من ضمنهم الهادي السملالي.
2: يا جماعة تعرفوش ايش هي الاغنية اللي غنيها لكم؟ الاغنية هذية اذا تجيوا تشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها. اش قصيت؟ اي نعم والله بجد كما كان فيكم. اش قصيت من المرأة؟ اش قصيت من الخدمة؟ اش قصيت من العباد؟ وكي تجي تشوفوا انا فاش مطلوب؟

0: أول حاجة فش مطلوب ناخذ مراه حتى يجرى للجراه،
1: فش مطلوب ناخذ مراه
0: حتى يجرى للجراه، تعريت باش تتكسى، تعريت باش تتكسى، ما تعرف كان إيديها في خواصرها وتشقلي في حواجبها.

0: مش مطلوب مش مطلوب. اش نعمل اش نسوي يا مانتي؟ مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. مش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: مش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. نجي نسايس نولي نخاف في عصاحة نقول صدام. واحد يخزر ينعت فيا لاخر يسقط نبعو نقيا.

الهادي السملالي فنان جمع بين برشا حقول إبداعية متنوعة، فهو الممثل المتميز واللي كان من أبرز عناصر فرقة مدينة تونس اللي تأسست عام 1953، وهو أيضا الفنان الرائد في الأغنية الفكاهية الساخرة، وكتب نصوص الأغاني الهزلية ولحن وكتب للمسرح، ونجم يكون شخصية فنية جامعة قليل وجود مثيلها. الهادي السملالي المولود عام 1919 في واحد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وفي وسط عائلي متواضع، هذاك علاش اضطر أنه ينقطع عن التعليم حتى يتعلم صنعة النجارة ويشتغل ويعاون عائلته، لكن عشقه الكبير للفن خلاه يغير توجهه إلى دنيا التمثيل والغناء، وكانت أولى المشاركات في جلسات جماعة عيساوية البلوط، وهي فرقة فنية ترفيهية تاخذ من ألحان أناشيد الطرق الصوفية إطار نغمي جديد، الكلمات نقدية ساخرة تصور حياة السذج وميلهم للولائم. ومن عيساوية البلوط كانت الوجهة الثانية فرقة الكوكب التمثيلي، وفي الأثناء كانت رحلته للجزائر مع جوق فني كانت كل عروضه تختتم بخطاب ينادي بضرورة إجلاء القوى الاستعمارية عن شمال أفريقيا وبلاد العرب والمسلمين. ووقت انبعاث فرقة بلدية تونس كان السملالي واحد من عناصرها الأساسيين حتى لسنة 1983، تاريخ مشاركته في مسرحية يوليوس قيصر اللي من إخراج محمد كوكا، كما شارك في بطولة عديد الأعمال المسرحية على غرار صقر قريش، ثمن الحرية، الجزارة، والمسرحية الشهيرة الماريشال بطولة حمدة بن تيجاني، وفي السلسلة الفكاهية افهمني مع الفنان نور الدين القصباوي وحمد الجزيري. وكان الفنان الهادي السملالي واحد من عناصر البارزة في مجموعة تحت السور، وكون نادي احنا مع الأديب محمد العريبي اللي صاغ النشيد الرسمي لهالنادي، وكان السملالي ايضا صديق مقرب لصالح الخميسي ولي رضا القلعي اللي لحن له مجموعة كبيرة من اغانيه اشهرها فش مطلوب وسامحني وعندي ولدي يا حذار، اللي تبقى من الاغاني اللي عشنا وكبرنا عليها اجيال واجيال لانها كانت تعبر بقوة على الواقع وتنتقد بعض السلوكات وتضحكنا زاده.

ينجمشي يلهف لما يبدا يمشي بين الدار وبين المرشي خونا عايش عامل جو ديما يدرس كل ماكينة خلطها مالح وحلو يا ما نبهنا ووصينا كي نصحناه الضب علينا خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة وانت تقولو ما تمخمخشي خون فمه يمغض ما يبطلشي

سمينة من بريك كلاتو الزينة عثمانة مليانة شحن ما فهمتش أشكون فهم زعما نشكر ولا نذن يلطف بيه ويلطف بينا كمل هاي مش بعظم

0: هي تعبت بالفوجينة وهو عقاب الصهرة بجن مسكينة بمعدة مسكينة اش تعبي واش تلم هي تعبت من فوجينا وهو عقاب السهرة بشم يا من نبهنا ووصينا كن سحناه غضبت علينا خونا برجو بن كوجينا وانت تقوله ما تمهمخش وباقي ياكل ما يبطلش.
1: عيساوية البلوط تجربة فنية كانت مهمة وملهمة بالنسبة للمشاركين فيها، وحلت لهم البيبان حتى ينتجوا أعمال هزلية بقت محفورة في الذاكرة. عيساوية البلوط من الأعمال الكوميدية اللي كانت تونسي شاهدها خلال شهر رمضان. كانت البداية مع مجموعة من المواطنين في الحلفوين بادروا بتكوين فرقة للغناء الهزلي أطلقوا عليها اسم عيساوية البلوط، هالفرقة الغنائية اللي ما عندها حتى علاقة بالطريقة العيساوية المتجذرة في تونس، لكنهم أخذوا من نوباتها بعض الطبوع والألحان، وكانت كلمة البلوط اللي تكنت بها الفرقة هي اللي تعني بلهجتنا العامية الكذب. الشيخ هو الشخصية المحورية لعيساوية البلوط، فجميع الأغاني الهزلية تدور حول هالشخصية، وكأنه أعضاء هالفرقة حبوا يزيحوا هالة القداسة على هالشخصية الحاضرة بقوة في المخيل الشعبي التونسي ويحولوها لموضوع هزلي. ومن الأغاني الأكثر شهرة لعيساوية البلوط اللي تقول كلمتها الشيخ ما يأكل شي ومريض ما يقدر شي، الشيخ شاهي فطور قصعة وعليها ثور، دلاع بين يسور ومدافع وبطيخ، يا شيخ يا مرنيخ خلي الأولاد تشيخ.

0: الشيخ يحب يمم 2000 كعبة ضم 200 كيلو الحم علوش باشي شي
1: يا شيخ يا مرنين يا شيخ يا مرنين يا شيخ يا مرنين خلي الأولاد تشيل
0: الشيخ شاهي حاجة قضان بل فجاجة

0: الشيخ يحب صلاطة وبرمي الخل الياطة اخبيزات من الفرناطة ما ترين دي تفضيخ
1: يا شيخ يا مرمين يا شيخ يا مرمين يا شيخ يا مرمين خلينا
2: وهاب الشيخ ما يقدرش ومريض ما ياكلش جيبوله جميل محشي بعد

0: هاي الجيل.
1: يا شيخ يا مرجيل، يا شيخ يا مرجيل، يا شيخ يا مرجيل، خلي الأولاد تشيل.
0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا جونة يكشخ لي هاتك شيخ.
1: يا شيخ يا مرجيل، يا شيخ يا مرجيل، يا شيخ يا مرجيل، خلي الأولاد تشيل.
0: الشيخ خرج الداعة.

وكان أعضاء سوية البلوط يلبسوا لباس أقرب للباس المهرجين في السيرك، طرابيش ذات ألوان وأحجان مختلفة، جبب بأكوام واسعة، ولحيم الصوف في إشارة رمزية تهكمية للحية الشيوخ المتزمتين، ويعتمدوا أساساً على الآلات الموسيقية الإيقاعية كيف البندير والدربوكة والدف، ومن ضمن أغانيهم زادة كبر لذين ضرب مدفع على كل ألوان الصفرة تنصبت، أول ما بديت حكة حليت منها نفيت وشبع شربة. وتعتبر عيسوية البلوط بمثابة المدرسة اللي تخرج منها كبار الكوميديين في تونس على غرار نور الدين القصباوي، مقتبس مسرحية الماريشال عمار، كما تخرج منها رواد الغناء الهزلي أمثال محمد الحداد.

0: حط برجدينا في الصر ورويس مصلي وشطر جزوزة وكويلو تمر واقصد ربي للحمام
1: انسى في الحمام.

كاكس خون وحويرة سفرج المعجون، هز شوية كاكس خون وحويرة سفرج المعجون وشوية ترشي وليمون وملوخية راس

هذه واحدة من أغاني المرحوم محمد الحداد اللي وفته المنية نهار 21 نوفمبر 1968، وكان من أبرز الفكاهين وغنى لكبار الشعراء التونسيين أمثال علي الدعاشي وعبد الرزاق كرباكا. وعنده قائمة طويلة الأهم وأشهر أعماله، تتصدرها أغنية عندي ولدي آية وخياني اللي ذكرنا سابقا أنه الهادي السملالي اقتبس منها عندي ولدي يا حذر. هكا مستمعينا نوفي معاكم رحلتنا اليوم في مشموم الفل، موعدنا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. تحياتي إنس حرفي.

نوراتك تفهم أحسن نوراتك تفهم كل ما الغرة تختفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

قلك أغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها أحسن نوارة تختفها كلمة عن غرة تختفها

وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تخلف حسرة وندمة.

كل متخايف شاهي أذمة تمشي تهفن في النسمة وثم كل مشلكة هدمة وثم كل مشلكة

تعود وتحب تعودها، تعود وتحب تعودها، محفوظة وقلبك شددها، محفوظة وقلبك شددها، وكلمة تبلحها تزردها، وكلمة تبلحها تزردها.

كلمة ما سمعهاش حد، كلمة ما سمعهاش حد، وكلمة ليها جد وكد، وكلمة ليها جد وكد، وكلمة منها القلب يفد، وكلمة منها القلب يفد، تقول اداها ريح زد، كلمة فيه ساعة ما تبرد، وكلمة فيها أخذ ورد، وكلمة فيها أخذ ورد، هذه يا قلبي خايفها.

ما بالسرقة من عاسس وكل ما بالسرقة من عاسس وكل ما مشات وما كش حاسس وكل ما تخلي فكرك حايز

توديع وكل مخريف والأخرى ربيع وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة مهوش رفيع سلعة معروضة للبيع

الحديث فيها كلام وكلمة تخلدها الأيام، الكلمة اللي تحير الأفهام أحسن ما تصنع الأفهام. موشي هكا يا مدام.

0: مش لازم هوني نوصفها.
1: نشموم زينة ورداته بتبوع محلية نغماته.
2: يا دايسة ناكي النوم يا
1: نزموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: تمام والتاسعة ليلا، أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تم اليوم بمعتمدي التمغزى من ولاية توزر تسليم إشعارات لتمويل مشاريع في قطاع تربية الماشية لفائدة 15 منتفعا، وذلك في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة بمنطقتي حزوة وتمغزى في القطاع الفلاحي. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفاء القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها اليوم على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 16 و2000 الخاص بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى غاية 12 من جويليا الجاري. سجل شهر جوان الماضي درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ عام 1950 وفق ما نشره اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. أخيرا من أخبار العالم، طلب الرئيس الأمريكي من رئيس حكومة الاحتلال البدء بإعادة انتشار القوات الصهيونية خارج الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان، محذرا من أن استمرار الوجود العسكري الصهيوني قد يفاقم التوتر ويقود إلى مزيد من التدهور في المنطقة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام والعاشرة ليلا، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. بولاية قفصة يوم عالمي حول سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق. اجتماع تنسيقي للنظر في مسائل التنظيمية واللوجستية استعدادا للموسم القادم للحج. ضربات أمريكية على قشم وكيش، وطهران تهاجم الأردن والبحرين والكويت. تفاصيل النشرة. في إطار مشروع بيردور الممول ضمن برنامج البحث والتأثير، نظم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس اليوم بمركز التكوين المهني الفلاحي بالكسر بولاية قفصة يوما إعلاميا للتعريف بمشروع وأهم السبل لتطوير منظومة إنتاج الفستق. أنور الصياحي مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بالكسر بولاية قفصة يضيف:
2: تنظيم اليوم الاعلامي بحكي معناتها فهمت على البيستاشي قفصه الاولى وطنيه كما نعرفوا الناس كل، نحاولوا نثمنوا المنتوج هذا ونحاولوا نخدموا معناتها خدمه تبدا علميه صحيحه مع الخبراء والمهندسين ومع التقنيين اللي عندنا في قفصه. دونك المشروع معناتها باش يتواصل 4 سنوات في ولايه قفصه ولايه القصرين، وهذا نشاط من بين الانشطه المتعدده التي احتضنها مركز التكوين وكان عنصر فاعل معناتها فهمتني في اللجان نتاع المشاريع هذه. كما قلنا احنا الفستق نتاعنا في قفصه منتوج معناتها محلي ثمين جدا، ثمنوه المنتوج هذا ونخدموا عليه معناتها كما قلت لك علميا ونشوفوا شنو هي المشاكل نتاعه ونحاولوا نقربوا الفلاحه معناتها فهمتني زاده كيف في اطار التحسيس والتوعيه وفي اطار معناتها كيفاش المدوات كيفاش معناتها التربه كيفاش الخدمه نتاع الشجره في حد ذاتها من اللي معناتها هي تبدا معناتها نبته لين تكبر ويكون المنتوج معناتها فهمتني اكثر معناتها فهمتني متطور. بالطبيعه التغيرات المناخيه معناتها وما ادراك ما التغيرات المناخيه عندنا مشكل مذايه معناتها فهمتني ديما نلقوا له يلزم الحل وفي نبته معناتها فهمتني تطلب الماء وإحنا معناتها عندنا نقص كبير في المياه في ولاية قفصة، لكن ديما ثم حلول معناتها ثم حلول حتى كي تبدأ مشي جذرية معناتها فهمتني تكون على الأقل على مدى قصير وعلى مدى متوسط. والفلاح معناتها فهمتني يلزم يواكب ويلزم يدخل معناتها في التظاهرات هذه ويقرب للإدارة. إحنا مثلا مركز التكوين كان معناتها في أيام تحسيسية في قفصة الشمالية وعنا زادة قفصة الجنوبية في عدة عمادات إن شاء الله مع بنك التضامن مع معناتها تشغيل مع الإدارات والهياكل المتداخلة اللي هو يكون بعث مشروع أو منتصب لحساب الخاص طلبهم من بعض ويحب معناتها يتواصل معهم.
1: برمجة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبيلي جملة من الأنشطة الصيفية المتنوعة لفائدة حوالي 480 شاب وشابة من رواد دور الشباب ضمن برامج السياحة الشبابية للسنة الحالية. وفق رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبيلي ماهر صوف:
3: تنفذ المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بإقبلي جملة من البرامج والأنشطة الوطنية التي تنقسم إلى 3 محاور، وهي المخيمات الشاطئية

0: حيث تنتفع كل مؤسسة شبابية بنصيب من المشاركات في هذه المخيمات بعدد 20 شاب وشابة، إضافة إلى الأكاديميات الوطنية حيث تنتفع كل مؤسسة شبابية بنصيبها من المشاركات في هذه الأكاديميات بحسب نوادي الاختصاص. نذكر المخيم الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات من 12 إلى 17 جويلية بالمركب الشبابي بصفاقس، الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء اصطناعي من 24 إلى 29 جويلية بالمركب الشبابي بمنوبة، الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى الرقمي من 17 إلى 22 أوت بالمركب الشبابي بسوسة. كذلك المصيف الجهوي الانتماء والمواطنة، الهدف العام لهذا المصيف هو تعزيز ثقافة المواطنة والانتماء لدى الشباب وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في الحياة العامة. فترة تنفيذ هذا المصيف هي من 11 إلى 16 أوت بالمركب الشبابي 15 أكتوبر ببنزرت. كذلك قامت المندوبية الجهوية بتخصيص مصيف في إطار المخيمات الشاطئية لذوي الاحتياجات الخصوصية، كذلك تخصيص مصيف أيضا ضمن المخيمات الشاطئية لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة من العائلات محدودة الدخل. عدد المنتفعين بالأنشطة الصيفية هذه الصائفة بلغ أكثر من 480 شاب وشابة من رواد ومنخرطي دور الشباب.
1: أطلق البريد التونسي عددا من البرامج الجديدة لتسهيل الخدمات لمختلف الفئات، وأهم هذه البرامج المحفظة الإلكترونية فاليو الدينار التي تهدف إلى تقديم عدد من الخدمات والتسهيلات مع برنامج باقة أنا التونسي التي توفر العديد من الخدمات والامتيازات للمقيمين بالخارج. عن هذه البرامج يتحدث رئيس مكتب بريد القصرين السليوم حاتم نصري للزميلة فدوى الجرمازي.
2: يضع البريد التونسي على ذمة كل مواطن محفظة رقمية وفاليو دينار مجانية بكافة مكاتب البريد. ينجم أي مواطن يتجه إلى مكتب بريد بصحبة نسخة بطاقة تعريف وبطاقة تعريف أصلية، جوست يعمر الفورميلير الموجود غادي وينجم يتحصل على الفاليو دينار. كيفاش تنجم تشارجي حسابك الافتراضي؟ بالنسبة للفاليو تنجم تشارجها تتوجه لأي مكتب بريد متواجد في كامل تراب الجمهورية، وإلا في أي موزع اللي تابع البريد التونسي، وإلا بالابليكاسيون دي دي سيت. كما تنجم تعمل فيرمون من أي حساب بريدي وإلا بنك. شنو الخدمات اللي وفرها الحساب الافتراضي وفاليو دينار؟ تنجم تتمتع بالخدمات الكل اللي موجودين في الابليكاسيون دي دي سيت، كيما خلاص الفاتورات، كيما انك تشارجي تليفونك، تبعث وتقبل مانديت، كيما تبعث فلوس لحساب اخر، كيما انك تنجم تشري بالانترنت في اي سيت تونسي، تنجم زاده تعمل البيتروان نتاعك، كيما تنجم تاخذ رونديفو نتاع الكهرباء نتاعك اللي هي الفيزيت، تنجم تجبد فلوسك في اي وقت من اي ديستريبيوتور نتاع بوستا. وزيد اهم من هذا الكل اللي هو ترسيم مولدنا، كل شيء يكون عندك حاضر وقتها، تنجم تعمل الترسيم باستعمال الحساب الافتراضي اللي يوفره لك البريد التونسي. اللي يحب يعمل الانسكريبسيون بالطبيعة وينجم يعمل الانسكريبسيون من الابتدائي للاعدادي للثانوي، وينجم يوصل حتى للتعليم العالي.
3: بالنسبة لباقة أنا تونسي البرنامج الجديد هذا،
2: بالنسبة لباقة أنا تونسي، أول حاجة ساحة حابين نرحب حرفائنا من التونسيين المقيمين بالخارج، وحابين نحطوا على ذمتهم باقة أنا تونسي في نسخة جديدة. الباقة هذه بإيجاز هي تعتبر باقة فيها ثلاثة حاجات: حساب بريدي جاري بالعملة، بطاقة دفع دولية اللي هي الفيزا بلاتينيوم، وحساب ادخار بدينار القابل للتحويل.
1: ومن أخبارنا الوطنية، أكد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن أحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردا استراتيجيا من شأن الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها اليوم خلال ملتقى علمي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة. أوضح الوزير أن حسن استغلال الرصيد العقاري الدولي يعد من الركائز الأساسية لدفع الاستثمار وتحقيق التنمية. في شأن وطني آخر، خصص اجتماع انعقد اليوم بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي في مقر الوزارة للنظر في جملة من المسائل التنظيمية واللوجستية في إطار الاستعداد المبكر للموسم القادم للحج. تناول الاجتماع وفق بلاغ للوزارة الإشكاليات المسجلة ببعض المطارات التونسية حيث تم التداول بشأنها والتوصل إلى حلول عملية وآليات تنسيق كفيلة بتذليل الصعوبات بما يضمن انسيابية إجراءات السفر والاستقبال ويوفر أفضل ظروف الراحة للحجيج أثناء تنقلهم لأداء مناسك الحج وعودتهم إلى تونس. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الاستعدادات المبكرة لموسم الحج وتكريس العمل التشاركي بين مختلف المؤسسات والهياكل المتدخلة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المزداة لحجيج تونس ويضمن وحسن تنظيم مختلف مراحل الرحلة. وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الإدارة العامة للحج والعمرة، شركة الخدمات الوطنية والإقامات ووزارة النقل، الخطوط التونسية والخدمات الأرضية والخطوط السعودية. ومن أخبار العالم، وفي اليوم 27 من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أمريكي لشبكة الأي بي سي أن القوات الأمريكية تشن حاليا غارات جوية في إيران. وأفادت وكالة تسنيم بانفجار مقذوفات أمريكية قرب محطة كهرباء كيشة في جنوب إيران، وأكدت وكالة أنباء فارس سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي التصدي لأهداف جوية معادية وأطلقت البحرين صفارات الإنذار. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، في حين أكد الحرس الثوري أن إيران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز وتجبر القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. وفيما يخص الملف اللبناني، انتهت أعمال اليوم الأول من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في السفارة الأمريكية بروما الإيطالية. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: بولاية قفصة يوم عالمي حول سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق، اجتماع تنسيقي للنظر في مسائل تنظيمية ولوجستية استعدادا للموسم القادم للحج، ضربات أمريكية على قشم وكيش وطهران تهاجم الأردن والبحرين والكويت. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
6: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
7: فنون؟ فنون الفن تعبير.
8: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
9: فنون، حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

عسلامتكم، اهلا وسهلا بكم في سهريه فنون تبدا من توا حتى نص الليل كما عودناكم على اثير اذاعه قفصه في الشبكه البرامجيه الحاليه، اكيد شبكه صائفه 2026، متعه طبعا المسرح، الغناء والسينما وغيره بطبيعه من الانماط بالنسبه للفنون هي محور اهتمامنا في سهريه الليل على اثير اذاعه قفصه الليله، كذلك فنون عالميه بالتحديد من فلسطين. لكم مني احلى تحيه تجيكم من فريق البرنامج، طبعا معنا كمال عبادي في تأمين الجانب التقني بالنسبة لي لقناة اليوم، الإخراج مع عبد بيمولا، وكمال حميدة في غرفة موزع الهاتف من خلف الميكروفون. معاكم سعيدة كريت. الليلة باش نحكو مسرح، باش نحكو موسيقى، باش نحكو غناء، باش نحكو على إنتاجات تونسية جديدة، وباش نحكو كذلك ضيفنا هو مسرحي وسينمائي ومخرج فلسطيني. بعد شوية باش نكتشفوا التفاصيل، بتبيع نحكو على حضور، بتبيع حضور عالمي، تونس تحتضن كل المبدعين في مجال الفنون، وتكون بتبيع حاضنة لهالأنماط هذه على أثير إذاعة قفصة. في كل مرة نكتشف بتبيع بلد يكونوا ضيوفنا بحذينا في تونس في تظاهراتنا الثقافية. أجمل تحية 17 دقيقة من بعد العشرة متاع الليل، أجمل تحية لكم مني بتبيع من توا حتى نهاية اللقاء. استمتعوا سواء كان بالمحطات الغنائية ولا كذلك بضيوفنا الكرام، متعة اللقاء على أثير إذاعة قفصة.

0: كل التحية لكل الأوفياء لكل عشاق إذاعة قفصة. احنا معاكم بتبيعة منذ بداية المشوار في سهرية فنون، بدت من العشرة متاع الليل تتوصل حتى النص الليل. نسلم عليكم أكيد، الفضاء مفتوح لكل المبدعين في كل المجالات حتى يكونوا ضيوفنا بتبيعة في سهرية مع كل الأحبة. نسلم عليكم ونقولكم متابعة رايقة لكل فضاءاتنا على أثير إذاعة قفصة. بداية المشوار باش تكون مع ضيفنا، باش نحكوا على تجربة في المسرح والكتابة، باش نمشوا بلي للقلعة بالتحديد. محمد العقربي معانا على الطرف الثاني من الخط. محمد مرحبا، منورنا، أهلا وسهلا بيك، مساء الفل.
1: مرحبا بك أختي وغيرة قصة وكل المستمعين.
0: مساء الريحان، مش نحكو على تجربة مسرحية جديدة واشم بعد شوية باش نسلطوا الضوء على العمل هذايا. رحب بيك بتبيع أصيل الجنوب الغربي محمد العقربي، عطاء وحب للمسرح، إيمان بأنه الخشبة ليست مجرد فضاء للعرض بل هي مساحة للفكر والجمال والحياة. ونبدو معك محمد العقربي، ونبدو مع البدايات وعلاقتك بالمسرح. شنو اللي خلى محمد هاسيل بتبيع الجنوب الغربي يعشق المسرح، يحب المسرح وعنده برشا ما يحكينا في سهرية الليلة؟ ننطلقوا مع البدايات، يلا محمد.
1: نعود نبدأ ترحيبي لكل المستمعين.
0: تفضلك عيشك.
1: بالنسبة للتجربة المسرحية انطلقت من 1995 من المسرح المدرسي.
0: جيد.
1: كانت عندنا أول مشاركة مع سي طارق الرحالة والمعلم تنظورة الداخلية، نتمنى له الشفاء العاجل
0: إن شاء الله يا ربي.
1: يعني ثم يعني كانت تجربة في مركز الطفولة، كانت مع سي صالح، سي فيصل بالطاهر، سي صالح مرزوق. خذينا دائما كنا متميزين في جوائز أحسن العمل المتكامل وأحسن ممثل، دي ما كانت معناتها بدون منازع طبعا دينا عندي.
0: جيد.
1: ثم انتقلت إلى فرقة بلدية دوز، طبعا في منصور الصغير ونصر عبد الدين في بلدية دوز التنفيذ، وكانت يعني عندي تجربة مسرحية لا بأس بها يعني مع فرقة بلدية دوز، خاصة مع أخويا مكرم صنهوري موجود حاليا أستاذ مسرح في دبي. ثم توجهت للكتابة، الكتابة المسرحية، وأسست جمعية همس للفنون الدرامية والرقصية بالقرى، انطلقت الآن موجودة وتنشط، جمعية يعني عندها وزنها. كان لي أول عمل مع جمعية همس مسرحية ستايل، نص وإخراج، سينوغرافيا كوريوغرافيا مراد النسر، والآن يعني هو الإنتاج الجديد. بالنسبة للأعمال الأخرى اللي موجودة اللي هي مازالت ما رأس النور، يعني بعض الروايات وكتابات أخرى إن شاء الله نحكي عليها
0: أكيد.
1: بالنسبة للعمل اللي موجود حاليا اللي هو المولود الجديد هي مسرحية وشم.
0: واش محليه العنوان والانتقاء نتاع العنوان عنده برشا دلالات كذلك. من بعد شويه اكيد باش نسلطوا الضوء على العمل الجديد مسرحيه وشم، ولكن قبل هذايا نمشي للقلعه. هل تركت فيك اثر في التجربه الفنيه والاخراجيه والمسرحيه والكتابه كذلك؟ شنو خلت فيك اثر محمد؟
1: والله بالنسبه للقلعه هي يعني نفخه راسي، وتكونت يعني على يد سي عبد المجيد بالحسن مبصر في المسرح، وبرشة طاقات يعني موجودة عندنا في القلعة اللي تخليك يعني تتغرم، وهم اللي اكتشفوا الموهبة هذه اللي موجودة فيه، اللي كنت في يوم من الأيام يعني كانت ديما الطابع متاع الضحكة والأسلوب متاع الفن مع الأصدقاء حتى في المقهى أو في الحي. يعني هي اكتشاف الآخر، هو اكتشافني مش اكتشاف ذاتي، معناتها يقول ترى والله عندك تنجم تعمل وعندك مقومات وعندك قادر انك تكون ممثل وعندك الضحكه بهذا اسلوب تنجم ما فيش تلم الاصدقاء من حولك وتكون يعني في شكل حكواتي، وديما النكته موجوده والطرافه موجوده يعني في اي حتى في مجال العمل ساعات تكون في العمل بتاعك انسان ديما يصدق مع اصحابه ويخلق الضحكه يعني من لا شيء. دونك تولدت الفكره انه يكون انسان عندك يتواجه المسرح ويأثر للطاقة الموجودة، والحمد لله يعني توصلنا إن خلت فيها أثر فعلا. بالنسبة للجمعة وديما الجلسات بتاعي يكونوا مع كبار السن، يعني نستمد منهم الحكمة ونرجع ديما للتاريخ معاهم ونشوف يعني ننتقل المعلومة والأفكار من آبائنا الكبار، ومهرون بأن نقعد مع ناس كبار ونسمعهم، خاطر منهم هما تتولد الأفكار والروايات والكتابات. وساعات الإنسان يمشي حتى في الشارع تاخذ منها من طريقة المشي نتاعها، تكون منها
0: صحيح
1: شخصية نتاع عمل مسرحي.
0: صحيح صحيح
1: والفنان ديما ماهوش، راهو يمشي في الشارع ما موش كيما الناس الكل. أنت تشوف أي حاجة تشوفها بمنظورك أنت غير المنظور اللي تشوف فيه يعني.
0: صحيح عنده رؤية خاصة، رؤية الزوايا الخفية على الشخص العادي. على ذكر الرؤية بالنسبة ليك محمد، رؤيتك للمسرح، يا ترى هي رؤية للمسرح كترفيه أم أنه يحمل رسالة للتغيير للبناء للوعي؟ كيفاش يرى محمد العقربي المسرح في نهاية المطاف، رؤيته للمسرح؟
1: بالنسبة للمسرح هو انطلق كهواية يعني مع مرور الوقت، كنت شاب يعني هاوي عندي طاقات تحب تفرغها، تفرغها على الخشبة. ومعناها خير من أن إنسان يمشي يتوجه لحاجات أخرى تخليه يضيع يعني كشاب لفترة ما.
0: برافو.
1: لكن بالوقت لقيت أني لازم يكون، ولا أصبحت يعني ما عادش ملك نفسي، يعني محمد العربي ما عادش ملك نفسه، ولا الناس ما تنتظر في حاجات يعني محمد العدلي كمسرحي. والواقع الموجود في الجهه نتاعنا يتطلب ان نكون احنا عندنا بصمه ونغير، سواء بالمسرح سواء بالموسيقى سواء بالرسم.
0: أكيد
1: يعني بعث نوادي التهيئه الارضيه الخاصه بابنائنا اللي يشوفوا فيهم تو، يعني يشوفوا في سلوكيات محفوفه بالمخاطر، وهو في يعني
0: صحيح
1: هواتف ذكية يعني استولت على عقولهم، معكوس في الجوانب الأخرى اللي هي يعني موجودة، يعني حتى بعض استهلاكات المخدرات أو غيره. يعني نحاول إحنا نأطروهم ونحتوهم ونسمعوهم كل من مكانه، يعني كل من موقعه، سواء كما دور الإمام في المنبر، كما دور المسرحي، كما دور الموسيقي، كما يعني تصقل موهبته وتأطرها
0: طبعا
1: وتسمع يعني عائلة أخرى تحترمك. لأن
0: طبعا
1: المشكلة عندنا فجوة أخرى في العائلات، إن ما فماش تواصل ما بين الولي يعني وابنه، ما يدريش على ابنه شبيه، ما يسمعهاش، ما يحكيش معاه. هذه معناتها جينا إن
0: معضلة كبيرة.
1: المعضلة كبيرة، وحاولنا إن نعمل حتى جلسات يعني تربية ذكية، وجبنا أخصائية كجمعية أخصائية في التواصل ما بين العائلة والطفل. أنا ثم ياسر عقد عند الأولاد وعند البنات خاصة، ما ينجموش يحكموا على الولي نتاعهم ويفرغوا قلوبهم. فلذا عند المسرح متنفس، عند الموسيقى متنفس، عند الرسم متنفس. هيك نشوفوا واحنا نتصوروا ان نحاولوا نخفوا على الأقل ولو حتى 50% من نحلوا مشكلة من المشاكل الموجودة في المجتمع نتاعنا.
0: لكل مخرج، وأنت مخرج ومسرحي وكاتب كذلك محمد العقربي، أصيل ولاية قبلي بالتحديد منطقة القلعة، كل مخرج عنده البصمة متاعه في الأعمال متاعه، فعلى ما يحرص محمد في أعماله بالتحديد؟
1: والله للأمانة أنا مركز على الجانب الفني، وكل ما هو خلق وإبداع، وكل ما هو حاجة جديدة، ونحاول تكون ديما العمل نتاعي يكون فيه جميع مقومات العمل المسرحي. يعني ونواكب كل ما هو جديد، معناتها ما نخوضش في المسرح المسرح التجريبي يعني، ولا المسرح مسرح الشارع، أو مسرح جميع الفنون الموجودة في المسرح أو مقومات المسرح نحاول نوظفها في عمل يكون يعني متكامل ويكون فيه جميع التقنيات.
0: على ذكر التقنيات، شنية التقنيات الجديدة اللي تنجم تخدم المسرح محمد حاليا؟
1: حاليا نشوف تقنيات مثلا السينوغرافيا بصفة عامة يعني اتطورت، ما هيش في مكان قدام مسرح ما فيش سينوغرافيا ولا كوريوغرافي مثلا. كان عمل مسرحي يحفظ النص، يستخدم سيرفان، ديكور بسيط. تو بالنسبة للديكور والتقنيات نتاعها يعني الإضاءة، الريفليكسيون، برشا حاجات يعني اللي هي تجديد في المسرح. يعني إن عمل مسرحي يجمع ما بين العرض السينمائي والعمل للمسرحي او العمل الملحمي وريتروبروتير باغ اكزومبل اون باراليل، ثم نعملوا فلاش باك باغ اكزومبل. الحاجات هذه جديده في المسرح.
0: واضح. شنو تضيف، شنو تغير في المشهد، المشهد ككل تحديدا، بعد ربما بعض الزوايا محمد بتبيعها للناس اللي تحب تاخذ التفاصيل تو اللي يسمعوا فينا في سهرية فنون، بعض النقاط فقط.
1: مبدئيا هذا اللي كان مش نحكوا في العمل الجديد طبعا.
0: أكيد في عمل وش
1: عمل الوشم هو يعني عمل الوشم هو عبارة نحت في الهوية. الوشم طبعا للدلالة على الوشم، أن الوشم ما يتنحش، الراس يبقى يعني ما مش بيساهل باش يتنحش. أنا نحته في الهوية. العمل يعني تمثل في وشم تاريخ استشهاد يعني جندي، يعني كان يقاتل في يدافع عن الوطن.
0: نعم
1: الأم تسمى التاريخ اللي كان ولدها بيشاخه فيه الرخصة، يعني الرخصة من الجندية، ويرجع في التاريخ هذاك، لكن للأسف يعني رجع في نفس التاريخ فعلا هو، لكن رجع يعني شهيد. تسمى التاريخ هذا في روح الأم،
0: ايه
1: قد متعلقة بالذاكرة نتاعها، حبست في نفس التاريخ هذاك، ما عاش، تقدم كل يوم تنتظر في ابنها بشعوذ في التاريخ هذاك وتستنى. الشهيد خلى بنية، بتستكبر البنية هذه وتحارب يعني الإرهاب بالفن والموسيقى، وتحاول ترجع الاعتبار بتاع الشهيد اللي هو الوالد.
0: شكون المشاركين في العمل هذا يا محمد؟ تقريبا العناصر المشتركة في العمل هذا، العمل المسرحي الجديد بالنسبة ليك.
1: هو نفس إخراج كوريوغرافيا سينوغرافيا محمد العقل، إدارة إنتاج جمعية سهرتنا.
0: واضح واضح. المدة متاعه تقريبا قديش؟
1: ساعة غربة.
0: ساعة غربة. ترى انه العمل هذايا حاليا طبعا مع صائفة 2026 إن شاء الله ينال استحسان الجمهور، رضا الجمهور، مشاهدة الجمهور، وكذلك الاعتبار ربما بما يرد من ربما من رسائل في هالعمل هذا يا محمد، فترى إنه توقيته ملائم؟
1: توقيت ملائم ملائم جدا، لان الفتره
0: لماذا؟
1: الحاليه يعني الجهه ككل يعني تمر بفراغ للعروض المسرحيه، خاصه في غضون الصيف. ما نحكيش على المهرجانات السابقه او في الصيف، يعني ما فما حتى مهرجان يعتني بالمسرح في الصيف في بلاد قبلي كامله، يعني كلها عروض فنيه موسيقيه،
0: موسيقية، نعم،
1: يعني
0: غنائية.
1: ما ثم حتى انسان او حتى جمعيه او اي مؤسسه اخذت كبرنامج للعروض المسرحيه او مهرجانات مسرحيه في خلال الصيف.
0: واضح.
1: والجمهور متعاطف الى العروض المسرحيه، يعني في القلعه عندنا جمهور، كونا جمهور ولا بأس، يعني جمهور لا بأس به، وعنده وزنه وعنده ثقل.
0: جمهور الصحراء المتعطش للمسرح لأبي الفنون. مش نمشي مع بعض الكلمات محمد وتعطيني بتبيع الديباجة أو التفسير من بعد. نمشي الغدير الماضي عبق الذكريات، شنو تقولي؟
1: بالنسبة للغدير الماضي، هو ليس يعني مجرد مادة إعلامية عابرة، هو مشروع ثقافي يحمل رسالة نبيلة. يعني هو الأمم التي تحتفظ بالذاكرة بتاعها وتحترم تراثها هي الأمم الأقدر على صناعة مستقبلها. يعني ليست فكرتي، أو إنما هي الإنتاج المركب الشبابي بسوسة المنشطة وفاء بنوي. يعني هما اللي قاموا بالعمل هذا، جست راني عودت برتجيت وعملت عليه مقال كامل. يعني المقال هو اللي ممكن خلاك تسألني السؤال عن غدير الماضي. يعني
0: واضح. وخلى بتبيع ربما بصمة في ذاتك، لأنك وددت بتبيع أنه أكثر ما يمكن ربما من المتتبعين، لأنه رحلة مع الذكريات، رحلة ربما مع الأماكن، مع الأزمنة بالتحديد، فهذا لاستهواياك. نمشي للصورة السريعة التي لا تترك أثرا، فكيفاش تعطينا فكرة على الصورة؟ كيفاش تكون الصورة اللي تخلي الأثر؟ وشني حكايتك مع الصورة بما أنك مخرج كاتب ومسرحي كذلك؟ ناخذ بصفتك كمخرج محمد، الصورة اللي تخلي أثر كيفاش؟
1: الصورة اللي تخلي أثر هي تكون يعني تمس الإنسان من الداخل، خاصة كل شخص فينا عنده طفل داخلي، والإنسان يعني لا يشفى عندما ينسى الماضي، بل عندما يصبح قادر على احتضان أجزائه الهشة من الداخل دون خوف أو هروب. حالة الاضطراب النفسي يعني اللي موجودة حاليا اللي يعيشوها يعني في مجتمعاتنا، يلزم نكون احنا ناخذ الصورة اللي نجم الإنسان من خلالها يعيش التصالح وفهم التشافي، ويعني وتوقف عن المعاداة الذاتية. يعني الناس في الحب ذواتنا صعب كل شيء، نهدي الحب النفسي نتصالح مع ذاتي، من ثم تنطلق يعني العدوى الحب، يعني يسمى عدوى الحب في جميع الفئات الموجودة يعني العمرية، ويبدو يتغير المنظور للحياة. كنت تنظر منظور من زاوية معينة، تتغير جميع المعطيات عندما يصير تصالح وتشافي نفسي، تصير رؤية للصورة يعني بلمسة فنية وبروح وعندها معنى يعني.
0: واضح. أشرت برشا للمسألة هذه يا محمد، حكيت الطفل الداخلي اللي موجود بداخلنا والاغتراب النفسي، ووضحت المسألة هذه في عدة، ربما في عدة لقاءات وفي عدة تدوينات كذلك على صفحتك بالنسبة للفيسبوك، فشنو السبب؟
1: والله السبب يعني ليس الإشكال في شخص، يعني البعض يقول إنه هو يعني ممكن يعيش حالة اضطراب أو لا، بل عينت
0: حالات.
1: شخص حالات معينة، يعني من بينهم شخص يعني اللي صديق وصلت يعني نخرج معاه ونمشي للأماكن الموجودة في الصحراء، عاش حالة يعني صعيبة والحمد لله والوقت الحالي يعني تشافى. بالعكس يعني المرحلة هذيك
0: الحمد لله.
1: تعلمت فيها برشا حاجات، تعلمت فيها لي أنا كشخص يعني تعلمت برشا حاجات من خلال تجربتي مع صديقي اللي هو تصالح مع ذاته ورجع للطفل الداخلي ورجع يعني كان يعني حالة صعبة صراحة، مش سهلة أن
0: أكيد
1: تخرج الإنسان من الحالة
0: أكيد
1: اللي عاش فيها هذه.
0: أكيد. والأحلى كذلك أنه الإنسان يعي بالمسألة هذه ويحاول بطبيعة يشفي روحه بكل الوسائل. باش نمشي لملحمة خلال.
1: ملحمة الخلال هي إنتاج جمعية هندسة الفنون الدرامية والربحية بالضلع، يعني نص محمد ضو، إخراج مراد بن يوسف، فكرة فتحي الدباك، ويعني وكان يعني فما تعاون ما بين فتحي الدباك ومراد بن يوسف في الإخراج، وكان النجم يعني تخصص لها وقت كامل يعني خاص بملحمة الخلال، لأن ينجم يفيدك أكثر اللي هو يعني المخرج المباشر في مراد بن يوسف
0: أكيد
1: أو فتحي الدباك، يعني ما كانش عندي فيه بصمة للأمانة يعني العمل.
0: واضح واضح. شنو همزة الوصل بين عنوان خلال وبين عنوان وشم؟
1: والله يجب يكون كل ما هو يعني عمل همزة الوصل ما بيناتهم اللي هو روح العمل الفني، لمسة فنية أكثر منها التقاطع في فكرة أو في عمل، لأن خلال مربوط باللبسة بتاعنا بالملية بالحولي، إذا كان فقط خلال هذا سقط معاه الحول والملي، يعني ثم تعري، ثم يعني احنا نحاولوا بالخلال هذا تلبس جدتي ولا الوالده، ولا تلبس الخلال مع
0: ترابها
1: الماليه، هي
0: لهاتي.
1: تستر روحها. اما اذا كان طاح الخلال طاحت معاه الماليه يعني تعرف، فهمتي؟ وهي بهذا المعنى ان ما نكشفوش اسرارنا ونخرجوا عيوبنا للخارج يعني، ونحاولوا العائله تكون بلحمه وتصلح وصله رحم اكثر منها يعني. هي عمل مرحمي جميل جدا.
0: نختم بجمعية سحرتنا.
1: جمعية سهرتنا هي تجربة جديدة يعني تحقق بها يعني تو مبدئيا عامين مع جمعية سهرتنا.
0: نبدو بالعنوان،
1: جمعية بيئية،
0: نبدو بالعنوان. ليش اخترت العنوان سحرتنا؟
1: سحرتنا يعني تقول سحرتنا هي ملكنا متاعنا، تكون قريبة من أي إنسان ينخرط بالجمعية، التحق بالجمعية. يقول سحرتنا يعني يحس اللي هو عنده شعر بصمة، يحس متاعنا، فما خصوصية. الصحراء هي حنينة برشا وعالم آخر يعني. الإنسان يحب يهرب من العالم هذا والظلمة والفوضى هذه الموجودة تو، والتشوه البصري الموجود. يمشي للرمال الكثبان الرملية ويشوف النجوم وشوف يعني الغروب وشروق الشمس، من أحلى اللحظات.
0: أريد عندك تشبث كبير برشا بالصحراء، والعودة إلى الصحراء، والعودة إلى الجذور، وجمال الصحراء، وعذوبة الصحراء، ونقاوة الصحراء. فريت عندك هيام وعشق ومحبة للمسألة كبيرة برشا تحاول توصلها.
1: أرسلهم كتاباتي يعني من خلال تجربتي في التخييم في الصحراء، يعني بعض الروايات كتبت في الصحراء. هذه يعني رواية عنوانها أنا عصير العوسل، اللي هي يعني ثنائية أرداد مخاض في رحم الموت. معها رواية ملامح، العارية والجلاد. هذه روايات يعني تثبت، وكلها يعني في خلال انك تخرج للصحراء تجيك الافكار وتستلهم برشا حاجات من الصحراء.
0: واضح. إذا قلنا الجمعية عندها عامين، أي شنو حكيت الجمعية معاك محمد؟
1: بالنسبة للجمعية عملنا أنشطة يعني خاصة بالأبشات تأثيرهم، نوادي تصفيف أصلا، نادي مسرح، نادي موسيقى، نادي رسم،
0: جيد،
1: عندنا نادي بريك دانس اللي هو مجموعة فلتة،
0: حلو،
1: ومجموعة للكبار يعني للطربيات، تعليم العزف للكبار. وهي جمعية ثقافية سياحية بيئية، وتعنى بالصحراء والبيئة أكثر، والجانب الثقافي يكمل بعضها، معناتها سواء ثقافيا أو بيئيا يعني. نسمو بالفن نعالج كل شيء، هذه الرسالة اللي نحب نوصلها يعني. بالفن نسمو نعالج كل شيء، نعالج الجانب البيئي، الجانب السياحي، الجانب الثقافي، التفكير نعالجه، حتى تم تشافي العلاج بالموسيقى. فما برشا حاجات
0: جيد.
1: يعني بالفن نجم نعالجها.
0: ونجم بالطبيعة نوصل من خلالها برشا رسائل. محلاه
1: أكيد
0: الأفكار اللي عندك محمد، اكتشفنا معك بالطبيعة في حيز زمني مشوار كبير، ربما من القناعات بأنه الفن نجم يغير في عدة نقاط، حتى في قلب الصحراء أرى النجم، بالمسرح، بالكتابة، بالإخراج، بالإبداع، في نهاية المطاف نغيره ربما في برشا تفاصيل، نغيره في النفسية متاعنا، نغيره في صغارنا، نغيره في شبابنا، في كهولنا، في كل الأعمار. و محمد فعلا أثبت أنك بصمة نجاح في جهة إقبيلية وفي القلعة بالتحديد. نتمنى لك كل التوفيق. نعاود نذكركم أنه عمل وشم هو جديد مبدعنا المسرحي والكاتب والمخرج محمد العقربي، صائفة 2026. مش خليك الميكرو. أول حاجة حبيت نشكرك بتبيع على حضورك معنا في سهرية الليلة. مش خلي لك المصدح تتوجه لجمهورك. تفضل محمد.
1: شكرا أخت سعيدة، بارك الله فيك،
0: أي
1: ومشكور
0: شيء،
1: إذا
0: شكرا
1: عرفت على
0: كثير،
1: الصدق الصحفي يعني.
0: يفضل لك، هذا
1: وإن شاء الله
0: مجالك.
1: نكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله تكون عندنا لقاءات أخرى وتكونوا معنا وتكونوا حاضرين يعني أول مستدعين للعمل، باش تكونوا العين النظيفة اللي هي تشوف يعني
0: أي
1: العرض
0: شيء،
1: ما قبل الأول.
0: إذا
1: شكرا.
0: كان ثم أي إخلالات نجم نصلحها مع بعضنا، خاطر لازم يكون ثم في معارض ما قبل الأول، يكونوا فيه كبار يعني مسرحيين وناس مثقفين وناس تفهم في المسرح، اللي شكرا.
1: خاطر عيني وحدي ما تنجمش تشوف ثم زوايا تغيب عليا. يقدروني برشا ناس اخرين اكبر مني واقدر مني في المسرح، وديما نبقى نتعلم، وديما راني تلميذ في الحياه هذه، ونتعلم من اي حتى طفل صغير نتعلم منه بالنسبه لي يعني.
0: احنا ليلة تعلمنا من عندك برشا نقاط، خاصة الطفل الداخلي والاغتراب النفسي، والمسألة هذه لازمها حي زمني طويل حتى نسلط عليها الأضواء، وبالطبيعة من خلال النقطة دي النجم نصلح وراه في شخصية عديد الناس. شكرا لك محمد، نورتنا الليلة، إن شاء الله بالتوفيق، ألف ألف مبروك بالطبيعة عليك العمل المسرحي الجديد، واش منورتنا في سهرية فنون، إن شاء الله بالطبيعة ينعاد معاك اللقاء مع كل الأعمال الجديدة. كل التحايا، احنا مازلنا معاكم في سهرية فنون، نرجع لكم بعد الموعد الإخباري، نرجع لبقية ضيوفنا الكرام باش نحكوا على عمل جديد تونسي مصري، شنية الحكاية، تفاصيل تعرفوها من بعد الموعد الإخباري.

0: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تمام 11 ليلاً. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تداول اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء في 5 مشاريع قوانين واردة على البرلمان، وقرر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. تم ثلاثاء بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر تسليم إشعارات لتمويل مشاريع في قطاع تربية الماشية لفائدة 15 منتفعا، وذلك في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة بمنطقتي حزوة وتمغزة في القطاع الفلاحي. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ثلاثاء قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 16 و2000 والخاص بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. أخيرا ومن أخبار العالم، أدت موجة الحر القاسية التي ضربت غربي أوروبا شهر جوان الماضي إلى وفاة ما لا يقل عن 14,000 شخص، ما يجعلها واحدة من أشد الكوارث المناخية فتكا في القارة حسب ما أوردت مصادر إعلامية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟ فنون الفن تعبير.
3: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: السهرية معكم مواصل مشوار في لقاءنا فنون على أثير إذاعة قف. سنتحدث عن المسرح حين يكون المسرح وطنا وتصبح الخشبة مساحة للحلم والمقاومة والجمال. يولد البعض من الفنانين اللي يحملوا رسالة كل شغف وإخلاص بالتحديد من فلسطين أرض الحكايات التي لا تنتهي. يأتينا ضيف آمن بأنه الفن قادر على أنه يحفظ الذاكرة ويحيي الأمل وكذلك يمد جسور التواصل بين الشعوب. ضيفنا اليوم هو ممثل، هو مسرحي، هو مخرج فلسطيني اللي خلى من المسرح فضاء للإبداع وكذلك الحرية، وشارك في عدة أعمال وعدة عروض حملت قضايا الإنسان وكذلك احتفت بالهوية والثقافة وإيمانه بأن الفن هو رسالة قبل ما يكون مهنة. يسعدنا ويشرفنا أنه نستضيف في فقرة فنون عالمية في هالسهرية هذية طبعا الفنان الغني على التعريف، ضيفنا اليوم على أثير إذاعة قفصة محمود أبو شمسية. بتبيع نمشو نحكو معاها على عدة محطات، تجربته الإبداعية، نتحدث على شغفه بالمسرح، بالسينما، بالإخراج، بالتمثيل وغيره، ويحكينا كذلك على دور الفن الفلسطيني في الحفاظ على الهوية وصناعة الأمل إلى جانب مشاريعه الحالية وكذلك طموحاته القادمة. حضوره بحذانا في تونس على هامش مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي، حوار يجمعه مع مدير المهرجان سي كمال عويج. يلا نسمعه.
1: سيف العليلة فنان فلسطيني جامعة بين التمثيل والإخراج والإنتاج السينمائي، وكرس أعماله لخدمة القصائد الفلسطينية ونقل تفاصيل الحياة اليومية والهوية الوطنية من خلال المسرح والدراما والسينما. نرحب بالفنان محمود أبو شمسية.
2: أوكي، بدي أسعد مساكو. إحنا مجموعة حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
3: أنت وكل الإخوان ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا بقولكم وأنا مسؤول عن كلامي.
4: أهلا وسهلا فيكم، شكرا للاستضافة ضمن برنامج فنون. بداية شكرا لإذاعة قفصة التونسية. بالنسبة للإنتاج الدرامي والسينمائي في فلسطين، هذا القطاع عندنا نوعا ما بواجه تحديات كتير كبيرة، أبرزها طبعا التحديات المالية، تمويل المشاريع السينمائية أو الإنتاج الدرامي، كون هاي المشاريع بتحتاج لضخ أو شركات إنتاج، وفي عنا طبعا شح كبير في هذا القطاع في فلسطين. التحديات الأخرى طبعا متعلقة في أنه الكوادر نوعا ما حديثا لسه عمالها بتزيد في هذه القطاعات، لأنه كمان بسبب ندرة الإنتاجات أو قلتها، فالخبرات اللي تراكم برضو نوعا ما بتكون مش بالحجم العملاق مثلا مقارنة بأماكن أخرى في الصناعة. بالنسبة لمسلسل باب العمود، هو مسلسل مقدسي كان يتحدث عن يعني قصص المواطن المقدسي الطبيعي ومعاناته في بعض التفاصيل. مشاركتي فيه كانت مشاركة بسيطة في الوقت اللي كنت بدرس في تمثيل في استوديو الممثل ضمن مسرح الرواء في القدس، كانت مشاركة جميلة طبعا في البدايات تعلمت منها، والمسلسل مسلسل جميل وعلى المستوى الشعبي كان له قبول عالي جدا.
5: ولك هذا كنز روماني، تعب يابا.
4: الأفلام قمت بإنتاجها، هي أفلام في البداية كانت تجريبية بالنسبة لفيلم الصندوق، بعدها توجهت طبعا من خلال فيلم ستة أيام لا تكفي في تجربة احترافية رسمية.
6: كل مرة تروح ترجع خايف،
7: شايف كل واحد منكم بتصرف على راسه.
4: في فيلم روائي قصير اللي بيتحدث طبعا عن اللي صار مجتمعيا في 67 في حرب الستة أيام. ممكن أكتر الرسائل اللي بحاول أوصلها للجمهور هي العوالق الموجودة والرواسب الموجودة بخصوص هاي القضايا اللي إحنا بتعنينا كفلسطينية في حياتنا اليومية، واللي بتشكل كمان جزء أساسي من النشأة اللي إحنا منكبر. يعني أنا بتخيل أكتر إشي ركزت للعمل خلاله هو الطفل الفلسطيني واللي بمر فيه بمراحل مختلفة من حياته، اللي بتشكل طبعا جزء أساسي في تشكيل شخصيته. بصراحة يعني ما عندي تفضيل معين، بحس في متعة في كل شغلة فيهم. في التمثيل في متعة عالية في التقمص، وفي التمثيل المسرحي مثلا في متعة عالية مع الجمهور بستمتع فيها جدا. بالنسبة للإخراج يعني عالم آخر، بحس حالي بجمع رواية مع بعضيها من أطرافها، لعبة ما تصير متشابكة ومترابطة ونقدر نحضرها يعني كشكل واحد وقطعة واحدة. ففي متعة هون وفي متعة هون، كل واحدة مختلفة عن التانية بصراحة، وبستمتع فيهم التنتين. من أجمل التجارب والعلاقات اللي شكلناها هي تجربة العرض في مهرجان بانوراما للفيلم القصير في تونس. كانت تجربة مميزة جدا، وحظينا يعني الصراحة بترحيب عالي، وكان في جو جميل بصراحة في داخل المهرجان، وصلنا حتى عن بعد. وبالنسبة لعرض الفيلم على التلفزيون التونسي كانت لحظة جميلة جدا، وأكيد حميمية مع الجمهور التونسي اللي جميل جدا كيف الاحتكاك مع هذا الجمهور، وكمان الآراء اللي سمعتها حوالين الفيلم كان لحظات جميلة الصراحة، وإشي مميز جدا حسيته في هذه اللحظة. الواقع اليوم للثقافة الفلسطينية واقع صعب، محاط في الهيمنة العسكرية والسيطرة العسكرية، كمان في حالات منع عالية لأعمال ثقافية، في مراقبة عالية جدا للتمويل، يعني الوحش الاحتلال يعني يبحث باستمرار على محاولة قمع الثقافة الفلسطينية، محاولة انه وضعها في زاوية صغيرة. ففي تحديات عالية، لكن دائما بنتمنى انه العمل يستمر، والثقافة دائما ما في اشي بيقدر يوقفها، لما دائما في عنا اجيال بتحاول تعبر عن هويتها وثقافتها من خلال اعمال فنية. في المسرح يعني هي كانت البداية طبعا، وكان من هناك كل اشي. حاولت انه اتنوع في المسرح نوعا ما، اني اعمل اعمال مختلفة او انواع مسرح مختلفة. شاركت طبعا في البداية، تعلمت المسرح التقليدي، مسرح العلبة الخشبة والجمهور التقليدي، وفي بعدها كان في عندي طبعا تجربة في تأسيس مسرح شارع اللي هو مسرح البسطة مع الزميل والصديق حسام غوشة. من خلاله عرضنا خلال 10 سنين عدد متنوع من الأعمال المسرحية في الشارع، كانت سكتشات متنوعة، كانت أعمال تعتمد على الاعتراض المجتمعي سواء من خلال مظاهرة أو مسيرة أو حتى لحالنا في الفضاء العام. فكانت تجارب جميلة بصراحة، بالإضافة لمسرح الطفل اللي كانت تجربتي فيه فعلا مميزة من خلال شخصية دكتور فهمان وتشكيل هذا المسرح التفاعلي مع الطفل اللي من خلاله قدرت أوصل لعدد كبير من الأطفال، وأحس بهذا النوع المختلف من التواصل مع الجمهور. أفلام من فلسطين هو مبادرة أكتر هي مجتمعية، بتحاول توصل الأفلام القصيرة حصرا حاليا على القليلة في المرحلة الحالية للجمهور الفلسطيني، بسبب يعني صعوبة وصول هاي الأفلام للجمهور الفلسطيني كونها تعرض مثلا في المهرجانات مرة واحدة، وبسبب شح المهرجانات وقلة المهرجانات الموجودة في فلسطين، وحتى عدم قدرتها للوصول لكتير مناطق. فأفلام من فلسطين إجت لتاخد هاي الحرية في إعادة التوزيع وإعادة النشر، وإنه إحنا نعرض هاي الأفلام للجمهور، والجمهور هو اللي يحكم عليها أو يحاول إن هو يطلب أفلام مشابهة أو أفلام مختلفة. فمنحاول نمشي مع رغبة الجمهور، وإنه إحنا نمشي أكتر إنه نعرض هاي الأفلام ونوفرها بشكل أكبر. فمنتواصل مع المخرجين، نحاول نوفرها، مننظم العروض ومنعلن عنها، وبكون طبعا في كمان ميزانية للتسويق. فالمبادرة هي كلها من حالها بتدير نفسها لأجل الاستمرارية وإنها توصل أكتر للجمهور. تونس، العشق تونس. تونس من أكثر البلدان اللي نفسي أوصلها، ومن أكثر الجماهير اللي نفسي أتواصل معها عن قرب، بسبب هاي الحميمية والروح الطيبة والجميلة اللي بحسها الفنان مع هذا الجمهور حتى عن بعد. بكون في هذه الروح اللي محسوسة بشدة عند الجمهور التونسي، بالإضافة لأنه جمهور مثقف جدا ويعنى بالفن ويهتم بالفن، وهذا شيء جميل جدا. وأي فنان بكون بيتمنى أنه يعرض أو أنه يقدم فنه لجمهور مثل جمهور تونس. بحب أشكر جميع مستمعي إذاعة قفصة تونسية وجميع جمهور برنامج فنون، وبشكر الإعلامية سعيدة كريت والإعلامي كمال عواج، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي في أعمال فنية قادمة سواء في المسرح أو في السينما أو في الدراما التلفزيونية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: صوت فنانتنا، صوت مبدعتنا، صوت جديد بالطبيعة في ثنائية تونسية مصرية بالتحديد. احنا مازلنا معاكم في سهرية فنوني تتواصل حتى النص الليل على أثير إذاعة قفصة. وعدتكم منذ بداية المشوار اني باش نحكي على انتاج جديد لفنانة مطربة نحبوها برشا. معانا على الطرف الثاني من الخط بالطبيعة نقول اهلا وسهلا بيك ومنورتنا كريمة بن عمارة. مرحبا منورتنا، أهلا وسهلا بك كريمة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك سعيدة، فرحانة برشا بجازة معكم ولو حتى بالهاتف، يعني فرحانة برشا كوني موجودة معكم في الاستوديو. نحييكم ونحيي الطاقم الموجودة معكم الكل.
0: وانا نحيي كذلك سهرناك معنا، شكرا. نعرف انه الفنانين محبي السهر، توا صائفة 2026 باش تبدا عدل التظاهرات والمهرجانات الثقافية، اكيد باش يكون عندك لقاء مع جمهورك داخل تراب الجمهورية التونسية، وحبيت نبارك لك بتبيع العمل الجديد مطربتنا فنانتنا فيروز تونس كريمة الغالي اللي نحبوها برشا. وعمل بتبيع لقى رواج، لقى ربما مشاهدة كبيرة من طرف طبعا محبي صوتك ومحبي هالتجارب الجديدة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها، تجربة مع المنحن المصري أحمد العربي اللي ما يتسمو هكا ولا لا، وثم أعمال أخرى كذلك جديدة. فوالا ديو غنائي. فأول حاجة سا مبروك عليك المولود الجديد. في كل مرة نتلاقوا إلا لم يكون فما بصمة جديدة، إلا لم يكون فما نجاح جديد، إلا لم يكون فما إضافة جديدة. المرة هذه تونسية مصرية، حكينا كيفاش جت الفكرة. ساعة
1: هو إنتاج مصري تونسي، يعني كانت بالصدفة كنت متواجدة في شهر ماي في مصر. مشيت قبل من مشيت في قبل، يعني المرة الثانية كنت موجودة في مصر، وكنت نسجل في خط قلبي اللي عديتها طول، الأغنية اللي عديتها طول للفنان هي من كلمات الفنان والحان بتاع مروان عبود، هو لبناني ملحن لبناني ومقيم بمصر، يعني
0: بين مصر وتونس ولبنان. كان ضيفنا سابقا، نجهر تحية.
1: وموجود غادي الفنان أحمد العربي، هو فنان وملحن يعني معروف، تعامل مع برشا يعني أصوات عربية منهم بهاء سلطان، كان معنا في الاستوديو
0: مجد القاسم،
1: كان موجود معنا في الاستوديو. وهو الحاجة يعني بداية، هم حلاهم نخوة بعضهم، فهمت، يسمعوك يعني يحبوا يسمعوا الفنان ويحبوا يتعرفوا عليه، فهمت، ناس يعني بسطاء جدا في تعاملهم، يعني حتى كان هو من جنسية أخرى، وسمعوا يعني صوتي معناتها، وكان تعامل مع أحمد العربي يعني حاجة حلوة برشا، لأنه ما هو كشخص محلاه معناتها. قال لي عندي يعني حاجة نتصور تمشي مع صوتك، فهمت. قلت طيب نجرب، علاش لا، يعني انا اول مره يعني نغني حاجه هكا باللهجه المصريه.
0: هذه اول مره،
1: واول مره خاطر باش تغني لهجه مصريه، مش باش تغني طربيات كيما ام كلثوم يعني ولا حاجه للمدارس الكبيره، يعني هذه اغنيه باش تغنيها مصري مصري، فهمت، لهجه مصريه. كان فما شويه
0: تخوف،
1: شويه يعني اي فما شويه خوف يعني، لكن الكل بصراحة كانوا مسنديني، كلهم كانوا معايا محليهم يعني في الاستوديو، وعاونوني برشا، وخرج العمل توا موجود على اليوتيوب. ان شاء الله يا ربي هو ماخذ صداه، توا قاعد يمشي مع ان شاء الله نصوروه ان شاء الله عم جاي في مصر ان شاء الله. وربي نجحنا ان شاء الله، كلهم موفقين
0: ان شاء الله. العنوان يشد الانتباه، العناوين هذية اللي تشد الانتباه، فحكينا قصة الغناية بالتحديد.
1: هو ديوتو يعني اللي ما يتسمو، يعني عبارة احنا موعنا اللي يعني تلقوا زوج يحبوا بعضهم ومهتمين ببعضهم، وفما عشرة بيناتهم، وفما ناس ما تحبش، فما ناس يقلقها، فما ناس كونتر عباد تحب، كونتر عباد
0: مرتاح
1: الموضوع، يعني
0: تحبش الراحة للآخر، الله غالب، فما نوعي هذي.
1: احنا نقولوا اللي ما يتسموا يعني هما يعني اللي عنده مشكله ويشوفوا فينا يعني باش نتفارقوا ولا تفارقنا، يعني عباره مساج نبلغوا لهم فيه، فهمت؟ هي يعني اغنيه فيها النوع الطربي في نفس الوقت، يعني اغنيه تمس وكلام يعني محليه، انا عجبني الكلام برشا وموضوع متداول يعني برشا برشا، يعني كوبلوات عاشوه، عاشوا التجربه هذه، وفما اللي رجعوا لبعضهم، فما اللي ما رجعوش لبعضهم، فما اللي فرقتهم يعني المكتوب وكل وحده، فهمت؟ معناتها الموضوع عجبني بصراحه وخدمنا عليه وعمل يعني اغنيه كيما سمعت، يعني ان شاء الله يا رب يوفقنا وان شاء الله فما يعني ديوتو اخر نحضروا فيه ان شاء الله ب3 لغات، بالمصري والجزائري والفرنسي يعني.
0: حلو، ريت محلاه الفن كي يجمع البلدان خاصة البلدان العربية، على الأقل كي ما عندناش جوازات سفر تخول لنا بطبيعة باش ننتقلوا بكل ربما أريحية وبكل
1: على فكرة
0: يكون
1: اللغة
0: الفن.
1: يحبوها غادي، وكي نتكلم تونسي يعني يقول علاش ما نعملش أغنية فيها يعني اللهجة التونسية الجزائرية، يعني يحبوا لهجتنا بصراحة يعني.
0: واحنا كذلك نحبوا بطبيعة لهجة اخواننا الجزائريين، حتى كذلك المصريين، فيكون الفن هو الرابط بين البلدان العربية، هو الجامع، ويكون هكاك ربما اكثر جمهور بالنسبة للاغنيات هذه، واكثر استماع واكثر معرفة للاصوات الفنية الموجودة بطبيعة في بلداننا العربية. الكلمات شنو تقول كريمة؟ هات ناخذ فكرة على الكلمات، خذينا العنوان بطبيعة لما يتسموا، خذينا فكرة على العنوان، ولكن الكلمات شو تقول بالتحديد؟ لاحظت انه هيك الاغنيه الخفيفه اللي فيها عبر، ولكن في نفس الوقت فما خفه في الايقاع، بعد شويه اكيد باش نسمعوها الاغنيه كامله، ولكن هي تاخذوا فكره على الكلمات شو تقول، اعطينا البعض منها فقط كلمه
1: لا هو الكلام ما نستحضروش بالجبل ده،
0: شويه
1: لكن اللي
0: برك.
1: نعرف كوننا يقول لك اللي يتلموا اللي ما يتسموا، يعني مركزين على الجمله هذيك اللي تتعاود ديما، يعني العباد اللي لا بينا خليت بينا، فهمت؟ الكلام ديجا مهبط هو على اليوتيوب موجود، يعني ما سامحني ما نستحضروش بالكذا بالكذا، مي الموضوع حلو، موضوع حلو برشا وخفيف.
0: واضح الغناية اللهجة، يا ترى هي رهينة نجاح الغناية وإلا لا اللهجة عمرها ما كانت بتبيع عائق أمام نجاحها مهما كانت بتبيع البلد اللي هي موجودة فيه، فترى إنه اللهجة تكون هي سبب النجاح أو غير هذا كريمة؟
1: هو مش اللهجة، احنا ينجم راهو الفنان يعني يغني بعدة لهجات يعني، وفما برشا فنانين مهمش معروفين يعني كاسم، لكن أغانيهم معروفة وخذوا صدى كبير، كما يعني مثلا كل شاب خالد، شاب مامي، حتى في الفنانين التوانسة اللي خدموا معناتها عملوا لهجة أخرى، يعني غنيوا في لهجات أخرى يعني، وكانوا ناجحين يعني، مش لازم اللهجة اللي تحكم فيهم ولا، لكن فما تنوع في الموسيقى مثلا، تحس انت توا مثلا توا الغناء اللي قاعد متداول تحسه برشا، واللي عباد تسمعه برشا، هو اللي ولا جوست دقايق 3 دقايق ماكس يعني،
0: الأغنية
1: والاغنية
0: الخفيفة.
1: تحسها خفيفة، تحسها نوع الموسيقى التكنو اللي موجودة توا برشا يسمعوها الشباب خاصة، مركزين فيها برشا في التوزيع توا يعني في العالم العربي الكل يعني.
0: واضح. احنا لقاءاتنا الاولى كانت معك كريمه، كانت اغنيه الحظ اللي هي سهرانه، والاغنيه اللي هي عزيزه عليك وعزيزه علينا كذلك، واللي نجحت بالكدا بالكدا اللي ما يتسموا. ترى انه تقرا انه ان شاء الله في المستقبل باش تكون كذلك اغنيه الحظ للشهره بالنسبه ليك في مصر اكيد مع
1: هي
0: تونس.
1: بالنسبة لي نحسها بدت تاخد في رواج حلو، بدت تاخد في حاجة حلوة برشا بصراحة، يعني مش أنا أقوله، لكن اللي سمعها واللي تعدت في عدة إذاعات يعني في تونس وقدر تعدى حاليا تو في مصر، يعني الديو مشكور جدا جدا يعني، وفما منتجين موجودين معناتها في مصر، نحب نعرف كريمة شكون يعني كصوت نسمعوا فيه مزيان وحلو، لكن كشخص احنا ما نعرفوش. نحس فما انطلاقة حلوة ويمكن انطلاقة عربية على شلي إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. على ذكر الناس اللي باش تتسائل بتبيع واللي قاعدة تتسائل في مصر على كريم بن عمارة، فتحس إنه يا ترى الصوت هو مفتاح النجاح وإلا الصورة هي مفتاح النجاح بالنسبة للفنان؟
1: لا، هو بالنسبة يعني رأيي أنا، بالنسبة لي أنا الأساس هو الصوت، هو الصوت، لأنه أهم حاجة في الفنان هو أنت تعرف تغني ولا ما تعرفش تغني قبل كل شيء. البقية الكل سبحان الله، عندك موهبة، أول حاجة عندك موهبة، تعرف تغني، تعرف تشد ميكرو، تعرف توقف شخصين، عندك كاريزما، عندك حضور، يعني فما حاجات ربي يخلقها في البشر هذيك الساعة أول حاجة. لكن احنا نقولوا أهم حاجة في هذا كله عندك الموهبة وعندك الصوت، أهم حاجة. بعد حتى كل شيء نجم يجي، يعني إذا أنت عندك حاجة مصنع في مثلا في كل وحنا اكسسوار، روبا، ترشمية، مكياج، هذيك كله نحس أنا يعني حاجات بعد، هذيك مكملات الفنان. لكن بالنسبة لي أنا الفنان هو عنده موهبة الساعة، ربي يعطيك موهبة محلاها، وعندك صوت تركز ويغني جميع الألوان. يعني
0: رينا توا كريمة، فما بالذكاء الاصطناعي فما أغاني ناجحة أكثر من اللي ناجحة ربما الأغاني اللي تصرف عليها برشا مجهود، برشا فلوس وبرشا خدمة. فترى أنه هذه موضة العصر، ترى أنه مسألة ربما تهدد الفنان وصوت الفنان، ترى أنه مسألة ربما وليد اللحظة مش باش تدوم كما الأغنية اللي سمعناها مؤخرا بتبيعة واللي هي تران توا مؤخرا وردة حمراء واللي تغنيت بتبيعة بالكردي كذلك بالعربي. فترى أنه المسألة هذه تمثل مشكل بالنسبة للفنان وإلا مش باش تدوم؟
1: والله إذا هي حاجة سريعة جدا ما نتصورش تمشي تدوم، لأنه برشا أصوات قاعدة يعني يوبك في تراها مع شتراها، يعني تنجم تكون لموضة مشات في مسروال ولا لون هكا تعدى ومن بعد ما تلقاها، فهمت كي ترى نقول واحدة
0: واضح. بعد ايه فوالا، بعد 3 عقود كريمة من المشوار بتبيعة في هالمجال هذايا، مازال العشق متواصل؟ مازال البحث عن العطاء أكثر؟ مازال ربما ترى أنه يكفي؟ خطرنا برشا أسماء بتبيع أسماء فنية موجودة، فما شكون اللي يقول لك عندي مشوار طويل كهو مش باش نضيف أكثر من اللي قدمته، وفما شكون اللي يقول لك أنا مازلت في البدايات، مازال عندي برشا أفكار جديدة، مازال عندي برشا مواضيع جديدة، مازال عندي برشا رسائل جديدة في مجالي. فشنو تقول كريمة؟
1: فما كلمة قالها محمد عبد الوهاب الله يرحمه، قال احنا توا سألوه، يعني الرجل عمل معناتها حاجات عالمية، مش خلونا توا قاعد نسمع وقاعد نتعلم. يعني ديما العبد يقول انا مازلت نتعلم، مازلت نسمع، مازلت نحب نحفظ، مازلت نحب ننتج الحاجة هذيك، يعني ما لا نهاية. من شو انا بالنسبة لي لا نهاية، معناتها لأن كان أنت جي تقول أنا سيء ولا أنا معناه حاجة أخرى بالنسبة لي. لكن بالنسبة لي لا حدود، لا حدود بالنسبة للموسيقى أونجيران، لا حدود فيها.
0: واضح. التجربة التونسية المصرية عندك كريمة وقيتها، جت مؤخر، كانت حلمك قبل، هذا هو وقيتها، هذا هو حظها، كيفاش تراها؟
1: لا، هي كانت قبل، هي كانت فكره، يعني كان يعني ما اختي تمشي لمصر، كانت ايام ذكرى محمد الله يرحمها، وكانت عن طريق وداد اختها، لكن في الوقت هذا كانت صغيره برشا وما زلت نقرا، وبالرغم انا مغرومه نحب نمشي يعني، وكانت عندي دعوة عن طريق وداد باش نمشي بذكرى إن شاء الله. وقتها كان فما بروجي نتاع يعني مشروع كامل نتاع إنتاج، لكن في الوقت هذا كان مازال صغيرة برشا
0: وملقبة بفيروس تونس وقتها. إيه خاطر صوتك فيروسي.
1: هو الانترفيو هذاك عملوه لي وقتها سعد مجيد المرايح نذكره بالخير وأنا صغيرة برشا. يعني واحد كان صغير معناتها حتى والدي خايفين عليه، هو في الميدان وديجا انا والدي كانوا يمشيوا معايا وكان رفيقي بابا الله يرحمه في الفتره هذيك يمشي معايا لبرايزي وحفلاتي وحاجات كيما هكا، ما نجمش نسافر، لكن كان عندي طموح كبير كوني نمشي لمصر، كوني نعرف البلاد هذه اللي اجيال واجيال مشاولها وغناو فيها وانتوا فيها وكنت وبلاد بصراحة بالحق فن فن ويقدروا الفنان ويحترموا الفنان، خاصة أنا كان يعني يوم الرابع خلطت كنت متوجة بشهادة تقدير في دار الأوبرا المصرية، يعني دار الأوبرا نحن دار الأوبرا المصرية، وكانت دعوة عن طريق النادي فريد الأطرش يعني استدعوني وسمعوني وناس يعني مسرح كانت بالنسبة لي أنا فرصة بصراحة حاجة حلوة برشا، حاجة حلوة برشا برشا بصراحة.
0: ومن بعد حاليا التجربة هذه ترى أنه هذا هو حظها، هذا هو وقتها، ولا تراها مخرة شوية؟
1: هي مخرة شايرة
0: الحقيقة، محليك ومحلى الصراحة عندك ومحلى ضحكتك كذلك بريئة على الأخر.
1: على خط المصريين قالوا لي انت فينك يا بنتي، انت فينك
0: انت وين الديمونت هذه وين تو تخمم انه تنتقل للإقامة، شأن بقية الفنانات اللي هم ممثلات وغيره بتبيع اللي أقاموا على طول في مصر، وإلا ماهيش متاحة بالنسبة لي كريمة ربما الفكرة هذه.
1: لا هو انا لما بحاجه اذا نجح في بلادك اكيد باش تنجح في اي بلاد اخرى، وديما الانطلاقه تبدا من بلادك
0: اكيد.
1: يعني صحيح احنا ماناش معروفين لكن معروفين في بلادنا وعندنا انتاج في بلادنا ونخدموا في بلادنا ونعملوا في عروضنا في بلادنا، يعني مثالش اعمل تجربه شوف شنو اللي يمشي معاك برا ينجم ينجح معاك برا، وما تغيبش زاد على بلادك، يعني زاد هنا عملت انتاج وهنا عملت علاقات وهنا عملت ناس تحبك وهنا جيت تفرج فيك، فهمت؟ يعني يكون الانسان شويه هكا وشويه هكا ما يسيبش،
0: يعني مش باش تغادرنا في نهايه المطاف.
1: لا لا لا مش نغادر لفتره طويله برشا برشا، لا لكن يمكن فتره صغيره نتاع انتاج نتاع تصوير نتاع حاجات هكا يعني ونرجع بالطبيعه.
0: واضح. الفيديو كليب ان شاء الله وقتاش باش نشوفوه على اليوتيوب؟ احنا الاغنيه نسمعوا فيها اكيد.
1: باش يوقع ان شاء الله تصويره في شهر 10 والا 11 ان شاء الله في مصر في استديوهات مصر ان شاء الله مع انتاج اخر جديد ان شاء الله يا ربي.
0: يا ليلى مبروك عليك مره ثانيه ثالثه الف كذلك العمل الجديد كريمه محلي، كل ما تكون حاضره معنا لم يكون فما عمل جديد انما يكون فما ربما اضافه حلوه من عندك، فان شاء الله بتبيع موفقه في مشوارك الفني. استمتعنا معك في سهريه الليله، محور حديثنا بتبيع كان العمل الجديد، ونعرف انه كريمه عندها مسيره كبيره برشا، مسيره فنيه قدمتي عده اعمال بتبيع لجمهورك في تونس وخارج تونس كذلك، وانا نقول لك ان شاء الله صيفيه مليانه بالحفلات مع محبي صوت الفيروزي بتبيع كريم بن عمر، ان شاء الله موفقه وباش نسمعوا بتبيع الساده المستمعين الاغنيه كامله توا على اثير اذاعه قفصه، اغنيه وتجربه حلوه ديو ثنائي مصري تونسي اغنيه اللي ما يتسموا مع احمد العربي. شكرا لي كريمه تحياتي كل التوفيق.
1: سعيدا نعقب على حاجه، هما ثلاثه اغاني هما خدت قلبي وغنوه حلوه للفنان والملحن مروان عبود ولا ديوتو للفنان من تلحين الفنان احمد العربي، والتوزيع نفس الموزع اللي هو مستر بوك.
0: واضح. واحنا نودوا السادة المستمعين انه مش نسمعوا ان شاء الله في سهرية فنون وحتى في بقية مشاويرنا على اثير اذاعة قفصة. موفقة، تصبحين على محبة، واحنا مازلنا معاكم. شكرا كريم، واحنا مازلنا معاكم في سهرية فنون بالطبيعة مع كل من اختار يسمعنا على اثير اذاعة قفصة. يلا نسمع اغنية اللي ما يتسموه.

ساحرات الابداع شافت على نهايتها في لقاءنا الليله لمدينه المطبعه معكم في من 10 وصلنا المشوار حتى لنص الليل. شكرا لضيوفنا الكرام ونعاود نذكر انه الفرصه متاحه لكل المبدعين اذا كنتم تحبوا تكونوا حاضرين معنا بالطبيعه في لقاءنا من سهره فنون كل نهار ثلاث في الليل بالتحديد. احنا على ذمتكم نجموا تتواصلوا معنا على صفحه رسميه اذاعه قفصه على الفيسبوك على الماسنجر ولا كذلك على صفحتي الخاصه, بالتالي يكون معكم لقاء وحوار شيق مع كل بتبيع الإبداعات في شتى الفنون. لكم مني أحلى تحية من فريق برنامج سهرة الليلة, كل من كمال عبادي عبد النبي مولا كمال حميدة وسعيدة كريت. تكونوا بخير وإلى الملتقى.

مجددا أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري. في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، تم أمس إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بكلفة جملية تقدر ب 1.1 مليون دينار، وحددت مدة إنجاز الأشغال ب 180 يوما. واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أمس في اجتماع عقدته في قصر باردو، واصلت النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تقدمت به في أفريل الماضي مجموعة من النواب. تحول وزير الداخلية خالد نوري مساء أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر أمس عن ديوان الإفتاء أن اليوم الأربعاء الخامس عشر من جويليا الجاري هو المتمم للثلاثين من شهر محرم 1448 هجري، وأن يوم الخميس السادس عشر من جويليا هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري. أخيرا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استئناف الحصار البحري على إيران، وقبلها بوقت وجيز أعلنت استئناف الضربات الجوية مع استمرار التصعيد، فيما نفذت طهران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ نحو قواعد ومواقع أمريكية في الأردن في الكويت والبحرين. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، دمتم في أمان الله.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في ساحة الفن. نضرب موعد جديد مع ترانيم، موعد أثيري مخملي الأهواء، نلتقي فيه مع المحبة، ننقر باقة من الورود نمزجها بالكلمات وبهجة الألحان.

الكتابة إعادة تدوير للخسارات، معالجة للذكريات الموجعة بحيث يمكن استحضارها في كتاب دون دموع. فالأدب حزن متأخر، خيبة متأخرة، ندم متأخر، شرح متأخر، وأحيانا بعض التبرير هو كل ما فاتنا ونستعيده بالكتابة عندما نعي أنه لن يتكرر. هكذا قالت أحلام مستغانمي في أصبحت أنت. لكن ماذا لو لم تكن أنت؟

وتظل الوجهة حلم، كلما تعلقنا به تعلق بنا، نتعلق بما ومن نحب، نلتقي في بعض مواضيعها وتفلت منا بعض مواضيع الأحلام مرة أخرى، نتمسك بها بشدة، ترحمنا بلين أحيانا وتهجرنا بقسوة لم تراها أعيننا. ولنا أحلامنا الصغرى كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة، لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية، كما قال درويش.

الوطن الحلم على مقاس من ومتى نجده. وطن للجميع، فلسطين وطن الأحرار وستظل.

في جهة أخرى من العالم تلتقي مخاوفنا وخيباتنا بعض الأوجاع التي نصنع منها أمالا. لا نتوقف حتى نحقق كل أمانينا بالوفاء لإنسانيتنا وبمحبتنا. يقول أحمد خالد توفيق: خدعوك فقد قالوا أن الضربات التي لا تقتلك تجعلك أقوى. دعوني أحدثكم عن الناجين من الضربات القاتلة. هؤلاء الناجون من الضربات القاتلة يمكنهم أن يحدثوكم عن هذا الخوف الذي يلازمهم بقية حياتهم، والخوف من الأيام، الخوف من ضربة جديدة. يمكنهم أن يحدثوكم عن كيف فقدوا الشعور بالأمان والثقة في الآخرين، وربما الثقة في أنفسهم. الناجون من الضربات القاتلة يصابون بنوع من تبلد المشاعر ويصبحون لا مبالين بشيء، لا شيء يحزنهم ولا شيء يسعدهم. أصبحوا يعرفون جيدا حقيقة أن لا شيء يدوم. الناجون من الضربات القاتلة يعيشون وحيدين مهما كان الزحام حولهم، وهم يعلمون جيدا أن الجميع سيهرب من حولهم حال تلقيهم ضربات جديدة. الضربات القاتلة يا صديقي تعلم الأنانية والقسوة. الضربات القاتلة تجعلك قويا، لا تعرف أحدا سواك، لا تعرف شيئا ولا أحد يعرف شيئا عن الأنقاض التي تحملها بداخلك.

إلى هنا ينتهي موعدنا الآن، ونغادر مجلس ترانيمنا إلى لقاء قادم مع تحيات سمية جبع كرمي.

ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب. إذاعة قفصة معك وين ما كنت. إذاعة قفصة.